مبهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة صباحا من إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل فرحات وإليكم التفاصيل. قتل رجل يبلغ من العمر 60 عاما بالرصاص داخل سيارته في مدينة شفا عمر، وأكد فريق نجمة داود الحمراء وفاته في مكان الحادث. وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الحادث، مشيرة إلى أن هوية الضحية لا تزال مجهولة، وبدأت الشرطة البحث عن المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة. لقي عامل ثلاثيني مصرعه إثر سقوطه عن ارتفاع في مصنع بمدينة رهط بالنقب مساء الثلاثاء، حيث فتحت الشرطة ووزارة العمل تحقيقا بالحادث. وكان الطاقم الطبي قد تراجع عن بيان سابق أعلن فيه مقتل الشاب بحدث عنف، مؤكدا أن الوفاة نتج عن حادث عمل. وأفادت مصادر محلية بأن ضحية حادث العمل هو أحمد إبراهيم إسماعيل النعمان البالغ من العمر 18 عاما، وهو من سكان مدينة يطا في الخليل بالضفة الغربية. أغلقت الشرطة الطريق السريع 383 جنوب بيت شمش بعد أن فتحت تحقيقا في حادث سير مميت وقع في المنطقة، وأسفر عن مقتل رجلين في الأربعينيات من عمرهما وإصابة امرأة بجروح متوسطة فجر اليوم. ورجحت الشرطة أن يكون الحادث تصادما وجها لوجه بين مركبتين. زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يثق بإيران، مضيفا أن الإيرانيين كذبوا مرارا وتكرارا. وادعى الرئيس الأمريكي أن لدى واشنطن سيطرة كاملة على مضيق هرمز. بدوره قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي إن على الحرس أن يكون مستعدا لتنفيذ عمليات ذكية في أراضي العدو وفق تعبيره، مشددا على أن إيران ينبغي أن تكون قادرة على توسيع نطاق عملياتها وتنفيذ مهام بعيدة عن حدودها وقت الحرس. أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها هاجمت في وقت

0: سابقاً سفينة ترفع علم بنما كانت تبحر في خليج عمان في محاولة لخرق الحصار الأمريكي المفروض على إيران. ذكرت سنتكوم في بيان لها على شبكة إكس أن مروحية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز MH-60 أطلقت صاروخين من طراز هيلفاير على غرفة محركات السفينة بعد أن تجاهل طاقمها التحذيرات. إلى سياق آخر، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بإطلاق صاروخ اعتراضي على هدف تبين لاحقا أنه لغما زرعته قواته في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. وأكد المتحدث عدم وقوع إصابات وأن التحقيق جار في الحادث. بدورها أفادت تقارير لبنانية محلية بوقوع هجوم في منطقة قرية دير سريان جنوب لبنان. وأفادت السياق ومساء أمس الثلاثاء ارتقى لبناني متأثرا بجراحه جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته في قضاء النبطية. ادعى الجيش الإسرائيلي أن عددا من سكان غزة سرقوا أنابيب بلاستيكية مخصصة لأعمال هندسية من داخل منطقة الخط الأصفر على بعد حوالي 3.5 كيلومترات من السياج الحدودي مع قطاع غزة. وأوضح الجيش أنه أطلق النار على المشتبه بهم لإبعادهم دون وقوع إصابات، محذرا ومشددا على أن أي اقتراب من الخط الأصفر سيقابل بإطلاق نار. أعلنت كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا من شرق البلاد باتجاه المنطقة الاقتصادية لليابان. وفي الوقت نفسه أفادت وزارة الدفاع اليابانية بسقوط الصاروخ في البحر. جاء هذا بينما يخطط الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي لإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق تبدأ في 17 من شهر آب أغسطس الجاري. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو صافيا وتشهد درجة الحرارة انخفاضا طفيفا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لكنها تظل أعلى من المعتاد، فيما ستستمر موجة الحر الشديدة في معظم أنحاء البلاد. أما درجات الحرارة فتكون على النحو التالي: في القدس 33 درجة مئوية، الجليل الأعلى 32، طبرية 38، الناصرة 36، حيفا والساحل 32، تل أبيب ويافا 33، النقب 37، وفي إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من التفاصيل والأخبار دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح وعبر أثير إذاعة الشمس اليوم الأربعاء 12 من أغسطس من العام 2026 السابعة وثمان دقائق الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. وللأسف الشديد نعود إلى ملف العنف والجريمة، وتلقينا قبل قليل البلاغ الرسمي حول جريمة قتل في مدينة شفا عمر. حتى الآن لا معلومات رسمية عن هوية الضحية، ولكن تقول الشرطة في بيانها بأن رجل في الستين من عمره تعرض لإطلاق نار في وهذا في محيط محطة وقود، كما فهمنا، كما يبدو هنالك من انتظر يعني الضحية وأطلق النار عليه وفق المعلومات الأولية. سنوفيكم بالتفاصيل في سياق البرنامج. هذا البلاغ يأتي بعد ساعات من خبر وصلنا من الجنوب في رهط عن مقتل شاب، ومن ثم عدلت نجمة داود الحمراء أيضا البيان وتحدثت عن حادث وسقوط من منطقة عالية وليس جريمة قتل. لا أعلم إلى أي مدى هذا يغير في واقع الحال الأليم في مجتمعنا العربي، ونتحدث الآن عن 161 ضحية. هذا ما يمكن أن نقول وصلنا في إطار المعطيات الرسمية، وهذا مؤشر إلى أن الأمور لم تهدأ. كان شعور أن هنالك هدوء نسبي. تابعنا في الأسبوع الماضي أيضا بعض الحوادث للأسف الشديد، وهذا عندما نؤكد على جرائم القتل المباشرة، ولكن نعلم أن هنالك العديد من حالات إطلاق النار والإصابات وغير ذلك. سنكون في هذا الموضوع وفي محاور أخرى في هذا الصباح بما في ذلك قضايا الأرض والمسكن، وهذه المرة في مدينة اللد وحي المحطة. نتوقف أيضا مرة أخرى عند القضية الأبرز برأيي، موضوع الأطباء والتحريض عليهم. يوم أمس مدير عام وزارة الصحة كان في المركز الطبي رمبم، التقى بالطواقم، ولكن من يتابع شبكات التواصل والتحريض الأرعن ويمكن نقول الخطير، هنالك الآن من يطالب بتهويد المهنة الطب بكل مرافقه. وهل نحن أمام فاشية باتت متجذرة في المجتمع الإسرائيلي؟ هذه المحاور وأخرى سنتابعها في هذا الصباح عبر أثير إذاعة الشمس. الزميلة ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج، إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، الزميلة أسيل فرحات تعود إلينا إلى غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسا 4 لتر ب4.90 شيكل. شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4.90 شيكل. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9.90 شيكل. وورقة توليت موليت 30 لفة ب17.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
5: خذ حبة فصفصها، كل اللي بكب القشرة وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
7: يلا حملة حملة
8: حملة، الكل ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأن

0: أنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، دباح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: الشمس دائما.
2: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات لمن ينضم إلينا مجددا ونحن في إذاعة الشمس وفي هذا الصباح إلى أبرز العناوين. أولا، موجة الحر مستمرة رغم انخفاض طفيف جدا على درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من معدلها الموسمي ونسبة رطوبة عالية ودرجات حرارة خانقة تحديدا في منطقة الساحل. هذا ما يقول الراصد الجوي في موقعه هذا الصباح، وتحذير مرة أخرى من إشعال النيران وتوجه طبعا لكبار السن بضرورة الإكثار من شرب السوائل والمياه تحديدا. درجات الحرارة في القدس 33 درجة، تل أبيب ويافا كذلك، حيفا والساحل الشمالي وأيضا في الجليل الأعلى. في الناصرة ترتفع إلى 36 في الناصرة، في طبرية 38، الساحل الجنوبي 33، النقب 37، وفي لا ترتفع إلى 41 درجة. نبدأ بالأخبار العاجلة أيضا. كما تابعنا جريمة قتل في مدينة شفا عامر، رجل في 60 من عمره تعرض كما يبدو لإطلاق نار. طاقم طبي تابع لنجمة داود الحمراء وصل إلى المكان وأقر الوفاة. الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، الخلفية جنائية دون أن تدخل في تفاصيل. هنالك معلومات أولية عن هوية ضحية، ونحن سننتظر أيضا المعلومات الرسمية من قبل الشرطة. خبر آخر يأتينا عن إصابة خطيرة في حادث بين سيارتين في مدخل مدينة الطيب في شارع 444. طاقم نجمة داود الحمراء ينقل المصاب إلى المركز الطبي مئير في كفار سابا. هنالك 3 إصابات، أيضا وصفت الحالة بالطفيفة. وهذا الحادث ينضم لحادث آخر كان في منطقة بيت شمش في القدس، في محيط مدينة القدس. نتحدث عن رجلين في 40 من عمرهما قتلا في حادث طرق على شارع رقم 383 جنوب مدينة بيت شمش، وكان هذا بالقرب من التجمع الزراعي زخاريا كما قالت الشرطة في بيانها. إذن مصرع رجلين وإصابة سيدة في 40 من عمرها بجراح متوسطة. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه تم إطلاق قذيفة باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية تعمل في جنوب لبنان، لم تسجل إصابات، وهنالك تحقيق أيضا يقوم به الجيش. لا نعلم إذا كان هذا بخلق الخطأ أو هنالك عناصر من حزب الله أطلقوا النار باتجاه القوة العسكرية الإسرائيلية. إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. إذن البلاغ عن الجريمة في مدينة شفا عامر وكذلك الحادث الذي كان يوم أمس في مدينة رهط. البلاغ الأول تحدث عن جريمة ولكن تم التعديل والتصحيح من قبل نجمة داود الحمراء. حوادث الطرق أيضا ما بين الطيبي وكذلك الحادث في منطقة بيت شمش. نعود إلى تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، يقول إنه لا يثق بإيران، مضيفا أن الإيرانيين كذبوا مرارا وتكرارا على حد وصفه. وادعى الرئيس الأمريكي أن لدى واشنطن سيطرة كاملة على مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تقول إنها هاجمت في وقت سابق سفينة ترفع علم بنما كانت تبحر في خليج عمان في محاولة لخرق الحصار الأمريكي المفروض على إيران. وأيضا من الأخبار التي تتطور في الضفة الغربية، محاصرة منازل وبيوت واستيطان في ساحات البيوت، هذا في قصرة وفي جلود في محيط نابلس، وتصعيد خطير من قبل المستوطنين. هذه أبرز العناوين في هذا الصباح، ونحن إلى الشمس في دقيقة.
1: وزير الدفاع الباكستاني يقول في تصريحات صحفية أن اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران هو أمر قريب، وأن ثمة مؤشرات متزايدة على أننا نقترب من اتفاق. الولايات المتحدة تهاجم سفينة في مضيق هرمز بادعاء أنها حاولت كسر الحصار على إيران. وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور سوريا للإعلان عن تقدم كبير في موضوع إزالة مواد نووية مخزنة في موقع سري بعد التوصل إلى تفاهمات أمريكية سورية إسرائيلية. أجهزة الأمن الإسرائيلية تدعم احتجاز 300,700 فلسطيني لاستخدامها أوراق مساومة في أي مفاوضات مستقبلية محتملة. الاتحاد الإسرائيلي للطب الباطني يدين التحريض والعنصرية ضد الطواقم الطبية العربية ويؤكد ضرورة توفير بيئة آمنة ومحترمة لجميع العاملين بالمستشفيات. ترامب يقرر تغيير سياسة التطعيمات للأطفال في الولايات المتحدة بحيث يتراجع عدد التطعيمات الإجبارية للأطفال، ومختصون يحذرون من تراجع نسب التطعيم.
0: استمعنا إلى شمسي في دقيقة والزميل نبيل سلامي والعناوين هناك، ونحن إلى الخبر الذي وصلنا هذا الصباح حول جريمة أخرى في مجتمعنا وفي مدينة شفا عمر. الزميل الصحفي زايد خنافس، تحياتي زايد، صباح الخير.
2: صباح الخير لك وكل المستمعين.
0: للأسف تعود شفا عمر إلى هذا السيناريو، ما هي التفاصيل المعروفة حتى الآن؟
2: يعني تقريبا الساعة 5:30 يعني في حي الكسرات في شفا عمر، حي الكسرات طبعا
0: حي الكسرات اللي ما بيعرفه في شرق المدينة،
2: شرق المدينة نعم. قريب من مصانع قضماني للبطون في هيك المنطقة، طبعا هناك تم طبعا إطلاق النار على شخص كان بده يعني يطلع من بيته كما يبدو، وتم إطلاق النار عليه، وهناك طبعا الطواقم الطبية قررت وفاته. يعني هاي المعلومات خلينا نقول الأولية، يعني الشرطة تتواجد في المكان، ويعني أنا الشخص أنا طبعا عرفت معروف بالنسبة لي مين هو، أن اسمه شخص يعني شخص اللي هو يعني كان يخدم في الجيش في الخدمة في الخدمة الدائمة، ويعني مش من زمان يعني موجود هو في التقاعد، وهو رجل يعني معروف بسلوكه وأخلاقه.
0: نعم، وهو يعني من سكان المدينة ولا من إحدى القرى المحيطة؟
2: لا هو من سكان شفا عمر، يعني حي الكسرات هي حي من أحياء شفا عمر. يعني شو الأسباب وشو كذا، يعني طبعا أنا لا يوجد عندي هذه التفاصيل.
0: نعم.
2: قد تكون مرتبطة في قضايا يعني حصلت في المنطقة.
0: هذا ما نتناسه، لأن المنطقة شهدت قبل يعني أعتقد نعم. خلال السنة الأخيرة لا أذكر نعم. بالضبط، ولكن نعم. كان حادث نعم. مشابه كمان لشخص نعم. مقاول في سيارة في نفس المنطقة إذا لم أخطئ.
2: نعم. وفي نفس المنطقة كمان تم طبعا إطلاق نار على سائق حافلة قريبة من المنطقة هناك، فالأمور كما يبدو يعني

0: إذن كان هذا الحديث مع زميل صحفي زايد خنافس من شفا عمر، والمعلومات الأولية المتوفرة حول الحادث الذي كان في منطقة الكسرات شرق المدينة، إطلاق نار على رجل في 61 عام وفق المعلومات، وهو كان حتى مؤخرا في الجيش، ولكن ما هي الدوافع والأسباب المباشرة لا نعلم في هذه المرحلة. هنالك أيضا اسم متوفر في هيئة التحرير، ولكن ننتظر المعلومات الرسمية في هذا السياق. الخلفية كما تقول الشرطة في بيانها الأولي هي خلفية جنائية. دون العلاقة طبعا لهذه التطورات، يوم أمس تم عرض نتائج استطلاع رأي حول الجريمة المنظمة ومواقف وتصورات للمجتمع في المجتمع العربي تجاه هذه الجريمة وهذه الآفة، يمكن أن نقول عرض يوم أمس في مدى الكرمل. نستمع إلى ما قال مدير المركز الأستاذ خالد عنبتاوي لإذاعة الشمس.
1: إحنا طبعا طور مستدري وورشي يعني اللي عقدناها بعد إجراء استطلاع للرأي، وطبعا الهدف هو التفاخر باستطلاع الرأي حول الجريمة المنظمة، تصورات الناس للجريمة المنظمة والعنف، لأنه عادة يعني قليل الأبحاث عن اللي بتتناول هذه الظاهرة اللي جدا مهمة، بمفهوم أنه أبحاث تتجاوز أو استطلاعات تتجاوز لمن ترحل الناس المسؤولية وغيرها أو إلى أي درجة يعني تعتبر هذه القضية مهمة. نحن أردنا أن نخوض أكثر في العمق في هذا الموضوع وهذه الظاهرة، تصورات الناس للحلول، تصورات الناس أيضاً كيف تؤثر الجريمة المنظمة على حياة الناس اليومية، يعني إلى أي درجة يشعرون بالأمان إلى بالسير ليلاً، كيف تؤثر على قراراتهم لاصطحاب الأطفال إلى أماكن معينة. ووجدنا أنه الجريمة المنظمة تجاوزت فكرة البعد الجنائي، بمعنى طبعاً هي فيها لديها بعد جنائي، ولكن تجاوزت القضية الجنائية، هي أصبحت أشبه بسلطة تمارس على الناس بمفهوم أنها تحدد حركة الناس بالحيز العام، تحدد وتقيد حتى حركة الناس بالذهاب أو عدم الذهاب إلى أماكن محددة. يعني أكثر من قرابة 70% تقريبا يعني من المستطلعين يعني أجابوا لأنهم في ساعات معينة يعني يخشون اصطحاب الأطفال إلى أماكن محددة. أيضا يعني تناولنا مسألة الاستعدادية للمشاركة في احتجاجات والمشاركة في مظاهرات ضد الجريمة المنظمة وضد العنف. وجدنا أن قرابة يعني ما يقارب 54% 52% من الجمهور العربي على استعداد للمشاركة في احتجاجات سياسية ضد الجريمة المنظمة والعنف ضمن طبعا يعني شروط يعني معينة. هذا يعني يقول لنا أنه حالة الغضب اللي موجودة عند الناس هي حالة غضب ومنسوب غضب غير مسبوق فيما يتعلق بهذه الظاهرة، مما يعني يتطلب من جميع الفواعل السياسية والاجتماعية أن تأخذ هذه النتائج بعين الاعتبار، وعلى أساسها طبعاً أن تخطط يعني برامجها وفقها. لا لا لا، فيش أي علاقة.
0: إذن كان هذا الأستاذ خالد عنبتاوي وفي حديثه لإذاعة الشمس وموقع الشمس حول معطيات عرضت يوم أمس في مدى الكرمل، بأن الجريمة المنظمة باتت محرك أساسي لنهجنا وتصرفاتنا وتعاملنا في الحياة اليومية في مجتمعنا العربي، وهنالك من هو خائف ومفهوم الدوافع والأسباب، وأيضا المشاركة في أي نشاطات وفعاليات احتجاجية يقول هنالك استعداد لدى أكثر من 50%، ولكن هذا بحاجة إلى ما نسميه بتنظيم وقيادة ونفس طويل، وأن يشعر المواطن أن هذه النشاطات وأي فعاليات تتم في هذا السياق تأتي بنتائج على الأرض، وخاصة ما يرتبط بأمنه الشخصي. وإذا الجريمة المنظمة وانعكاسها علينا في حياتنا اليومية كما استمعنا. نخرج الآن إلى فاصل آخر، نعود ونتابع في محاور البرنامج ونحن في أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90. سكر سوغات 1 كيلوغرام ب2 شيكل 90. زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل 90. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل 90 أجورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكوا بالفروع محسن تورا.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسانو 4 لتر ب4 شيكل 90. شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل 90. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل 90. وورقة توليت موليت 30 لفة ب17 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: حملة كبسولات نخلة في لايت ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط. أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط. لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط. سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو. والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل. صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل. فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل. ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
8: الشمس دائما.
9: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسية، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا في الملفات الجنائية والمعطيات حول الجريمة المنظمة وأيضا التفاصيل المتوفرة حتى الآن عن جريمة قتل في حي الكسارات في مدينة شفا عمر كما تابعنا. الآن إلى قضية أخرى، تخيل لو أنت تسكن في منزل وتستيقظ صباحا وتجد من يستوطن في باحة المنزل أو في محيطه وتصبح هذه بؤرة استيطانية. هذا ما حصل في قصرة ويحصل أيضا في قرى أخرى في منطقة نابلس وفي الضفة الغربية بشكل عام، وتواجد هناك عناصر من الجيش الإسرائيلي. الجيش يدعي أنه يستنكر هذه العملية ويحاول منعها، ولكن نعرف من يسيطر على زمام الأمور الآن في الضفة الغربية. قصي أبو رويدة وهو من قرية قصرة صاحب البيت، صباح الخير قصي.
1: صباح النور، حياك الله.
0: احكي لنا شو اللي صار معك.
1: والله يا صديقي احنا تفاجئنا من 4 أيام انهم في 10 ل 12 مستوطن قاموا بنصب خيمة امام المنزل.

0: بيتي مباشرة، وفي لي جيران اثنين كمان حطوا خيمة هناك، قطعوا عنا الإمدادات جميعها، يعني ما خلونا لا ننزل على القرية ولا نطلع، حتى يعني من ننزل نجيب أكل ما سمحوا لنا. تواصلنا مع الناس وبعثوا لنا أجانب متضامنين عشان يجيبون الأكل، برضو منعوهم وما خلى حدا يدخل. الجيش بحكي له هذه منطقة عسكرية مغلقة وممنوع حدا يطلع هناك، وإحنا مخفيش عليك يعني لا في عنا أكل ولا في عنا مي، قطعوا عنا الكهرباء، قطعوا عنا المي، الوضع عنا مأساوي.
1: بس يعني عشان أفهم، الأرض اللي إجوا أقاموا عليها هاي البؤرة والخيمة، هي أرضكم وهي أرض لمين؟ يعني هي أرض خاصة، كيف بيجوا بيقعدوا؟ يعني قديش بعيد عن بيتك؟
0: بعيدة عن بيتي 10 متر، هي لأخوي الثاني الأرض هاي.
1: يعني أنت عمليا نقول أرض الخاصة، شرفة البيت وحديقة البيت أصبحت الآن بؤرة استيطانية 10 أمتار
0: 100%. يعني الشارع اللي الخيمة الشارع اللي بينها وبين البيت، وبرضو الشارع الأرض هاي برضو لأخوي الثاني. يعني هم قعدوا وحاصرونا من بدهم الشارع ننزل على البلد ولا حدا يجي يصل عنا، عشان يعني حتى الدواء ما سمحولوش يجيبوا لنا إياه.
1: وانتو طريقكم يعني انك تطلع من البلد، انت ساكن في اي منطقة في البلد؟ يعني في حي
0: احنا ساكنين في المنطقة الغربية في جبل عين عينة اسمه، بعيد عن البلد تقريبا 3 كيلو. يعني احنا معزولين، 3 عائلات معزولين في منطقة مش قادرين لا نطلع ولا ننزل ولا سامحين لاي انسان يجي تلانا.
1: يعني 3 بيوت موجودين بؤرة استيطانية على ارضكم ومحاصرين وما حدا قادر يوصل عنكم
0: 100%، ولا حدا، وقطعوا عنا المي وقطعوا عنا الكهرباء كمان المستوطنين.
1: طيب الجيش بيدعي انه هو بيستنكر وبيرفض وفي تواجد هناك للجيش وبيحاول يمنعهم، شو اللي عم بيصير؟
0: والله اول ما حكينا مع الجيش اجا عندهم وعندهم وصحيح كان متواطئ معهم وعمل معهم عبطه وصلوا مع بعض، قعدوا وانا في صورة الاشي هذا هم قاعدين بيصلوا مع بعض، يعني وصفوا ورا بعض وصاروا يعملوا في الحركات تاعتهم.
1: يعني بيقولوا عنا بالفلاحين حميها حراميها
0: 100%. الجيش واقف معهم، اجى عندهم صار يصلي معهم، يعني في عندي صور لهذا الاشي. الجيش مش معنا واقف، حتى بتصل على الشرطة عشان يودوا لنا جيش يحمينا، بيجي الجيش بوقف معهم.
1: والوضع شو الوضع الان بعدهم موجودين؟ عن كم شخص عم نحكي هناك؟
0: يعني هم من 12 ل 15 شخص بيكونوا قاعدين في الخيمه هاي بيناموا فيها.
1: في تواجد عسكري، يعني عنده في سيارات جيش، في مركبات جيش، في حدا بيحرسهم ولا هم معه سلاحهم كالعادي المستوطنين؟
0: لا، الجيش بيجي في اليوم يعني 3-4 مرات بيجي بطل عليهم بيحميهم برد بيرجع، ما بضل عندهم 24 ساعه الجيش، لا بروح وبيجي عليهم الجيش.
1: طيب قصي، إذا أنت ستطلع من البيت وبدك يعني تمر من هناك بأرضك في جنب هاي الخيمة، بيمنعوك؟ ممكن يعتدوا عليك؟ يعني في خوف؟
0: يا رجل أنا مش من بيتي مش قادر أطلع، حتى على الساحة بيدخلوا عندي على الساحة وبصيروا يراجموا علي في حجار على الساحة، مش قادر أطلع، مش اللي أطلع على الشارع. في إيدي ساحة مصورة في البيت، ساحة بقدرش أطلع عليها، يعني هم بيدخلوا بنطوا عن الصور وبيدخلوا عندي وبصيروا يراجموا علينا في حجار ويعملوا لنا في حركات ويسب علينا، ما خفيش عليك، واحنا من الشبابيك مش مستجرين نطلع من البيت احنا منهم.
1: والجيش عمليا بتتواصل معه؟ ما يعني فيش عمليا مين ينقذكم؟ ما حدا عم بيساعدكم اطلاقا؟
0: يعني احكي لك قصه، قبل 4 ايام احنا يتمصاروا المستوطنين نطوا عنا على الفيلا تاعتنا، اجينا جبنا حداد نعمل شيك. جبنا الحداد، اجوا المستوطنين هجموا علينا، رنينا على الشرطه، بعثوا لنا الجيش، اجوا حجزونا الجيش 2 ساعة كاملة، فاتوا على البيت، فتشوا البيت، اقول لك سرقوا شغلات، سرقوا دخان من عن الجيش، الجيش سرق باكيتات الدخان، شاحن تلفون سرقوه، حجزونا 2 ساعة واحنا رافعين ايدينا لفوق، بحكي له اخوي احنا جبناكم عشان تساعدونا يا عمي، بقول له اسكت ولا كلمه، بحكي بتحكيش، قال له كيف بحكيش، انا جبتك عشان تساعدني، انت واقف مع المستوطن بتحكي معاه، بقول له ولا كلمه تحكي. 2 ساعة كاملة واحنا رافعين ايدينا، اخوي عمره 60 سنة، هو رافع ايديه 2 ساعة لفوق، والجيش واقف ورانا وبحكي لنا هو ما حدا يحكي ولا شيء، احنا في يعني في ذل، في ما شاء الله شيء عمره ما مر في التاريخ، كل الدنيا فيها عندها قوانين والا احنا في شعنا حدا يحمينا.
1: وهي اول مره بيصير اعتداء من هالشكل وبهاي يعني بهاي الفظاظه وبهاي الوقاحه، بسالك، ولا كان بالسابق يعني، ولا هي اول مره تتعرضوا لهيك شيء؟
0: والله كانوا يعني كانوا يجوا يبقوا معتدلين الجيش، بس اخر مره اجوا علينا عن جد، يعني صرنا حتى نخاف نتصل عشان يحمونا، يعني اجوا ذلونا وبهدلونا، ولا كانوا يجوا يتمنى يهجموا علينا المستوطنين يرجعوا المستوطنين عنا، بس اخر مره يعني كانت شيء فظيع والله.
1: والعمل انتم من ناحيه منطقه، مين المسؤول عنكم؟ انتم منطقه سي

0: ولا كيف يعني؟ وفي سلطة فلسطينية، في أمن، في ارتباط، في حدا بيتواصل معكم ولا لحالكم؟
1: احنا بنحكي مع الارتباط، ما يهجم علينا المستوطنين على البيت عدة مرات، بنحكي مع الارتباط والارتباط بيحكي مع الجيش وبيجوا. بس يعني احنا في منطقة بي، المنطقة اللي ساكنين فيها بي مش سي.
0: نعم.
1: يعني ما بعرف شو اللي بصير في هالعالم هذا، يعني الوضع يعني مأساوي والله.
0: طب خليني أسأل، انت قلت لي شغلي كهرباء، بيقطعوا الكهرباء، المي، ما بعرف يعني امور تمويلية، اكل، شرب، في حدا بوصلكم ولا كيف بهيك ظروف؟
1: ما حدا بوصل لنا شيء، ولا سامحين لاي انسان يجي على النهان، ولا اي انسان بيقدر يطلع على النهان على الدار. يعني احنا يعني ضايل عنا بجوز نص كيلو خبز، في شوية لبني، يعني رايحين نموت من الجوع، بس مش رايحين ننزل ولا ندشر دورنا. لو بنشرب مي وملح بنضلنا في بيت في بيوتنا. يعني هم هدفهم انهم يهجرونا من هاي المنطقة، هي لانها منطقة عالية 930 متر ارتفاع عن سطح البحر وكاشفة، بدهم يسيطروا على الدار هاي عشان ياخذوا الجبل جميعه.
0: يعني قصي، اولا قلوبنا معكم واحنا نوصل صوتكم، بوعدك انه نتابع. انا بعرف انه في معدة محاولات، متضامنين عم بيحاولوا يوصلوا عندكم، اي جهة مثلا مدنية اسرائيلية فلسطينية اجانب عم بوصلوا لعندكم ولا ما حدا بيسمح لهم يقربوا، لانه اعلنوا المنطقة يمكن منطقة عسكرية؟
1: اجوا اجانب اول، في اول يوم حطوا الخيمة فيها، اجوا الاجانب عشان يطلعوا عنا ويتضامنوا معنا، وجايبين لنا اكل معهم، رجعوهم الجيش وبيحكي لهم هذه منطقة عسكرية مغلقة ممنوع تطلعوا هنا. مع انهم في نفس اللحظة المستوطنين يتم حطوا الخيمة عملوا حفلة شواء، وأجاهم أكثر من 30 مستوطن وقعدوا وعملوا حفلة شواء، وفي معي صور لهذا الإشي. يعني بس منطقة عسكرية علينا إحنا وعلى الأجانب على المتضامنين، أما هم لا، يروحوا ويجوا زي ما بدهم، فيش مشكلة.
0: يعني مؤلم ما تقول. على كل، نحن سنتابع، وكيف بوعدك نوصل صوتكم. شكرا لك قصي، يعطيك
1: كل الاحترام لك. شكرا لك، كل الاحترام، مع السلامة.

هذه قصة أخرى من القصص التي نتعامل ونتعاطى معها. واستمعتم، هذا الشخص الآن محاصر في بيته، في منزله، في محيط قرية قصرة. مجموعة من المستوطنين تقتحم أرض شقيق على بعد أمتار معدودة من جدار البيت والمنزل، ويقيمون هناك بؤرة استيطانية، ويصبح هو المحاصر والذي يواجه كل هذه الإجراءات، كما يعني هو إجراءات تعسفية واعتداءات متكررة ومحاصرتهم في بيوتهم. هذا ما يحصل هناك. الجيش يقول إنه يستنكر هذا، يرفض تعامل المستوطنين، ولكن كما استمعتم ونحن نصدق إنه الجنود الآن جزء من المشكلة وليس جزء من الحل، وهذا ما يتعرضون له كما ذكرنا، كما استمعتم إلى هذه التفاصيل المؤلمة.

نعود إلى محور آخر أعزائي المستمعين والمستمعات، وموضوع الأطباء العرب وتعرضهم لحملة شرسة وتحريض أرعن كما تابعنا في الأيام الأخيرة.

0: ونحن يعني نتابع في هذا الموضوع عن كثب، والقضية ليست فقط رامبم قد يعني تحمل بعد رمزي بفعل الحدث الذي كان هناك، ولكن في مناطق مختلفة إذا كان في الشمال وفي الجنوب وفي مستشفيات عديدة تبرز هذه القضية والتصريحات العنصرية ضد الطواقم الطبية. وفي تعليق أيضا من نقابة الأطباء العرب في منطقة الجنوب، استمعنا إلى ما قاله الدكتور نعيم أبو فريحة تحدث لإذاعة الشمس.
1: طبعا المواضيع والتهجمات العنصرية ومثل هذه الأحداث تعود على نفسها، وللأسف نحن متوقعين أن يكون هنالك ازدياد واضح في الفترة القادمة، خاصة أننا على وجه انتخابات، وبشكل عام من يقوم بهذه عملية التهجمات عنصريين ناس يمنيين بشكل عام الذين يعني يقومون بالتهجم على أشياء اللي هي غير واقعية بشكل عام، بما فيهم أعضاء كنيسة، بما فيهم كثير من
2: وزراء،
1: صحيح، وكثير من هاي الأمور أصلا هي غير حقيقية. تكون مثلا عندما يتحدثون أن النسبة العالية من الأطباء يدرسون في البلاد أو ما شابه، ولكن إن تصل الوضع إلى هذا التفوهات وهذه التهجمات على الطواقم الطبية العربية التي هي تعمل ليلا نهار من أجل إنقاذ حياة الناس، التي هو عملها عمل إنساني بشكل أساسي دون تفريق من هو المريض، هذا ما نقوم به نحن كطواقم طبية. فبالتالي نحن قلقون جدا من هذا الواقع الذي نعيشه اليوم، قلقين جدا من أن هذه الموجة وهذا الوضع يزداد
2: يعني
1: في
2: دكتور
1: العمل اليومي.
2: دكتور، هذول الأطباء والممرضين والممرضات وكل الطواقم الطبية اللي حظوا باحترام، ومش صدفة كان رئيس الدولة في حين بتذكر فترة الكورونا ورئيس الوزراء تغنوا بما قام به الأطباء العرب خاصة في تلك الفترة، مش عارف شو اللي تبدل. هي قضية الانتخابات إلى هذا الحد يعني بتعمل هذا التحريض والفرية الدموية، لدرجة وصلت بأسنات مارك من حزب الليكود كانت عضو كنيسة سابقا بالطالب بيسمع العنوان بتهويد مهنة الطب. شوف لو وصلنا.
1: نعم، هذا واقع هو مرير جدا، ولكن بالطبع بعد 7 أكتوبر هنالك تغيير كبير في نظرة المجتمع الإسرائيلي للعربي، للغة العربية. يعني نتحدث أنه حتى كثير من الناس لا ترغب أن تسمع اللغة العربية. نحن نشجع أن يدرسوا اللغة العربية حتى لا يخافوا من أحد يتحدث. اللغة الأساسية في العمل وفي المستشفيات هي اللغة العبرية، ولكن لا يوجد خوف أن يتحدث الناس أو باللغة العربية. الوضع هو مقلق جدا، الوضع للأسف التوقعات أن تزداد. نحن نبعث بدعمنا للطواقم الطبية في رمبم، نحن مررنا في بعض الحالات العنصرية والتفوهات العنصرية في النقب في الماضي، نأمل أن يكون هذا الرد القوي من جميع المؤسسات اللي في الجهاز الصحي. يعني نسمع من كثير من الجمعيات المهنية، من نقابة الأطباء، من نقابة الممرضين والممرضات، عمليا الردود كانت واضحة.
0: إذن الحديث للدكتور نعيم أبو فريحة، وهو رئيس رابطة الأطباء العرب في منطقة الجنوب، استمعنا إليه. سنعود إلى هذا المحور أيضا في سياق الساعة الثانية بعد لقاء تم يوم أمس مع مدير عام وزارة الصحة الذي وصل إلى المركز الطبي رمبم، ولكن سنذهب إلى محور آخر. هل الفاشية أصبحت موجودة بارزة وتستخدم لها ليس فقط على مستوى السياسيين وعلى مستوى الإعلاميين، وإنما أنه جزء يعني مكشوف الآن وفاضح في المجتمع الإسرائيلي كما استمعنا للتفاصيل؟ والحديث كما ذكرنا دكتور نعيم أبو فريحة رئيس رابطة الأطباء العرب في منطقة الجنوب، تحدث للزميل نبيل سلامي في إطار متابعة هذا الحدث. نحن إلى قضية أخرى، وبسرعة، يوم أمس ناقشت المحكمة العليا مسألة تتعلق بوضع صناديق الاقتراع في بيوت المسنين أو دور المسنين والعجزة، وما يسمى أيضا بالسكن الآمن. هذا بالأساس يرتبط بالمجتمع اليهودي الإسرائيلي، ولكن قد ينعكس علينا. هنالك موقف من الائتلاف الحكومي بمنع وضع هذه الصناديق ولا يريد يريدون لكبار السن أن يصوتوا كما يبدو لأسبابهم السياسية، وأنه هنالك مجموعات كبيرة يعني شرائح الجيل تصوت مثلا للوسط واليسار كما قيل. ولكن المحكمة العليا ناقشت هذا الموضوع يوم أمس كما استمعنا من المحامي جلعاد برنيع، مثل عدد من الملتمسين.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90، سكر سوغات 1 كيلوغرام ب 2.90، زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب 27.90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب 29.90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
3: ما تتنازل عن أقل من المحيرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
4: اتحاد واربح، اتحاد واربح.
5: حملة الكل ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمسة كيلو بخمسة وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربعة كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربعة كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة الثلاثة كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل و90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل و90، وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة صباحا من إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل فرحات وإليكم التفاصيل. قتل رجل في الستينيات من عمره فجر اليوم جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في حي الكسرات في مدينة شفا عمر، وشرعت أشرطة بالتحقيق في الجريمة كما وتجري أعمال تمشيط بحثا عن مشتبه بهم، وعثرت طواقم الإسعاف على الضحية داخل سيارة فاقدا للحياة بعد أن أصيب بجروح نافذة وبالغة في أنحاء جسده. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة في حادث سير وقع عند مدخل الطيبة، ونقلت طواقم الإسعاف الشاب إلى مستشفى مئير في كفر سابا، إضافة إلى 3 مصابين آخرين وصفت حالتهم بالطفيفة. بقاء في حوادث الطرق، لقي رجلان في الأربعينيات من عمرهما مصرعهما في حادث سير وقع على الطريق السريع 383 جنوب بيت شمش قضاء القدس، بدورها أغلقت أشرطة الشارع بينما تحقق في ملابسات الحادث. إلى شأن آخر، عقد مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء جلسة لبحث تصاعد العنف في الضفة الغربية، وحذر مسؤولان أمميان من أن الوضع في الضفة الغربية بلغ منعطفا خطيرا في ظل تصاعد العنف والتهجير وتسارع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. وقال نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف أنه حتى 10 أغسطس الجاري قتلت إسرائيل والمستوطنون 76 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم 18 طفلا. زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يثق بإيران، مضيفا أن الإيرانيين كذبوا مرارا وتكرارا. ودعا الرئيس الأمريكي أن لدى واشنطن سيطرة كاملة على مضيق هرمز. بدوره قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي إن على الحرس أن يكون مستعدا لتنفيذ عمليات ذكية في أراضي العدو وفق تعبيره، مشددا على أن إيران ينبغي أن تكون قادرة على توسيع نطاق عملياتها وتنفيذ مهام بعيدة عن حدودها وقت الحاجة. في شأن ذي الصلة، أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها هاجمت في وقت سابق سفينة ترفع علم بنما كانت تبحر في خليج عمان في محاولة لخرق الحصار الأمريكي المفروض على إيران. ذكرت سنتكوم في بيان لها على شبكة إكس أن مروحية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز MH-60 أطلقت صاروخين من طراز هيلفاير على غرفة محركات السفينة بعد أن تجاهل طاقمها التحذيرات. أفاد تقييم استخباراتي عسكري أمريكي بأن الأولوية الاستراتيجية لإيران تحولت

0: من برنامجها النووي إلى السيطرة على مضيق هرمز بحسب مسؤولين أمريكيين اطلعا على التقييم. ونقلت شبكة NBC نيوز الأمريكية عن المسؤولين أن التقييم خلص إلى أن طهران باتت ترى في المضيق ورقة ضغط أقوى وأكثر فعالية من ملفها النووي، خاصة بعد الضربات التي استهدفت منشأتها النووية في مراحل سابقة من الصراع. إلى شأن آخر، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غادر تركيا الشهر الماضي خلسة على متن طائرة أخرى غير الطائرة الرئاسية إير فورس ون، تنفيذا لتوجيهات جهاز الخدمة السرية والجيش الأمريكي بسبب وجود تهديد أمني. هذا وتؤكد أقوال ترامب تفاصيل عملية أمنية استثنائية كشفت عنها صحيفة واشنطن بوست للمرة الأولى الاثنين الماضي بشأن مغادرة ترامب تركيا قبل نحو شهر وسط معلومات استخباراتية عن تهديد إيراني وصف بأنه موثوق. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو صافيا بوجه عام وتشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لكنها تظل أعلى من المعتاد، فيما ستستمر موجة الحر الشديدة في معظم أنحاء البلاد. أما درجات الحرارة تكون اليوم على النحو التالي: في القدس 33 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 32، طبرية 38، الناصرة 36، حيفا والساحل 32، تل أبيب ويافا 33، النقب 37، أما في إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، أعود وألقاكم مجددا على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. 8:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن في أول خبر لهذا الصباح في ساعة ثانية. في الساعة الأولى كنا في شفا عمر وجريمة القتل التي كانت اليوم صباحا لمواطن من سكان المدينة في حي الكسرات شرق مدينة شفا عمر. توقفنا أيضا عند معطيات ونتائج لبحث حول الجريمة المنظمة بتداعياتها على المجتمع العربي. كنا في قصرة ومحاصرة منزل لمواطن هناك من قبل مستوطنين واستمعنا إلى إفاداته المؤلمة قضية الأطباء وتداعياتها. ونحن هنا في إذاعة الشمس في هذه المنصة ندعم الأطباء ومعهم ونوصل يعني الصوت بشكل واضح وبدون أي مواربة دعوني أقول ضد العنصرية والفاشية التي تتغلغل خاصة تجاه هذه الشريحة من أبناء مجتمعنا. وكما تابعنا وركزنا على ذلك في أكثر من مرة بما في ذلك في مؤتمرنا الأخير عبر هنا في إذاعة الشمس وما أكده المدير العام الأستاذ سهيل كرام عندما يقولون الديمقراطية. ولكن هذا أيضا جزء من المشهد المؤلم إنه يقولون ديمقراطية.

0: ولكن الآن هنالك من يسعى لتهويد الطب كما قالوا. إلى هنا وصلنا. الآن إلى قضية نتابعها أيضا، قضايا الأرض والمسكن تنتقل من بلد إلى بلد والتحدي كبير وكبير جدا. كنا في دير الأسد، كنا في طمرة، كنا في وادي عارة، استمعنا إلى التفاصيل قبل يومين، الإنذارات التي تصل إلى هناك بالجملة، والآن إلى مدينة اللد، أكثر من 70 منزل تلقوا إنذارات، عائلات في حي المحطة فوجئت بإنذارات من سلطة أراضي إسرائيل تطالبها بإثبات الملكية أو الإخلاء رغم إقامتها في هذه المنازل منذ عقود ودفع الضرائب والخدمات. أصحاب المنازل تلقوا هذه الأوامر والآن يحاولون مواجهة هذا الموضوع. الأستاذ المحامي خالد الزبارق، اللجنة الشعبية في الليد، صباح الخير، تحياتي.
1: صباح الخير لك يا ولجميع المستمعين.
0: يعني تصل الأمور الآن إلى الليد وأوامر إخلاء بالعشرات.
1: يعني على ما يبدو اللد يعني تقرر أنها يجب لها أن لا تستريح، فنحن من أزمة إلى أزمة ومن قضية إلى قضية، وهذا الأسبوع يعني فاجأتنا دائرة أراضي إسرائيل بعشرات من أوامر الإخلاء التي أطلقتها على منازل المواطنين العرب في حي المحطة بالذات، واضح لنا أن هذه هي يعني سياسة عنصرية تهدف إلى نشر الفوضى وإلى خلق حالة من الفوضى داخل، خاصة داخل المدن المختلطة، وأيضا هي استغلال للفرصة التي تسبق الانتخابات من أجل فرض واقع جديد ديموغرافي جديد على السكان العرب في المدن المختلطة.
0: والسؤال يعني أولا، هذه المنازل يعني في حي المحطة هي مقامة على أراضي تابعة لدائرة أراضي إسرائيل، يعني نسمع عن حي المحطة من سنوات طويلة، ما الذي حصل وكيف تطورت الأمور بالبعد، دعني أسأل بالبعد العملي والقانوني أستاذ خالد؟
1: يعني البعد العملي والقانوني، السكان العرب يسكنون في هذا الحي قبل قيام الدولة وحتى هذه الأيام، وهناك يعني هناك معضلة قانونية في الأحياء العربية في مدينة اللد، تم حل بعضها بطرق عملية بطريقة يعني تنظيم البناء فيها أو بطريقة تعويض بعض البيوت التي تقع على أراضي للصالح العام، تم تعويض سكانها ونقلوا إلى مكان آخر، لكن التعامل بقبضة حديدية مع السكان العرب الذين يعتبر يعني من السكان الوضع الاقتصادي تاعهم من الوضع البسيط الذين يعني لا يستطيعون السكن في مكان آخر بهذه الطريقة، هي سياسة تهجير يعني لا أكثر ولا أقل.
0: وهل يمكن مواجهة هذا الأمر قانونيا أستاذ خالد؟
1: نحن بالأمس جلسنا كلجنة شعبية وأعضاء البلدية وأيضا مع بعض السكان، وقلنا أن هناك في ثلاث مسارات يجب العمل عليها بشكل متوازي. المسار الأول هو المسار القانوني، والمسار الآخر هو المسار السياسي من خلال أعضاء البلدية ومن خلال العمل السياسي داخل البلدية وما إلى ذلك، والمسار الآخر هو المسار الاحتجاجي الشعبي الذي سيتصاعد حسب يعني حسب الأحداث وحسب الممارسة التي ستكون في الأيام القادمة.
0: وبرأيك يعني هذه الأمور هي فعلا يمكن أن تهدد بشكل مباشر المنازل، إخلاءها، هدمها، أم هو نوع من الضغط السياسي الآن لدوافع قد تكون انتخابية؟ لأن البعض يقول هذه تهديدات ولكن لن تخرج إلى حيز التنفيذ، وهذا الجو الذي يتلائم الآن مع أمور كثيرة ترتبط بالانتخابات وبانعكاسها على المجتمع بشكل عام، وإذا أخذنا المجتمع العربي والتحريض عليه.
1: يعني يجب علينا نحن بالنسبة لنا يجب علينا أن نتعامل بشكل جدي مع هذه الأوامر، لأنه يعني إذا قلنا أن هذه الأوامر فقط يعني هي إعلانات بدون أي فعل على أرض الواقع، هذا ممكن أن يشجع إلى المرحلة التي تليها وهي الفعل على أرض الواقع والهدم بشكل واضح. وحقيقة يعني نحن درسنا الحالة بشكل بشكلها العام يعني.

0: ما يحدث الآن في النقب من هدم قرى كاملة وليس ببعيد عنا، ونحن نعلم من يعني الدولة التي تقف خلف هذه السياسات تهدف إلى استهداف الوجود الديموغرافي العربي. والآن انتقلت هذه السياسة إلى المدن الساحلية المختلطة، وعلى ما يبدو أن هذه السياسة ستتصاعد يعني من فترة إلى أخرى، لأننا نعلم أن الهدف في آخر المطاف هو استهداف العرب والوجود العربي في هذه المدن.
1: على كل نحن سنتابع، وأنا أشكرك جدا على هذه المداسة خالد، شكرا لك، تحياتي، صباح الخير.
0: شكرا لكم.
1: إذن المحامي خالد الزبرقة، لجنة شعبية في مدينة اللد وأوامر إخلاء لعدد كبير من المنازل في حي المحطة، وهذا أيضا من قبل سلطة أراضي إسرائيل. ولاحظوا يعني هذا التحرك من قبل السلطة في مناطق مختلفة، وإن كان هنالك التماس كنا قد تابعنا في حين إلى المحكمة العليا طعن في تعيين رئيس السلطة الذي كان مدير لجمعية رجافيم اليمينية، وتم تعليق هذا التعيين، ولكن هو في موقعه الآن حتى يحسم الأمر قضائيا، وبالتالي تتخذ الإجراءات تباعا في الغطاء القانوني. أن هذه المنازل، ونتحدث عن عدد كبير، لا أريد أن أدخل في الأرقام والنسب بشكل محدد، ولكن ينتقلون من بلد إلى بلد، من منطقة إلى منطقة، يقولون هذه الأرض مسجلة للدولة، وبالتالي لابد من اتخاذ إجراءات ضد المواطنين. تابعنا قبل يومين بعض الخطوات في منطقة وادي عارة من خلال اجتماع لعدد من رؤساء السلطات المحلية ولجنة التنظيم، وطرح حلول من بينها شراء هذه الأراضي في إطار يعني صفقات وتواصل ومفاوضات مع دائرة أراضي إسرائيل أو سلطة أراضي إسرائيل، ولكن واضح أن هنالك سياسة في هذا الموضوع وبشكل يعني تصاعدي خطير. هذا ما نلحظه ونراقبه في الأسابيع الأخيرة. إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور البرنامج في أول خبر لهذا الصباح.
2: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب 4.90 شيكل، يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، بوضة كراميسيمو شتراوس ب 14.90 شيكل، وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب 6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: الكل ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية، سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون،

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح تنور فيكم.

0: دور اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمس كيلو بخمس وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربع كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربع

0: كيلو ب 120 شيكل ولحم عجل طازة 3 كيلو ب 200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسان 4 لتر بأربعة شيكل وتسعين. شامبو أو مطر الشعر بينوك بأربعة شيكل وتسعين. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر بتسعة شيكل وتسعين. وورقة توليت موليت 30 لفة ب17 شيكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
6: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب. نجمي 9622.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب 55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب 100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب 120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب 200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
7: الشمس دائماً

0: ونعود أعزائي المستمعين لمحاور البرنامج 8:21 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. الآن إلى القضية التي نتابعها كما ذكرت وبزخم في الأيام الأخيرة وإسماع الأصوات بعد الهجمة على الطواقم الطبية والتحريض الأرعن وإلى رمبم مرة أخرى يوم أمس، وكنا قد تابعنا أيضا حديث مع مدير قسم العناية المكثفة وأيضا مع تحدثنا إلى أطباء وممرضين مدير عام وزارة الصحة باسمانتوف، موشي باسمانتوف كان في المستشفى، التقى بالطواقم الطبية، أكد على ضرورة يعني رفض مظاهر العنصرية، ولكن نريد أن نستمع إلى من كان هناك. وكان في هذه الجلسة جورج داود وهو تقني تنفس ورئيس لجنة المستخدمين مستخدمي الصحة في المستشفى. سيد جورج أعطيك العافية، صباح الخير.
1: يعافيك، صباح النور جيكي.
0: كيف كان اللقاء مع المدير العام؟
1: مضبوط، اللقاء كان عادي، إجا عبر كتير عن أسفه وقدم اعتذار للطواقم الطبية، وإحنا نشكره على هذا الإشي. فهمنا شو الاستراتيجية اللي كانت تبعت الوزارة في التعامل مع القضية، وانه ما كانش الوضع مفهوم في البداية، انه الحجم الكبير اللي بده ياخده هذا الموضوع، فعشان هيك نتأخروا. النهاية كان جو كثير هادي، بس طبعا احنا قلنا اللي عنا وجاوبناه وانتنا

0: راينا، ونتأمل إنه ياخذوا راينا بعين الاعتبار ويجربوا.
1: وايش كان رايكم؟ هذا اللي حابب اسمعه، انه ايش القضيه، انه يعني الموضوع هو مش بالموضوع العين اللي صار، العين اللي صار يمكن كشف كبوله بالطب، يعني يمكن بيصير حدث معين بيكشف المرض، ولكن المرض متفشي. سؤال، ايش اكثر شيء مقلق بالنسبه لكم استاذ جورج؟
0: بالضبط المشكله يعني ما فاجاتنا الجو العام، احنا بنعرفه، والتحريض على الطواقم الطبيه صار له فتره، يعني ما بدي بيوم السبت، صار له فتره. وانا مزبوط سالته، يعني انه انا استغربت انه للوزاره اخذ هالقد وقت يفهموا حجم الحدث، مع انه كان واضح من الاول الاشي كبير وراح يكون له صدى كبير. وفهمنا أن الوضع يمكن الرد تبع الوزارة ما كان بالوقت وما كان بالزخم وبالقوة اللي المفروض تكون، وأنه مرق 3-4 أيام عمل ضرر اللي في شك أنه ممكن نصلحه. يعني إحنا طلعنا من هون ضعاف، حاسين أنه ما في إلنا ظهر، ما في إلنا سند بقضايا عن الشكل، وفي خوف، يعني في خوف عند الطاقم الطبي من اللي بدي يجي بعدين. يعني بقدر أعطيك مثال، إحنا اليوم بالقسم في عنا رجل أمن واقف 24 ساعة على الباب.
1: وهذا ما كانش في السابق؟
0: لا ما كانش بالسابق، كان بس وقت الزيارات. بقدر أعطيك مثل تاني، مبارح يعني ممرضة اللي بتشتغل في القسم هون راحت تشتغل في محل اللي هي زبوني فيه، وتهجموا عليها وبزقوا عليها وسبوا عليها، ناس اللي بتعرفها يعني صار سنين
1: في في في في اطار المستشفى يعني ولا خارج المستشفى؟
0: اطار المستشفى في البيت
1: لا، ولكن على كونه ان لابسه ممرضه وشافوا.
0: لا جاكي، بيعرفوها،
1: بيعرفوا الوجوه، يعني تشخيص لوجوه.
0: لا في معرفه معها شخصيه وزبونه عندهن، يعني فهم ناس اللي في علاقة بينه وبينهم، فجأة هاجموها وكان ممكن إشي يتطور ونالوا. إحنا اليوم في وضع اللي إحنا منخاف على حالنا، يعني حتى عن تهجم فيزي، على اعتداء جسدي على الطواقم.
1: بمعنى إنه البيانات اللي طلعت بعد كيف قلت 3-4 أيام، وإنه عم بفحصوا الموضوع. سؤال المشكلة بسألك بصراحة جورج، هو البس والإدارة الوزارة والمدير العام، ولا كمان إذا بنحكي حتى على إدارة المستشفى وعلى الإدارات وزارة الصحة بشكل عام، وأيضا كل إدارة، يعني إلى أي مدى أنتوا كطواقم طبية وفي مجتمعنا العربي شعرتوا بهذا الدعم؟
0: إحنا عنا تبع الكل، على إدارة المستشفى وعلى إدارة الوزارة وعلى مندوبيننا بالكنيسة، مش لأنه ما دعموا، إحنا فاهمين إنه الموضوع حساس، ولكن حجم الإدعاءات وحجم المشكلة اللي كانت في كان بدها رد قوي أكتر، واضح أكتر، مصور. يعني لا يعقل إنه واحد يطلع وينشر أكاذيب على محطات التلفزيون الرئيسية مع صحفيين رئيسيين ويأخذ الأجوبة لهذا وما يكون في حدا على قباله اللي يعطي حقائق. يعني إحنا ما عم نحكي، يعطي الحقائق وينفي اللي صار ويدعمنا.
1: يعني أنت بتشتغل في نفس القسم أستاذ جورج؟ أنت
0: بنفس القسم.
1: يعني إحنا امبارح سمعنا يعني أحد الأطباء الكبار اللي نفى بشكل قاطع. أنت كنت في لحظة الحدث ولا ما كنت في المستشفى؟
0: أنا كنت في المناوبة هاي، كنت في لحظة الحدث وقلتها قبل وبرجع بعيدا، ما كان في حدث، يعني ما كان في إشي اللي يذكر. إحنا تفاجأنا من البوست اللي طلع بعدين، ما كان في حدث اللي نيجي حتى نحقق فيه ونشوف. حتى الادعاءات تبعت الأخ ادعاءات يعني ما ركيكة، ما فيها مضمون. يعني
1: اسمح لي بسؤال شوي شخص، قد ايش صار لك انت بهذا الشغل، بهذا العمل في
0: انا 40 سنة
1: صار لي 40 سنة، واجهت هذا الجو قبل في ازمات، في حروب، في امور امنية، ولا هي اول مرة بهذا بهذا بهاي الخطورة؟
0: طلع دائما في فترات اللي هي فيها كان كتير توتر عام، والتوتر هذا طبيعي انه يفوت الشغل، بس بهذا الحجم وبهاي العنف اللي كان على هذا المستوى. يعني احنا بنحكي يعني بالنهاية كان التعامل امبارح انه كانه هذا بوست اللي باخذ

0: احنا معكم فاهمين طبعا، احنا ما في عندنا شك في في في في نوايا الناس، ولكن زي ما بقول انا دائما النوايا الحسنه لا تمنع الاخطاء.
1: نعم. يعني واسالك بصراحه، في من الطواقم اللي بتشتغل معهم فضلوا من هذول الكام يوم ما يكونوا بالشغل، او اللي طلبوا انه ما يرجعوا هذا القسم؟ يعني في تداعيات وخوف كيف ذكرت انت، لانه احنا بنحكي على جو اللي ما بنقدرش نسميه جو طبيعي، واضح انه في تحدي، ولكن عم تحكي انه في خوف.
0: لا طبعا انت عم تحكي عن طاقم مهني مع تجربة كبيرة، هاي الامور ما راح تصل لهذا الحد على القليل من جانبنا احنا، اكيد ما حدا راح يترك محله ولا حدا راح يترك محل شغله، بس اكيد احنا بحاجة لدعم اكتر ولا لوقفة واضحة، يعني ما بدها، بس ما مش قضية انه احنا نخاف لدرجة اننا ما نيجي عن الشغل، القضية مش قضية خوف، القضية يعني كيف بدي اقول لك وضع كثير كثير كثير
1: واضح انه كيف نتوقع انه يوم يومين وهذا بوستو بيروح، لا التداعيات ما زالت موجوده وهذا بيثير الخوف. يعني على كل حال
0: هني اخذوها استراتيجيه، يعني واستراتيجيه كانت غلط، انا بتصور انه استراتيجيه كانت نابعه من اوامر، يعني في النهاية إن كان إدارة المستشفى وحتى المدير العام للوزارة هني موظفين وفي سياسة اللي بتحكمن، يعني فبتخيل إنه يعني الوزير ما سمعناه مثلا، ما في وزراء اللي حكت، ما مش ناس من الشارع.
1: على كل استاذ جورج، احنا في يعني اذاعه الشمس منصه مفتوحه لكم ولصوتكم ولدعمكم، وراح نكون معكم، يعني بدانا في الايام الاخيره ولكن راح نتواصل، وانا باكد لك انه اصواتك وصوت زملائك راح يوصل من خلال منبر ومنصات اذاعه الشمس وبزخم كبير، وهذا رساله منا هنا من الاذاعه ومن الاداره الاستاذ سهيل كرام والطاقم جميعا، يعني بنشد على ايدكم في رمضان وفي غير رمضان، احنا معكم ودائما صوتنا معكم ايضا في هذا اليوم ودائما خلال كل هذه المرحله الصعبه اللي انت عم تمر فيها. شكرا لك، تحيه.
0: ما في عندنا شك ومشكورين.
1: شكرا لك. شكرا،
0: عفوا.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني ابحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب 4 شيكل 90. يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب 9 شيكل 90. بوظة كراميسيمو شتراوس ب 14 شيكل 90. وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب 6 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.

0: ونتابع أعزائي المستمعين ما بين العنصرية والفاشية وما تابعناه في الأيام الأخيرة، وسنتابع كما يبدو إلى مرة أخرى إلى الزاوية الاقتصادية والتطورات وتهديدات ترامب من جهة، ومضيق هرمز مفتوح غير مفتوح، شروط إيرانية، ولكن كل جملة ولكل تصريح دائما تداعيات اقتصادية في وول ستريت وعلى أسواق النفط والذهب. وينضم إلي في الاستوديو الزميل مجد كرام. صباح الخير مجد، يعطيك العافية.
1: صباح الخير جاكي.
0: إذن هرمز لن يفتح وشرط إيراني واحد يسقط وول ستريت ويشعل النفط والذهب.
1: يعني رجعنا للحديث نفسه، إيران هي السبب من جديد، البورصة بصعود، البورصة بهبوط، النفط يرتفع، النفط ينخفض، والذهب في ذروة، الذهب ينخفض، وكله يعني تأثير من جملة صغيرة بالأشهر الأخيرة من إيران أو من ترامب، فعل ردود فعل. يعني المؤشرات الرئيسية أغلقت على تراجعات.

0: امبارح بعد ما أعلنت إيران إنه مضيق هرمز مش راح ينفتح قبل تلبية كل مطالبها. اللي عم بسمعنا يمكن عم بحس عم بسمع بث معاد من قبل
1: صحيح.
0: أسبوعين وثلاثة وشهر وشهرين. لا مش بث معاد، بث مباشر، التفاصيل نفسها، الردود نفسها، الأفعال نفسها. يعني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حدد الشروط بوضوح وقال على أمريكا إنهاء الحرب والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج. والأسواق ردت، داو جونز نزل 0.3%، S&P 500 نزل 0.3%، وناسداك أيضا تراجع 0.6%. يعني شركات التكنولوجيا هالمرة هي اللي قادت هاي التراجعات. جوجل خسرت تقريبا 4% اللي كانت أكبر المتضررين، أوراكل كمان 4%، أمازون تراجع 2%، مايكروسوفت 0.5%، وأبل 1%. وبالمقابل انفيديا انهت اليوم بدون تغيير، والسبب كان انه اعلنت شركة او العملاق انفيديا عن مشروع ضخم لجمع 500 مليار دولار للاستثمار بالرقاقات بمساعدة شركات استثمار خاصة، رقم ضخم اللي بيوضح حجم السباق الضخم على الذكاء الاصطناعي.
1: سؤال مجد وراء الكواليس، في ناس بتقصد هاي انه يعني ترامب يطلق تصريح هنا ويلعب في اسواق المال الايرانيين، عمليا في كمان ربح وخسارة لشركات كبيرة وفي ناس تعمل مصاري من هيك تصريح.
0: فكر إيران لقت الطرق بأنها تتحكم بالأسواق أو بالاقتصاد العالمي بجمل بسيطة جدا، وفهمت على ترامب عم تلعب نفس اللعبة، عم تلعب معه لعبته بشكل متكامل، بتغريدة بأثر على الأسواق وبرفعها، فهن برد فعل واحد بأثروا على الأسواق وبخلوها تتراجع. وأكبر من يتراجع النفط، يعني في أقوال ترامب هو بتراجع، في أقوال إيران هو بتصاعد، وإيران هدفها إنه ترامب إنه النفط يرتفع ويرتفع ويرتفع. عم نحكي على 5 أيام صعود متواصلة للنفط، أسعار النفط واصلت ارتفاعها على خلفية طبعا التقارير المتضاربة حول هرمز فتح لم يتم فتحه وإلى آخره. من جهة باكستان أعلنت أن المفاوضات بين أمريكا وإيران متقدمة رغم التصريحات الحربية من الطرفين. من جهة تانية الإعلان الإيراني برفض فتح المضيق اللي خلى الأسعار ترجع ترتفع. البرنت وصل تقريبا 89 دولار للبرميل، ارتفع 1.5% مبارح، والنفط الأمريكي 83 دولار وأكثر بارتفاع 1.3%. وبخدنا للملاذ الآمن الذهب. يعني التوترات الجيوسياسية بتخلي المستثمرين وبتخلي أي شخص معاه مصاري يروح على ملاذات آمنة، يحط مصرياته بمحلات اللي بيقدر يحافظ عليها بطريقة أكبر. الذهب قفز لأعلى مستوى من شهرين، 4500 دولار للأونصة الوحدة تقريبا. يعني من بداية شهر 8 ارتفع الذهب حوالي 8%، يعني المستثمرين عم بهربوا للأمان. جاكي كل العيون تتجه لبكرة، موعد نشر مؤشر الأسعار للمستهلك الأمريكي التضخم اللي راح يأثر مباشرة على قرار الفائدة الجاي، القرار بشهر 9. يعني السوق منقسم بالضبط بالنص، العقود على الفائدة الفيدرالية بتعطي احتمال شوي أكتر من 50% إنه الفائدة تضلها بدون تغيير بشهر 9، وشوي أقل من 50% لرفعها ربع نقطة. يعني رقم التضخم بكرة هو اللي راح يحسم. المعادلة اللي عم تحكم الأسواق واضحة جدا، إيران بتحكي والعالم بدفع.
1: العالم بدفع.
0: نعم، يعني تصريح واحد من طهران رجع النفط لخمس أيام صعود، رفع الذهب لقمة شهرين ونزل وول ستريت.
1: كيف ذكرت بيلعبوا لعبة ترامب.
0: صحيح.
1: شكرا لك. صباح الخير. صباح الخير، يعطيك العافية.

الذهب بيضلوا ذهب. واستمعنا إلى زميل مجد كرام حول الذهب والنفط وأسواق المال ولعبة إيران وترامب وتداعياتها. وبهذا نصل إلى ختام البرنامج. أشكركم على حسن المتابعة. زميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج والهندسة الإذاعية بعويس في غرفة الأخبار أسيل فرحات. بعد فاصل قصير أخبار، ومن ثم الزميل زهير بهلول أيضا في برنامج يوم جديد. تحياتي لكم، إلى اللقاء.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل و90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل و90. وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
4: معقول؟
3: اه خيال، الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
5: يا باترون
6: يلا حملة صيفية مع بعض.
7: لا لا لا لا لا
8: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة، اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
9: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط. أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط. لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط. سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو. والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: أهلاً وسهلاً مرحباً
11: في تمنى أصل الكهرباء.
3: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنى السخنين على أجسام الإضاءة والثريات. جسم إضاءة 100 وات ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم إضاءة 60 وات ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنى سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
12: تمنى نبع الكهرباء،
13: تمنى أصل الكهرباء.
14: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
15: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
16: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الطريقة الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكو بالفروع محسن تورا.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل و90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
0: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. المستقبل بين يديك.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل و90. سكر سقات 1 كيلوغرام ب2 شيكل و90. زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل و90. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل و90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
17: الشمس دائما.
18: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال.

0: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: التاسعة صباحا من إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل فرحات وإليكم تفاصيل النشرة. أفيد بأن الرجل الذي قتل بالرصاص داخل سيارة في مدينة شفا عمر فج اليوم هو هشام حجيرات البالغ من العمر 61 عاما، ونقل أن حجيرات هو قريب أحد الذين قبض عليهم في جريمة قتل علي سواعد الذي قتل بدوره قبل أقل من شهرين. هذا وبلغ عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام 161 ضحية. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة في حادث سير وقع عند مدخل الطيبة، ونقلت طواقم الإسعاف الشاب إلى مستشفى مئير في كفر سابا، إضافة إلى 3 مصابين آخرين وصفت حالتهم بالطفيفة. وبقاء في حوادث الطرق، لقي رجلان في الأربعينيات من عمرهما مصرعهما في حادث سير وقع على الطريق السريع 383 جنوب بتشمش في منطقة القدس، وبدورها أغلقت الشرطة الشارعة بينما تحقق في ملابسات الحادث. إلى شأن آخر، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يثق بإيران، مضيفا أن الإيرانيين كذبوا مرارا وتكرارا. وادعى الرئيس الأمريكي لدى واشنطن سيطرة كاملة على مضيق هرمز. بدوره قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي إن على الحرس أن يكون مستعدا لتنفيذ عمليات ذكية في أراضي العدو وفق تعبيره، مشددا على أن إيران ينبغي أن تكون قادرة على توسيع نطاق عمل وتنفيذ مهام بعيدة عن حدودها وقت الحاجة. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غادر تركيا الشهر الماضي خلسة على متن طائرة أخرى غير الطائرة الرئاسية Air Force One، تنفيذا لتوجيهات جهاز الخدمة السرية والجيش الأمريكي بسبب وجود تهديد أمني. وتؤكد أقوال ترامب ما كشفت عنه صحيفة واشنطن بوست للمرة الأولى الاثنين الماضي بشأن مغادرة ترامب تركيا قبل نحو شهر وسط معلومات استخباراتية عن تهديد إيراني وصف بأنه موثوق. في الشؤون الدولية وفي الولايات المتحدة تحديدا، لقي شخصان مصرعهما جراء العواصف التي اجتاحت وسط الولايات المتحدة، كما انقطعت خدمة الكهرباء عن نحو 800,000 شخص في 4 ولايات مختلفة. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان قبل أيام من الموعد المقرر لبدء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ومن المقرر أن تنطلق الاثنين المقبل مناورات مشتركة بين سيول وواشنطن تستمر 11 يوما وتهدف إلى تعزيز الجهوزية الدفاعية في مواجهة كوريا الشمالية. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يسرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نهارا في مختلف المناطق، بينما تكون الحرارة أعلى من المعتاد في المناطق السهلية.

وأيضا الساحلية. في القدس 33 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 32، طبرية 38، الناصرة 36، حيفا والساحل 32، تل أبيب ويافا 33، النقب 37، أما في إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من التفاصيل والأخبار دائما عبر تطبيق وموقع الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أسعد الله صباحكم. لا أعرف كيف أبدأ هذا البرنامج وأنا آت من مدينة عكا إلى الناصرة. قررت بأن أتريث لبضع ثوان بقضية الكهلة. دور المسنين كانت بالانتخابات كصناديق اقتراع، كما البحارين وكما المأسجين والسجناء وما إلى ذلك من أولئك الذين لا يمكن أن يصلوا إلى صناديق الاقتراع. إذن اكترثوا بأولئك كبار السن الذين تواجدوا في دور المسنين ووضعوا من أجلهم لخدمتهم ولكي يقترعوا ولكي يكونوا جزء لتجزأ من يوم الناخب، وضعوا صناديق اقتراع. ولكن جاءت الكنيسة ما قبل يومين وقررت بأن تنتزع صناديق الاقتراع من دور المسنين. لماذا؟ لأنهم مسنون، لأن المسن لا يستحق الحياة، لأنه على ما يبدو بأن الأسود قام بدوره ويجب عليه أن يرحل. وما الحياة إلا سنوات تجري وبسرعة، ويمكن لأي مجتمع أن يتنازل عن كبار سنه. إذا نحن، أنا من كبار السن، وأنا أعترض على هذا الاقتراح وأنا أعترض على هذا المشروع، وأقول بالبنط العريض: لم ينتهي دور الرعيل الأول، وعليكم أن تكترثوا إلى هذا الموضوع مرارا وتكرارا. سيكون هذا البرنامج منصفة مع الزميلة أسيل فرحات. سلامات،
1: صباح الخير أبو عادل.
0: طبعا يشرفني بأن تكوني إلى جانبي هنا في الاستوديو.
1: شكرا.
0: هل تريدين التعقيب على قضية التنازل عن كبار السن؟
1: فعلا، يعني الآن وأنت تتحدث شعرت في ضيق في صدري عن جد، لأنه يعني كما ذكرت أنت تجلس أمامي، ومن حق أي شخص أن يقترع، خاصة كبار السن الذين ساهموا وما زالوا يساهمون في بناء المجتمع وفي أن يبقى المجتمع، يعني تبقى ثوابت المجتمع. ويعني هذا أمر بديهي، لا أفهم لماذا وكيف يتم انتزاع هذا الحق من أشخاص نعيش معهم ونحبهم جدا، ونأمل بأنه يتغير الأمر سريعا جدا. يعني الأمر غير مفهوم حقيقة.
0: محكمة العدل العليا طبعا ستبحث في هذا الشأن، ولكن طبعا في المقابل كانت هناك إشكالية بالنسبة لطواقم طبية عربية اتهمت بعدم الرقة والتعامل الإنساني مع عدد من الجنود. ومعنا البروفيسور رخيل أفني. بوكرتوف غفرتي يا بروفيسور.
2: בוקר טוב.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسانو 4 لتر ب4 شيكل و90، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل و90، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل و90، وورقة توليت موليت 30 لفة ب17 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4 شيكل و90، يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب9 شيكل و90، بوضة كراميسيمو شتراوس ب14 شيكل و90، وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب6 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز. كفرمندا مثلاً، رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مع مكتبة المعتز جيبتك مش ممكن تهتز.
2: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: خذ حبة فصصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
7: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن أنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز. ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
8: تعرف أنه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور لكلون سؤوت الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل؟
9: معقول؟
8: أخي لكلون سؤوت الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل، الأرخص في البلاد. وكمان في باترون أرخص سعر على حديد البناء، وأسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور. باترون هو الأصل وهو الأول بكل شيء بخص العمار.
10: يا باترون.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل و90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل و90، وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمس كيلو بخمس وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربع كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربع كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة الثلاث كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: خد حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13 شيكل و90، باستا أو سباجيتي أوسن 5

0: 100 جرام ب3.90 وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكوا بالفروع محسن تورا.
2: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام ب1.90، سكر سوغات 1 كيلوغرام ب2.90، زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27.90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29.90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.

0: سلامات الوليد.
1: هلا اخوي حياك الله.
0: ابن كسرى.
1: نعم وانا وفيك.
0: قسرى قسرى اسف قسرى.
1: نعم.
0: الان انتم يعني بعد ساعات طوال من المحاصرة والان يبدو بان الامور تتصاعد اكثر فاكثر لان المستوطنين يتواجدون هناك وانتم بلا حراك.
1: نعم صحيح فوق 50-60 مستوطن حاطين الدار بشكل في الطرق قاعدين وبيعملوا مشاكل مع الجيش قاعدين يعني حتى الجيش مش قادر يسيطر عليهم.
0: قديس الله شغلي
1: احنا صلنا 4 ايام هم صلها 6 اشهر في الجبل في ابعاد عنا 300-400 متر وقعدوا خربوا في البيت اللي عندنا هذا البيت اخوي في امريكا ساكن في الولايات المتحدة واحنا من 4 اشهر سكننا فيه قعدوا كسروا في الكاميرات وكسروا الابواب سكننا فيه بس من 3 ايام وضعوا خيمة في جنب البيت وحاصرونا ويعني وقطعوا الكهرباء عنا والماء
2: يعني والجيش أستاذ وليد موجود يعني طب وإيش عم بيعمل
1: الجيش يعني أجا بده كيم الخيم اللي عندهم يعني حاول كيم الخيم اللي عندهم في عندهم سيارة غير قانونية شكله بده يأخذ السيارة وعارضينهم بسكروا في الطرق بدهم مش خلهم يأخذوا السيارة
0: يعني تكاثف التواجد الإسرائيلي من قبل الجنود الإسرائيليين لمكافحة هؤلاء الزعران المنفلتين
1: إيه إن شاء الله بس هم عادة بيجي بيكيموهم بس بعد ما يروحوا في نفس اللحظة بيردوا يرجعوا بنصبوا الخيمة وبهذا يعني مش يعني مؤقت بيكيموهم مؤقت بس بيرجعوا في نفس اللحظة بعد ما يروح الجيش بيردوا يرجعوا بنصبوا الخيمة وبحاصروا المنطقة
0: بس على الأقل بنقدر نقول إنه صار في حضور إسرائيلي

0: في الساعات الأخيرة دعني أقول.
1: نعم نعم حاليا متواجدين إن شاء الله أنه خير.
0: الآن أنتوا صاركوا كم يوم بلا طعام وبلا أغذية؟
1: هاي هذا اليوم الرابع، يعني قدرنا نوصل بعض الأكل في سيارة الإسعاف مع اعتراضهم المستوطنين، وكانوا حاولوا يكسروا السيارة وما صدقهم مفوتوا يوصلوا لهم إياهن. وقطع الكهرباء مفتوح عنا من 20 يوم، والماء قطعوا المي عنا، يعني في شوية ماء يعني في الكناين.
2: طب وإضافة يعني لهاي الأوضاع الصعبة اللي عم تذكرها أستاذ وليد، هل في إصابات جسدية؟ كيف يتم التعامل مع المصابين أو مع يعني بسبب العنف من يعني قبل المستوطنين؟
1: لا، في طفلة كانت وقعت هي في البيت، وكان حاولنا بقول لك نجيبها أول يوم منعوا الإسعاف يدخل على البيت، بس ثاني يوم رئيس البلدية مع الارتباط يعني رتب الأمور وراح جابوها يعني.
0: أنت مش الأوائل ولا الأخير بهذا الصدد، لأن المستوطنين يتواجدون بكثافة في مناطق مختلفة.
1: نعم، هاي طبعا منطقة بي، وإلنا 4-5 بيوت هناك، يعني في إلنا بيوت لسه كيد الإنشاء، وفيهن رخص وأصحابهم أمريكان يعني، وصلهم 6 شهور لأن خلينا لا نصل الأرض ولا البيوت اللي إلنا.
0: يعني عاينوا ورصدوا هاي البيوت بدهن اياها، لانه موجوده كمان مثل ما انا فاهم على التلي.
1: نعم صحيح، هاي التلي يعني بسموها عين عينة،
0: عين عينة،
1: عين عينة، وبتقع بين تلفيت وجالود وقصرة، يعني منطقة بي وفيها سكان يعني وفيها دور وفيها بيوت.
2: وهل البلد يعني ما بيقدروا يوصلوا لعندكم؟
1: لا، ما بيقدروا يوصلوا نهائيا، يعني هم مسكرين الطرق، واي محاوله بيهجموا عليهم في السيارات والكفترونات اللي معهم. ويعني في صار ضرب قبل شهر، اجيت انا في الي بيت زراعي ومع بير ومع شغل الي يعني مزرعه كبيره، رحنا عليها هجموا علينا وكسرونا وكسروا سيارتي، وحتى هم راحوا شفوا علينا أخرى، يعني بدل ما يعني صارت يعني مشاكل كثيرة.
2: ولا يتم يعني اعتقال هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال، الشرطة أي إشي؟
1: يعني ما بنعرف إذا بيعتقلوهم إلا بيحطوا مدار، إحنا ما بنعرف هالأمور هاي، بس يعني قدام المستطيل موجودين، يعني بكثرة موجودين يعني.
0: وليد بس صحيحنا إن كنت مخطئ، قصرة أو قصرة هي بلد جنب نابلس إذا أنا مش غلطان.
1: قصرة تبعد عن نابلس تقريبا 25 كيلو، بسموها مشاريك نابلس.
0: مشارف نابلس،
1: مشاريك نابلس، مشاريك نابلس، قرى مشاريك نابلس، تلفيت، جالور، قصرة، دومي.
0: انتو بيوتكو في لب وفي وسط قصرة، ولا انتو في الاطراف؟
1: لا، احنا بيوتنا المحاصرة في اطراف القرية في منطقة بي في جبل عين عينة بسموها.
0: قصرة قديش عدد سكانها؟
1: ما يقارب 7000 نسمة، بلدية طبعا هي.
0: ولكن القصرة هي خارج دائرة المشكلة اللي عم نتحدث عنها، احنا بنحكي عن قصرة في اطرافها. لا، على التلي.
1: قصرة هي تابعة على قصرة يعني.
0: منيح. ولكن احنا بنحكي على منطقة متمحورة في ست سبع بيوت.
1: نعم، يعني هي بجد يعني البيوت مش بعاد عنها 200-300 متر اللي مسكوني يعني.
0: هاي اول مرة بتصير الشغلة؟
1: هم من 18 واحد اجوا حطوا استيطانية وقعدوا مضايقات، بعدها بقول لك من 4 ايام حاصروا البيت بدون مش خلونا لا نروح ولا نيجي، قطعوا الكهرباء والمي بدون ايانا نخرج من البيت.
2: طب استاذ وليد، انت كمان ذكرت انه البيت لاخوك على ما اعتقد، وهو موجود. نعم، في امريكا.
1: نعم، اخوي موجود في امريكا وفي رخصة البيت قانوني 100%.
2: طب هل حاولتوا التواصل مثلا مع السفارة الامريكية في المنطقة؟ ممكن انه تساعد؟
1: طبعا ودالهم على السفارة ايميل وحكى لهم تواصلوا مع الارتباط يمكن. وحطوا محامية هناك وهان إن شاء الله، يعني إحنا متابعين الموضوع يعني.
0: لا بس مثل ما فهمت كمان في يعني حركات أجنبية يعني عم تتفاعل في الموضوع،
1: لأنه الوضع مأساوي صراحة يعني. يوم سميت يعني الناس يعني مش عارف، فيش عنده غير زر بندورة وكيلو خبز والمي قطعوها، يعني حصار مش طبيعي.
0: وليد، قدرة الإنسان محدودة، قديش بتقدر تصبر؟
1: إن شاء الله إنه صامدين بإذن الله تعالى حتى آخر نفس
2: إن شاء الله.

0: هاي من بيتنا وتعبنا وأرضنا ومش راحين نتخلى عنها.
1: وإذا استمرت عملية منع المياه والكهرباء والأغذية وما إلى ذلك، يعني الأولاد بدهم يروحوا ضحايا، يعني هاي هي ماكينة التغلغل في الأراضي الفلسطينية.
0: يعني بإذن الله تبعي راح تفرق إن شاء الله بإذن الله بجهود الناس الطيبين، وإحنا من ناشد العالم كله يوقف معنا.
2: بس كيف يعني فعلا صعب إنه يفهم الوضع؟ يعني أنت بتقول إنه في شرطة، في الجيش متواجد، ورغم هيك مش عم بيقدروا إنه يوقفوا كل هاي الأعمال اللي هي يعني عمليا أنت بتقول كم شخص نقدر نقول عم بيقوم فيها؟
0: يعني هم عادة بيبقوا موجودين 10 إلى 15 واحد، بس في الأحداث هاي يوم تيجي الجيش ويوم المشاكل بجمعوا حالهم من المستعمرات اللي بجنبهم، إيش كودش وشيل وعليب أساميهن. حاليا هسا حاليا موجودين على كاميرا بشوف بعد فيه فوق 50 واحد.
1: زعران التلال هدول مسلحين؟
0: آه طبعا في منهم معهم سلاح.
2: بس يعني الحديث عن 50 شخص والجيش أو الشرطة مش قادرين إنه هني يوقفوا هذا الوضع؟
0: والله هاي يعني هم متناوشين معهم، بيضرب عليهم غاز وبس بيسكروا في الطرق، لأنه يعني في عندهم سيارة مش قانونية دائما هذول بيسرقوا فيها منا، ما خلوش لا شيك ولا حديد ولا بيفوتوا على المنازل الموجودة اللي مش مسكونة بيسرقوا. يعني أخوي له بيت ثاني برضو في أمريكا ساكن لسه قيد الإنشاء، 4 شبابيك اللي حلوهن.
1: صرت قايل انت مرتين ثلاثة امريكا، هني هاجروا قصرا لامريكا؟
0: لا لا لا لا، مواطنين، طلعوا مواطنين هناك وبيشتغلوا هناك وبيجوا عندنا في بلادنا هان، معهم جنسيات امريكية ولهم بيستثمرين في بلادنا هان في ارض ما بلدهم، لان هاي بلدهم قصرى يعني.
1: اها يعني هني خارج البلاد متمكنين يعني؟ الحمد لله
0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اجوا هان استثمروا عندنا هان واشتروا اراضي وبنوا بيوت فيهن، وطبعا هم ابناء اسره يعني مش هذا.
1: بتراودك افكار انك تنضم اليهم هناك؟
0: انا لا والله برابط في هالبلاد هان، ما بحب اطلع هناك. انا بلادي هاي بلادي يعني متجذر فيها باذن الله تعالى، صامدين فيها لاخر نفس باذن الله تعالى.
1: الاباء والاجداد كمان ولدوا في قصره؟
0: طبعا ابائنا واجدادنا كلهم في كسرة، وهي أرضنا يعني قبل آلاف السنين.
1: شو بنقدر نقول لك وليد؟ قلوبنا معك، بكفيك.
0: طبعا اسمي وفيك أبو ريدة مش وليد، حياك الله.
1: نعم
0: اسمي وفيك أبو ريدة مش وليد.
1: متأسف، وفيد أوكي.
0: وفيك نعم
2: وفيك. شكرا أستاذ وفيك، وفعلا يعني نتأمل أنه الأمور تنتهي بأسرع وقت ممكن. شكرا على الإحاطة، شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا، شكرا، حياكم الله.
2: شكرا.

0: على وشك إن الساعة الأولى أسيل 60 دقيقة. على فكرة 60 minutes هو طبعا أحد البرامج الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة. مرت عليك 60 دقيقة وكيف شعرتي؟
1: صراحة يا أبو عادل 60 دقيقة مروا بسرعة معك والله عن جد. كمان هذا أول يوم إلي بالرجع الشغل كثير أنا مبسوطة عن جد ومشتاقة للشغل وللطاقم وكمان للهوى وللناس.
0: ويترتب علينا بأن نقول بأنك أنجبتي ابنك البكر زاهي وباسمنا جميعا ألف مبروك
1: وانطلقي إلى الأمام. شكرا شكرا يا أبو عادل.
0: وكلمة بالنسبة لهذا الشخص وفيق في نهاية المطاف الذي تحدث بأنه متشبث بأرضه إلى ما لا نهاية.
1: يعني الحقيقة مرات لما بسمع هيك أشخاص بتأخذ الأمور بعد آخر. يعني إحنا كلياتنا عنا صعوبات بهي البلاد وعايشين حياة مش سهلة, ولكن لما نشوف أشخاص اللي عايشين إشياء أصعب مرات منقول إنه لازم نكون كتير شاكرين على كتير نعم إحنا مش حاسين فيها, لأنه في ناس مثلنا وأبناء شعبنا موجودين في بقعة أخرى من هاي الأرض ولكن عم بيعانوا بكتير أكتر منا. فقلوبنا معهن أول إشي, وكل الاحترام ما عنديش إشي تاني هقوله على هذا الأمل والتشبث بالأرض وحب الوطن فعلا.
0: أنا بالنسبة لي يعني هذه المثاليات لا ألتئم إياها بالنسبة لي إنه مصيبة الآخر بتخفف من مصيبتي أنا, لأن أنا لا أريد المصائب لا للغير ولا لي ولا لنفسي, وأرجو بأن نعيش في عالم نقي
1: حياة كريمة على الأقل
0: بلا شك. وهكذا نأتي إلى ختام هذه الساعة الأولى. إيهاب عويس كان هنا في التقنيات الهندسية والموسيقية, ياسمين عابد في الإنتاج والتحرير, البرنامج بإشراف الأستاذ جاك خوري, والنشرة الإخبارية بعد دقائق.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل 90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل 90. وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الطرية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
2: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
3: ب77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
4: أهلا وسهلا مرحبا
5: في تمنا أصل الحياة.
0: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنا سخنين. كابل إضاءة ماجنيت قبل الجبصين ب40 شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وأيضا أسلاك وكوابل بأسعار الجملة للزبائن والمقاولين. لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الأسعار. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.

0: القشر وعيد. خذ حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: كأس العالم بعده ما خلص في إذاعة الشمس. انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دوري الزرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما وعدناكم، الجوائز راح تتوزع على الفائزين ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا لأكثر من شهر ونصف مع الآلاف حول هذه التجربة الفريدة. كونوا معنا ورافقونا لنحتفل بالفائزين الحقيقيين لمسابقة كأس العالم.
3: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة العاشرة من إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل فرحات وإليكم التفاصيل. لقيت امرأة تبلغ من العمر 65 عاما مصرعها دهسا بسيارة في مدينة الخضيرة، وأعلنت فرق الإسعاف وفاتها في مكان الحادث، فيما بشرت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحدث. يواصل مستوطنون حصار منزل عائلة فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس في الضفة الغربية لليوم الرابع على التوالي، في إطار محاولات مستمرة للسيطرة على المنزل وإجبار سكانه على مغادرته وسط تواجد الجيش الإسرائيلي. وأفاد وليد أبو ريدة أحد سكان البلدة في حديث لإذاعة الشمس أن نحو 50 مستوطنا متطرفا يحاصرون المنزل، وأن السكان محاصرون دون طعام كاف ودون إمكانية للوصول إليهم. وأوضح وليد أن المستوطنين اقتحموا محيط منزل أخيه الواقع في منطقة رأس العين في بلدة قصرى، وفرضوا حصارا على المنزل ومنعوا الأهالي من الوصول إليه، كما نصبوا خيمة في محيطه رغم وجود عناصر الجيش الذين يزعمون بأنهم فقدوا السيطرة على المستوطنين. إلى جريمة القتل التي وقعت فجر اليوم، أفيد بأن الرجل الذي قتل بالرصاص داخل سيارته في مدينة شفا عمر هو هشام حجرات البالغ من العمر 61 عاما، ونقل أن حجرات هو قريب أحد الذين قبض عليهم في جريمة قتل علي سواعد الذي قتل بدوره قبل أقل من شهرين. هذا وبلغ عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام 161 ضحية. زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يثق بإيران، مضيفا أن الإيرانيين كذبوا مرارا وتكرارا. وادعى الرئيس الأمريكي أن لدى واشنطن سيطرة كاملة على مضيق هرمز. بدوره قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي إن على الحرس أن يكون مستعدا لتنفيذ عمليات ذكية في أراضي العدو وفق تعبيره، مشددا على أن إيران ينبغي أن تكون قادرة على توسيع نطاق عملياتها وتنفيذ مهام بعيدة عن حدودها وقت الحاجة. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان قبل أيام من الموعد المقرر لبدء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. هذا ومن المقرر أن تنطلق الاثنين المقبل مناورات مشتركة بين سيول وواشنطن تستمر 11 يوما وتهدف إلى تعزيز الجهوزية الدفاعية في مواجهة كوريا الشمالية. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نهارا في مختلف المناطق، بينما تكون الحرارة أعلى من المعتاد في المناطق الساحلية والساحلية. أما درجات الحرارة فتكون على النحو التالي: اليوم في القدس 33 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 32، طبرية 38، الناصرة 36، حيفا والساحل 32، تل أبيب ويافا 33، النقب 37، وأخيرا في إيلات هذا النهار 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من التفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق وموقع الشمس. إلى اللقاء.

Niet trop.

0: من حوالي.
1: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل؟
3: معقول؟
2: اه خيال، الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
4: يا باترون
5: خذ حبي فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
7: حملة كبسولات نخلة في آلف كوف رامي كسابرير منطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
9: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
10: العودة إلى المدارس بدأت، ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز Kids and You الزرازير.
1: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب 13 شكل 90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3 شكل 90، وشعرية أوسم 400 جرام ب 3 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
7: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
12: الشمس دائماً

0: إذن مرحبا بكم من جديد. صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات اللي رجعوا معنا بالبرنامج. وبدي أرحب بآلاء إغبارية خبزان، مركزة موضوع الاستدامة في وحدة البيئة في المثلث الشمالي في بلدية أم الفحم. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: إذن آلاء، احكي لنا يعني عن فعلا مدار حرق النفايات، تحديدا عم نحكي عن هذا الموضوع اللي موجود كتير ببلداتنا العربية. احكي لنا شوي عن الموضوع، شو أسبابه وشو المخاوف طبعا منه.
1: هلا فيك. أول إشي بالنسبة لموضوع حرق النفايات خاصة والحرق بشكل عام، يعني هو منتشر عنا في الوسط العربي للأسف الشديد. لما بيكون في نفايات متراكمة عندي في البيت مثلا، ممكن أنا في الحديقة الخلفية أحرقها. فهذا الإشي متداول كثير في الوسط العربي. هذا الموضوع بيؤدي لأنه يصير في كثير مدار على الصحة النفسية، صحة الجسدية، كمان مدار على التنوع البيولوجي اللي موجود في المنطقة
2: بسبب تصاعد الدخان.
1: الدخان طبعا، والموضوع بيكونش بشكل مؤقت. مثلا اذا انا حركت مره واحده فممكن تكون اضراره بسيطه، بس اذا الموضوع تكرر كثير فاكيد الموضوع بيوصل لمدار في جهاز التنفسي، في جهاز المناعه، وبعدين بنصير نقول انه ليش انا عندي مشاكل في التنفس، ليش عندي كحه، ليش عندي الاطفال بتتعرض لهي المشاكل. فالموضوع جدا منتشر وخاصه في درجه الحراره العاليه في هاي الفتره. كمان المدار اللي على التنوع البيولوجي، انه احنا ما بنعرف انه حرق النفايات ان كان في الحيز الشخصي او ان كان في الحيز العام مثل حواشي البلد، مثل المناطق المفتوحة، كثير بدور بالتنوع البيولوجي اللي موجود في عنا في المنطقة. وهذا الاشي للأسف الشديد بيؤدي لانه احنا برضو نتضرر منها.
2: يعني اود ان اقول وبشكل حازم، هذا الموضوع غير معالج قطعيا.
1: شوف، معالج قطعيا لا، بس وزارة حماية البيئة سنت قانون بسنة 2022 على فرض غرامات مالية لكل شخص بيتم ضبطه وهو بحرك. للشخص الفرد، يعني للشخص الواحد، إذا
2: بدك تحطي كاميرا بالبيت بساحة البيت على أساس تعرفي إنه هذا الشخص هو الذي أشعل النيران. يعني هاي يعني العملية هي مش عملية سن قوانين وتشريع قوانين، وأنا عملية تنفيذ الأمور تنفيذ. وطبعا التوعية، الناحية التوعوية
1: طبعا طبعا طبعا طبعا. بالنسبة للدولة أو وزارة حماية البيئة، لما فرضت القانون هذا فرضته على أساس دفع غرامات، يعني للشخص الواحد إذا انمسك وهو بحرك بيكلف غرامة 2000 شيكل. إذا مصلحة تجارية أو شركة انمسكت وهي تحرك بتكلفها 12,000 شيكل غرامة. الوزارة بتحاول إنها هي تسيطر على الموضوع من ناحية الرقابة. زادت عدد الرقابة في الأماكن المفتوحة خاصة وفي النقط الحمراء، خلينا نقول اللي هي بيكون فيها تجمعات للنفايات نوعا ما، مثل الشرطة الخضراء تشتغل على الموضوع، مثل الرقابة اللي هي بتطلع من السلطات المحلية، مثل مراقبين خاصين من عطريق وزارة حماية البيئة. فكل هاي الأمور بتحد، خلينا نقول نوعا ما، من موضوع الحرق.
2: دورك أنت أختي الكريمة بهذا الصدد؟
1: إحنا في وحدة البيئة المثلث الشمالي نشتغل مع 5 سلطات محلية في منطقة المثلث الشمالي.
2: لماذا خمس سلطات أو 5 سلطات محلية فقط؟
1: لأنه

0: بعملية رصد هذه
1: صحيح
0: النيران، يعني الدخان وما إلى ذلك؟
1: صحيح. في وحدة البيئة عندنا خاصة بيشتغلوا مراقبين اثنين بيئيين. المراقبين مسؤولين عن غير حرق النفايات، برضو فكرة كب النفايات أساسا في المناطق المفتوحة.
0: هاي حدث ولا حرج، هاي برنامج المستشار يعالج هذه المشكلة مرة تلو الأخرى
1: للأسف الشديد. ولكن السيطرة التامة صعبة جدا، صعبة. فعشان هيك برضو أنا موجودة في التوعية، بموضوع التوعية خلينا نقول، اللي بنحاول قد ما بنقدر نوصل للناس ونوعيهم نفهمهم
0: كيف، بأي وسائل، بأي وسائل،
1: بوسائل التواصل الاجتماعي، بإني أدخل للمدارس.
0: حضوركم بالمدارس ملحوظ؟ آخر مرة أي مدرسة كنتوا فيها؟
1: بشكل عام أنا في تنوع في المدارس، في أم الفحام، في منطقة كفر قرع، في منطقة بسمة، في منطقة عرعرة، فحسب الخطة التدريسية أنا بدخل للمدارس. في مدارس اللي هي بتأخذ مشاريع اللي هي بيقولولها مشروع المدرسة الخضراء، فهون لما أنا بدخل على المدارس بيكون عملي داخل المدرسة على موضوع التوعية بجميع الجوانب، بداية حفاظ على البيئة بتلوث الهواء، كيف أنا أحافظ على الحيز العام، كيف أنا طبعا برضو في السلطات المحلية هون قاعدين بنشتغل على مشاريع إعادة تدوير النفايات عن طريق توزيع.
2: مهم جدا فعلا، يعني كمان توعية الجيل الصاعد أو الجيل الجديد عشان فعلا نشكل مجتمع مختلف من هاي الناحية. بس السؤال كمان قديش في بديل، يعني أحيانا السكان حتى اللي عندهن ثقافة هتنقول بكل ما يخص البيئة بوصلوا لوضع انه هن بلاقوش طريقة تانية انه يتخلصوا من النفايات بسبب يعني ايضا الاهمال الموجود في عدة بلدات من هاي الناحية.
1: الصورة جدا جدا مركبة في الوسط العربي من جميع النواحي. كيف بنحكي عن موضوع العنف في المجتمع العربي؟
2: مزبوط.
1: نفس الشيء موضوع البيئة. المواطنين عندهم أزمات بموضوع النفايات، وعندنا بالوسط العربي للأسف ما في ثقافة استهلاك، الناس كثير بتجدد في بيوتها فتضطر ترمي شغلات اللي هي قديمة. عندك السلطة المحلية ما في ميزانيات اللي تقدر إنها تسيطر على كمية النفايات اللي بتطلع من البيوت. بالمقابل الدولة مش داعمة ماديا، فكل الموضوع مركب.
0: لا بس أنا بدي نداء للناس، يعني نداء منك، من حضرتك، من منطلق منصبك ووظيفتك، نداء للناس، لأنه القضية مرتبطة بعادات وتقاليد قديمة العهد يجب أن تقتلع من الجذور.
2: صحيح
1: مضبوط.
0: يعني مين بقول انه اذا فيش محل يعني انا احرق؟ على فكره كمان في يعني طبعا يعني عمليه الحرق هي عمليه قد تشعل النيران، يعني
2: طبعا
0: قد تؤدي الى مصيبه من مصيبه الى مصيبه أخرى.
2: خاصه الان في هذا النوع من الطقس
1: صحيح. هي بتبدا في حرق كميه صغيره من النفايات او من الخردوات او اي شيء، وفجاه بتشوف النيران للاسف الشديد بتتوزع بسبب درجه الحراره العاليه، بسبب نشاف الارض، بسبب نشاف النباتات، فكل هذا الموضوع بيزيد. من هون اكيد انا بحب اوجه من خلال هاي المنصه، يعني بحب اوجه كلمه لكل الناس، مش بس منطقه المثلث الشمال، لكل الناس في الوسط العربي، انه قديش مهم ان احنا ناخذ الحذر لما يكون معنا سيجارة أو بيكون معنا أي شعلة اللي هي ممكن تؤدي للحرق. لما بكون أنا بمناطق مفتوحة، لفكرة أني أنا بكون معي فنين الزجاج وبفرغ منها خلص أنا بدي أكبها، فكرة أني أنا أكبها في منطقة مفتوحة هذا لحاله بيؤدي أنه يصير في حريقة. لما بصير في انعكاس لأشعة الشمس على هاي الزجاجة والزجاجة بتحرك الشجرة الناشفة، فهنا بتصير عندنا حركة للأسف بتكون حركة كثير كبيرة. فمن هون أنا بناشد إنه مرات تصرف بسيط إحنا ممكن إن نتجنب مشكلة الحرائق.
0: بدي حقيقة يعني وبصدق، كنت أن أقول لمعدة البرنامج الزميلة ياسمين عابد بأن هذا الموضوع يعني ليس مثيرا ليوم جديد باعتباره يعني ممجوج نوعا ما، ولكن بعد أن استمعنا إلى كل المفارقات وكل الدلالات التي قد تنجم والمخاطر

0: التي قد تنجم من ذلك صحيا خاصة. أنا أعتقد بأننا كنا من الصائبين حينما رفعنا هذا الصوت من خلال هذا الأثير. وانتبهوا، يترتب علينا بأن نبعد هذه المخاطر المحدقة عن بيوتنا، لأن الدخان في نهاية المطاف سيضر بالصحة إن كان الأمر تراكميا أو غير تراكمي. في نهاية المطاف الإنسان يدفع بصحته وسلامته بهذه الظاهرة.
1: 100%
0: مضبوط. أوكي، نشكرك من صميم القلب.
2: شكرا شكرا فعلا على هاي المعلومات المهمة جدا، ونتأمل أنه يكون في تغيير حقيقي في مجتمعنا وفي المناطق العربية في كل ما يخص إشعال النيران وخاصة أيضا النفايات. شكرا جزيلا.
1: أتمنى. شكرا لك.
2: إلى اللقاء.
3: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيزغاسانو 4 لتر ب4 شيكل و90. شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل و90. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل و90. وورقة وليت موليت 30 لفة ب17 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
3: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل و90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: اهلا وسهلا مرحبا
5: في تمنع اصل الكهرباء.
6: حمله رائعه للعرسان الجدد في تمنع السخنين على اجسام الاضاءه والثريات. جسم اضاءه 100 وات ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم اضاءه 60 وات ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقه الصناعيه بجانب ملعب الدوحه.
4: تمنع نبع الكهرباء،
5: تمنع اصل الكهرباء.
7: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
8: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 شيكل فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات.

0: ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشكل 90، سكر سوقات 1 كيلوغرام ب2 شكل 90، زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب27 شكل 90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شكل 90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
2: لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس بلانكس. المستقبل بين يديك.

0: دكتور مصطفى عصفور سلامات.
1: أهلا وسهلا.
0: بدد مخاوفي الفوبلوبيا.
1: نعم.
0: التي تراودني كلما هزت الأرض في بقاع مختلفة من العالم، وأقول بنفسي حينما ستصل إلينا الكاتاستروفة ستكون من نصيبنا.
1: حقيقة يعني شكوكك ويعني تخوفك في مكانه حقيقة، لأنه الهزات الأرضية طبعا هاي إحدى المواضيع الشائكة علميا، مع كل التقدم التكنولوجي للإنسان والأقمار الاصطناعية وما إلى ذلك، ولكن ما زال هذا الأمر مستعصي وشائك جدا في معرفة بالدقة حدوث الهزة الأرضية وقوتها والكثير تتعلق في هذه الهزة الأرضية، وهذا ما يجعل الموضوع في تخوف كبير بكل تأكيد. نعم، نحن نعلم من الجانب العلمي أن هذه المنطقة مثلا على الشرق السوري الأفريقي على سبيل المثال، أو في كولومبيا أو في أي مكان في العالم، أن هذا معرض للهزة الأرضية، نعم بشكل عام، ولكن متى سوف تكون الهزة الأرضية؟ ما قوتها؟ ما هو عمقها؟ ما تأثيرها؟ أي زمن بالدقة؟ هذا ما زال مستعصي بكل معنى الكلمة.
0: طب استنسخ الإنسان وجاء الذكاء الاصطناعي ووصل الإنسان إلى كواكب أخرى، لماذا لم يصل إلى أعماق الأرض ليعرف متى؟
1: نعم، لأنه الهزة الأرضية عندما تحدث ما هي إلا عبارة عن تحركات وتزحزحات للطبقات الأرض، وهذه طبقات الأرض تتعرض إلى ضغوطات وفقا طبعا للطبقة نفسها ونوع الانكسار أو الخلع ما يسمى الجيولوجي، وهذا طبعا صعب جدا معرفة متى بالدقة هذا الانكسار أو هذا التحرك.
0: يعني أنتم الخبراء أستاذ عصفور، دكتور عصفور. نعم. أنتم الذين قلتم لنا بأنه كل 80-90 سنة في هزة أرضية لا محال. إذا مرت سنوات عن 80-90 سنة، يعني تبددت المخاوف، بتعلى عنا يعني الديزاستر مثل ما بقولوا.
1: لا لا لا، غير دقيق، دعني أوضح الأمر لو سمحت. بما ذكرت سابقا، بسبب الأمر المستعصي والشائك في معرفة الهزة الأرضية، وخاصة أخي الحبيب لما نتعلق على الهزة الأرضية يمكن في عمق 10 كيلومتر 15 كيلومتر 40 كيلومتر 60 كيلومتر في باطن الأرض، طبعا من الصعب جدا أن نعرف هذا الشيء. ثانيا، وهي نقطة غاية الأهمية، بسبب الصعوبة في رصد الهزة الأرضية كما ذكرت سابقا، فلذلك الإنسان والعلماء اليوم يتوجهون إلى الإحصاء والاحتمال، وهذا ما ذكرته سابقا. يعني أنت كما ذكرت أنه بيتوقع كل 900 سنة يكون هذه الأرضية مثلا في بلادي. نعم، وفقا لماذا؟ وفقا على ماذا قالوا هذا أو حددوا هذا الرقم؟ كل
0: يعني تتحدث عن طريقة الإليمينيشن؟ يعني
1: لا، مش الإليمينيشن، إنما بنحكي على طريقة الإحصاء والاحتمال. يعني شو عملوا؟ أخذوا الدشر الذات الأرضية اللي معروف في بلادنا على سبيل المثال 200-300 سنة وراء، وقالوا أوكي، هات شوف الذات الأرضية القوية فوق 6 ريختر مثلا أو 7 ريختر، وين تحدثت بالتقريب؟ فبلشوا يرجعوا لورا

0: بلش يرجعوا لورا وشوفوا قديش الهزات القضية اللي كانت فوق 6 رختر أو 7 رختر في بلادنا، فشافوا تقريبا المعدل الإحصائي بين 80-110 سنين بمعدل إحصائي إنه يحدث هزة أرضية في بلادنا تقريبا بهذه الفترة بمعدل يعني حوالي
1: كم سنة صاروا كم سنة مرت منذ تلك الهزة الأرضية؟
0: 17/5/1927 17/5/1927 كانت الهزة الأرضية القوية
1: يعني 100 عام تقريبا 100 عام
0: نعم نعم
1: يعني عمليا
2: قربنا
1: أنا خايف أسأل
2: جاي علينا
1: صرت خايف أسأل كمان أنا يعني قربت
0: هذا بس هذا السؤال كمان في غاية الأهمية هذا هل ممكن انه قربتها ممكن لا هل ممكن احنا ما في جواب
2: طب دكتور مصطفى انت تقول بانه من الصعب جدا التنبؤ والتوقع اذا اي خيارات هذا يترك يعني ايضا للعلماء وايضا للسكان لحمايه انفسهم من هذه الهزات الارضيه نرى الان مثلا في كولومبيا الوضع فعلا مأساوي
0: نعم فلذلك كما ذكرت بسبب عدم الوضوح وعدم معرفه الحدوث الامر بالدقه هذا ممكن يحدث ايضا يعني اضيف على كل ما ذكرته سابقا على سبيل المثال اذا حدثت هزه ارضيه خلال الساعه 12 ظهرا
2: نعم.
0: تختلف من ان تحدث هزه ارضيه الساعه 1 ليلا صح ولا لا
2: اكيد
0: متوقع لما بيكونوا نايمين الناس متوقع ان يكون الاضرار اكثر
2: صحيح
0: فلذلك كمان متى تحدث هزه ارضيه كمان هذا عامل في غاية الأهمية ولذلك ماذا نفعل وهذا سؤالك في محله ولذلك اليوم يجب أخذ التدابير والحيطة والإمكانيات
2: السؤال يعني ما هي هذه التدابير يعني لما نتحدث عندما نتحدث عن كوارث طبيعية يبدو وكأننا لا نستطيع الهرب إلى أي مكان يعني خاصة زلزال وكل ما إلى ذلك يعني إلى أين يمكن أن نذهب لكي يكون أكثر أمانا
1: أن تكون مثلا الأبنية جاهزة الأبنية ملائمة لهزات الأرضية
0: أي أولا نعم هذا أولا كما ذكرت هذا صحيح يعني أول شيء يجب أن الستاندر البناء يجب أن الستاندر بناء عالي جدا حتى يقدر يوقف ويكون بالفعل مبنى
2: متين
0: في هزات أرضية نعم متين اللي يكونش يعني هزات أرضية 6 أو 7 أي واحد ثانيا الأجسام المتأرجحة مثل خزائن مثل كذا مثل كذا يجب تثبيتها هذا كل الاحتياطات من حكت على الموضوع أمور يعني في البيت مثلا إن كان في أسرة اللي أنا ببيل المياه أو الغاز وما إلى ذلك يجب أن تقوم وأن يقوم في الأمر بشكل محكم وبستاندرد عالي جدا فيما لو حدث إحنا بنأخذ الاحتياط هذا بقولش إنه ما يحدث إيش لا سمح الله ولكن إحنا يجب أخذ الاحتياطات مما يقلص الأضرار اللي ممكن تحدث في وقت هزة أرضية
1: الحديث معك مخيف ومهيب ولكنه طبعا قيمي من الدرس الأول شكرا لك دكتور عصفور
0: أهلا وسهلا
1: الرياضة من معنى على الرياضة دقيقتين أو ثلاثي الرياضة هي طبعا بحكر لهبوعل بئر السبع هذا الفريق الذي حقق فوزا باهرا ومبهرا بالأمس حينما تغلب على النجم الأحمر السربي وطبعا بمشاركة عدد من اللاعبين العرب الذين تكوكبوا في هذه المباراة وقد فاجأ وأذهل الفريق السبعي الفريق السربي الذي طبعا لا يقهر تقريبا في عقر داره إلا أنه في نهاية المطاف بئر السبع في المرحلة التالية بعد هذا الفوز الكبير

0: ابدا ابدا ابدا مش اصحاب.
1: ونصفك الاخر؟
0: نصف الاخر كمان مش اصحاب، يمكن كان ساهم لو انه اصحاب.
1: طبعا انا بعترض على غياب من اجندتكم هذا الموضوع المهم، هو الموضوع الرياضي. إذن كما ذكرت بول بير السابع يحقق هذا الفوز الكبير على النجم الأحمر والمدرب ستانكوفيتش الذي أنا قابلته في سان مارينو في حينه، قد يدفع ثمن هذه الهزيمة النكراء أمام بئر السبع. في معنى حد بعد لحظات لربما سننهي البرنامج بدقيقة أو دقيقتين لنعقب على هذا الإنجاز الكبير لبول بير السبع الذي ارتقى إلى المرحلة التالية. لا أعرف إن كان سيكون زاهي أرملي معنا على الخط الهاتفي أم لا، ولكن لا بأس، لا بأس المرة الجاي.

0: صباح السلامات.
1: سلامات ابو عادل اللي لك ولاتي لجميع المستمعين.
0: بجملتين، هذا الفوز لم يكن متوقع؟
1: اكيد انا بعتقد كانت مباراه كل تحدث عنها انه راح تكون مباراه صعبه امام النجم الاحمر، لكن امبارح تميز شغله واحده صغيره في المباراه هاي، اللعب الجماعي تبع بير السبع. ما كان في واحد متفوق غير حارس المرمى، الكل لعب بمستوى واحد تقريبا، واللعب الجماعي هو اللي بنهايه الامر،
0: ودماغ المدرب كوجوخ الذي ادار المباراه طبعا بشكل لامع.
1: اكيد يعني كوجوخ بيطلع له كل الزنبول وكل الامتياز في المباراه هاي، في مباراه خارجيه صعبه امام جمهور صعب، امام فريق صعب، حضر الفريق بشكل ملائم جدا دون ادنى شك.
0: زاهي، الحضور العربي كان بارزا
1: امبارح؟ مش بارز 100%،
0: لا كان الحضور، انا قلتش الاداء،
1: كان الحضور امبارح منيح، يعني زي احمد كان بادائه 90 دقيقه كان ممتاز، سكر الخط تبعه بشكل منيح، قدر يوصل لفرص، فرصه او فرصتين زي سلطان، كان مميز. ابو رومي كان شوي،
0: كانت له فرصه كبيره
1: بالضبط، كان عنده فرصة كبيرة، فرصة واحدة، ولكن بنهاية الأمر ما كان متألق زي ما عودنا في الأسابيع الأخيرة.
0: حمودي كنعان،
1: وكنعان تعرف كنعان عبين ما يقدر يفوت على الجو الموجود فيه وبين السبع، بده كمان شوية مباريات عشان يقدر يعطي الإمكانيات تبعته.
0: يعني عمليا إنجاز للرياضة والكرة الإسرائيلية زاهي؟
1: اكيد انجاز، بس غير احنا بنطلع عليها، يعني بتذكر في مكابي حيفا كمان لما فاتوا على بطوله اوروبا في البيوت وغلبوا يوفنتوس وكل الشغلات هاي، لكن الامتياز راح يكون في الفرقه الاسرائيليه اذا هني وصلوا لمراحل متقدمه اكثر، يعني ببرق
0: اليوم راح يتحدد الكثير من هذه الشؤون.
1: اكيد
0: زاهي ارملي، شكرا،
1: إلى اللقاء،
0: وفقت دائما. أسيل، كلمة اختتام.
2: أول إشي شكله إنجاز كبير، مع أني أنا مش بالموضوع، بس يبدو أنه إنجاز كبير فعلا. بدي أشكرك أبو عادل على البرنامج الجميل، بدي أشكر المستمعين، مواضيع جدا مهمة طرحناها، بدي أتمنى فعلا أنه هذا الصيف يمرق بأقل أضرار ممكنة من كل النواحي، إن كان بيئيا، إن كان حوادث الطرق اللي تحدثنا عنها، جرائم القتل للأسف كمان اللي مستشري في مجتمعنا، ومنتأمل أنه هذا النهار ينتهي بطريقة بالضبط على خير. يعطيك العافية
0: إن شاء الله. شرفتينا على كل حال، وطبعا بسعادة متناهية. إيهاب عويس كان إلى جانبي هنا وتحملنا من
2: شكرا إيهاب
0: منصة التقنيات الهندسية، الزميلة ياسمين عابد قادت هذا البرنامج ببراعة كعادتها. شكرا.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمسة كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة الأربعة كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربعة كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة الثلاثة كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح على الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمسة كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة الأربعة كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربعة كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة الثلاثة كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح على الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية وماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
8: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
9: الشمس دائماً.
10: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
11: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM 6.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الحادية عشرة من إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل فرحات، وإليكم تفاصيل نشرة الأخبار. لقيت امرأة تبلغ من العمر 65 عاما مصرعها دهسا بسيارة في مدينة الخضيرة، وأعلنت فرق الإسعاف وفاتها في مكان الحادث، فيما باشرت أشرطة

0: تحقيقا في ملابسات الحدث. وبقاء في حوادث الطرق، لقي رجلان في الأربعينيات من عمرهما مصرعهما في حادث سير وقع على الطريق السريع 383 جنوب بيت شمش في منطقة القدس. يواصل مستوطنون حصار منزل عائلة فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس في الضفة الغربية لليوم الرابع على التوالي وسط تواجد الجيش الإسرائيلي. وأفاد وليد أبو ريدة أحد سكان البلدة في حديث لإذاعة الشمس أن نحو 50 مستوطنا متطرفا يحاصرون المنزل، وأن السكان محاصرون دون طعام كاف ودون إمكانية للوصول إليهم. وأوضح وليد أن المستوطنين اقتحموا محيط منزل أخيه الواقع في منطقة رأس العين في البلدة ونصبوا خيمة في محيطه رغم وجود عناصر الجيش الذين يزعمون بدورهم بأنهم فقدوا السيطرة على المستوطنين. وفي سياق الضفة الغربية، عقد مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء جلسة لبحث تصاعد العنف في الضفة الغربية، وحذر مسؤولان أمميان من أن الوضع في الضفة الغربية بلغ منعطفا خطيرا في ظل تصاعد العنف والتهجير وتسارع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. وقال نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رميز الأكبروف أنه حتى العاشر من آب أغسطس الحالي قتلت إسرائيل والمستوطنون 76 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم 18 طفلا. إلى موضوع آخر، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تستجب واشنطن لشروط طهران لإنهاء الحرب. بدوره جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على المضيق. وتزامن ذلك مع استمرار التحركات البحرية الأمريكية، إذ أعلنت واشنطن استهداف سفينة ترفع علم بنما في خليج عمان بعدما قالت إنها تجاهلت تحذيرات متكررة بالتوقف في إطار الحصار البحري المفروض على إيران. إلى ذلك، أفاد تقييم استخباراتي عسكري أمريكي بأن الأولوية الاستراتيجية لإيران تحولت من برنامجها النووي إلى السيطرة على مضيق هرمز. ونقلت شبكة NBC نيوز الأمريكية أن طهران باتت ترى في المضيق وراقة ضغط أقوى وأكثر فعالية من ملفها النووي، خاصة بعد الضربات التي استهدفت منشآتها النووية في مراحل سابقة من الصراع. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية. تسود أجواء حارة نهارا في مختلف المناطق، بينما تكون الحرارة أعلى من المعتاد في المناطق الساحلية والساحلية. أما درجات الحرارة فتكون على النحو التالي: في القدس 33 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 32، طبرية 38، الناصرة 36، حيفا والساحل 32، تل أبيب ويافا 33، النقب 37، أما في إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من التفاصيل والأخبار تجدونها دائما عبر تطبيق وأيضا موقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا. 12 من شهر أغسطس لعام 2026، ساعتنا تشير الآن 11:05 باستوديوهات الشمس. تحياتنا لكل اللي معنا، تحياتنا لكل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات. أنتم على الموجتين 98.1 و101 FM بيت العيلة. اليوم رح يبدأ هيك حديث، وبدنا نبلش برنامجنا طبعا عبر هذا الأسير، عبر هذه النافذة اللي كانت ولا زالت صوتكم وصوت الحق والضمير الحي. حابة هيك نبلش حديثنا اليوم بوقفة هيك وقفة عز وموقف وشرف كبير وحق بوجه هيدي الحملة التحريضية العنصرية، الهجوم الشرس اللي عم يتعرضوا لنا، اللي عم يتعرضوا له طواقمنا الطبية العربية في البلاد بالأسبوع الأخير. هيدا الكلام هو مش بس هيك تجاوز للحدود، إنما هو اعتداء مباشر على الإنسانية وعلى النبض اللي عم بيحافظ على حياتنا كل يوم. طواقمنا الطبية العربية من أطباء، ممرضين، مصافين، صيدليين، كل العاملين بالمنظومة الصحية هن العمود الفقري طبعاً لكل المراكز الطبية بالبلاد. هن اللي عم يسهروا على صحة الصغير والكبير، هن اللي عم يتحملوا التعب والضغط والساعات الطويلة، وهن اللي عم بيكونوا بالخط الأول من السهر والوجع عشان ينقذوا روح كل حداً بدون ما يتطلعوا على دينه ولا قوميته ولا لغته ولا هويته هيدا المريض. بالنسبة لإلهم المريض هو إنسان بحاجة لملائكة الرحمة، وهن كانوا ولا زالوا هاو الملائكة. ومن هيدا المنبر طبعا ومن قلب كل بيت عم يسمعنا من أولى وبأعلى صوت وبواضح، بكلمة واضحة وبكلام واضح كتير، أكيد مش رح نسمح ولا بأي شكل من الأشكال بالمساس بطواقمنا الطبية أو التضييق عليهم أو تجريحهم. المساس فيهم وبكرامتهم وأمانهم هو خط أحمر مش مسموح لأي حاقد أو محرض يتجاوزه. هجمات الكراهية والتحريض اللي عم تطلع من ألسنة مريضة مش رح تقدر طفي نور الرسالة الإنسانية السامية اللي عم يحملوها على أكتافهم بكل أمانة وإخلاص. من هيدا الأثير تحية إجلال واحترام وفخر واعتزاز كبر السما لكل حدا، لكل طبيب ولكل طبيبة، لكل ممرض ولكل ممرضة، لكل مسعف ومسعفة من أبناء وبنات شعبنا. كفوفكن البيضة الناصعة هي الأمل وسط كل هيدا الظلام. مهنيتكن العالية وإنسانيتكن العظيمة هي أكبر وأقوى رد على كل هجمة وكل صوت نشاز. أنتم منكن لحالكن بهيدا الميدان، كل المجتمع وكل شريف وكل صاحب ضمير حي واقف وراكن، بيكبر فيكن وبيدعمكن بكل لحظة. يسعد صباحكن وتحياتنا لإلكن من إذاعة الشمس. بنكبر دائما فيكن وأنتم فخر لإلنا جميعاً.

أهلا وسهلا فيكم عن جديد ببيت العائلة اللي ابتدى إذاعة الشمس وعبر إذاعة الشمس. عبر ما تنسوا تطبيق الشمس وموقع الشمس دائما اللي موجودين معكم وبرفقتكم وين ما تكونوا. مواضيعنا لليوم كتير بتخصكم وبتهمكم وهيك ومن قلب البيت ومن قلب طبعا يعني كل بيت كل أم كل طفل كل بي كل عائلة بشكل عام. قضايانا ومواضيعنا هيك بتبدأ من قلب بيوتنا جميعا. يلا عن شو رح نحكي اليوم تحتكم شوي بأجواء بيت العائلة. أول شي خلنا نوجه تحية لكل طاقم العمل ببرنامج بيت العائلة لليوم، إيهاب عويس اللي عم بيرفقنا على الهندسة الصوتية، ابتهال حسن وخليل حداد اللي قاموا بإعداد هذا البرنامج، ومعكم بكتير حب ومحبة من وراء المايك رانيا العالم. اليوم بدنا نحكي على موضوع كتير مهم على فكرة، بدنا نحكي على كل موضوع يعني هيك شوي بدي أحط إيدي على الجرح. الفكرة طبعا هيك أول شيء إنه منعرف كل موضوع السؤال هيك اللي بيتردد دائما بيننا وبين حالنا، كيف ممكن أو كيف يمكن التوفيق ما بين الأمومة والعمل، ما بين الأمومة والشغف؟ هل في توازن فعلا حقيقي وممكن، ولا هو حبل مشدود عم نمشي عليه وطول الوقت حاسين بالتأنيب؟ هيدا السؤال نحن دايما بنتسأله لحالنا، قديش ممكن عن جد يكون أو منقدر نوفق ما بين الأمومة وما بين عملنا؟ كتير تفاصيل رح نكون مع هيدا الموضوع بعد شوي لحتى نقدر عن جد هيك نحاول نوازن ما بين كل هيدا التفاصيل. وكمان بدنا نروح نحكي شوي عن التطبيقات اللي عم بتكون على تليفوناتنا، قديش عم نعطي تصريحات أو قديش عم نكون هيك عم نعطي نحن مفاتيح بيتنا وكل تفاصيل بيتنا وكل أسرار بيتنا لهيدا التطبيقات. فخليكم كمان على السمع لأنه هيدا موضوع جدا جدا أهم لكل حدا للصغار والكبار. كمان بما أنه العطلة الصيفية قربت تنتهي وهيك صارت يعني أسابيع أعتقد بتفصلنا عن نهاية العطلة الصيفية، تعال نشوف كيف ممكن نستغل ما تبقى من العطلة لحتى ما يشعروا أولادنا بالملل. تعرفوا اللي سافر سافر، اللي حاولنا هيك نطلع أولادنا أكتر ما يمكن طلعنيهن، بقي هاو الأسابيع بنعرف إن إحنا عم نتحضر للمدارس عم نجهز حالنا، فأولادنا بطبيعة الحال هلأ هيك بده يكونوا شوي موجودين بالبيت، يمكن يشعروا بملل يمكن وهيدا، بس وكل شيء جائز أساساً وكل شيء طبيعي وكل شيء شرعي، وهيدا شيء مش انه لا اولادنا مش المفروض يشعروا بملل، لا عادي. فتعال نشوف كيف ممكن عن جد هيك نستغل ما تبقى من العطله لحتى هيك شوي نستغل هيدي الايام بافضل صوره. بدنا نروح كمان على موضوع لا يقل اهميه، نحكي شوي عن فواكه الصيف وشو اكثر الفواكه قيمه غذائية بتحمل قيمة غذائية. وانتو بتعرفوا انه فواكه الصيف كمان بتحتوي على سكر، فتعال نشوف كمان على اي فاكهة وعلى كمية السكر اللي نحن عم نحكي فيها. وموضوع كمان مهم، عادات ممكن نحن عم نتعلم

تبعها أو منعتمدها بانتباه أو غير انتباه، منعرف أو ما منعرف، اللي ممكن هيدي العادات تسرع شيخوخة البشرة. كل هيدي المواضيع رح تكون معكم اليوم ببيت العيلة. يلا استنونا بعد شوي رح ننطلق ببيت العيلة، بس تعوا قبل نطلع لفاصل، يلا فاصل قصير.

شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة، كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
5: أهلاً وسهلاً مرحبا
6: في تمنى أصل الحياة،
7: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنى سخنين، كابل إضاءة ماجنيت قبل الجبصين بأربعين شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وأيضاً أسلاك وكوابل بأسعار الجملة للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكوا قبل ما ترتفع الأسعار. تمنى سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
6: تمنى أصل الكهرباء.
2: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
2: حملة كبسولات نخلة في نخلة دكان المصنع شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
9: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.
10: السالوش ده شايل هموم

0: يلا رجعنا لكم مع بيت العائلة. أهلا وسهلا بكل اللي معنا ولكل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات. بدي لكم بس أنه البحر بالنسبة لنا مكان خاص، منروح على البحر منرتاح منفرغ طاقة منقضي وقت مع العائلة والأصحاب. بس يا جماعة البحر مش بس صور جميلة ورمال ناعمة، البحر كمان بيحمل مخاطر حقيقية. كل سنة بنسمع عن عشرات حالات الغرق، ومعظمها بيصير بشواطئ مش مسرحة، يعني شواطئ بالعربي ما فيها منقذ، وهيدي مش صدفة. الإحصائيات واضحة، أغلب المآسي بتصير لما الناس بتفكر إنه مش فارقة منسبح بأي محل. بس الحقيقة الفرق بين شاطئ مسرح وشاطئ غير مسرح هو الفرق بين حياة وموت. تخيلوا طفل صغير عم يركض على البحر عم يضحك ويلعب، بثواني ممكن الموجة تخطفه، ولولا وجود المنقذ اللي متابع كل حركة بالمي القصة بتنتهي بكارثة. أحبائنا خلينا نكون مسؤولين، ما نسبح إلا بالشواطئ المسرح فيها وبس بخلال ساعات عمل المنقذ. حتى الشاطئ المسرح بيصير خطر إذا نزلنا على المي بعد انتهاء دوام المنقذ أو قبل ما يبدأ شغله. انتبهوا لأولادكم، ما تتركوهن لحالهم ولا حتى لثواني. تذكروا البحر حلو بس لازم نحترم قوانينه، البحر صديق بس لما نتعامل معه بحذر، هو عدو شرس لما بنستهتر فيه. تذكروا فيش منقذ فيش من انقذ حياتك، فكروا فيها منيح وخلوا حياتكم بأمان. هيدي الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية. يلا أهلا وسهلا فيكم. من أعمق هيك القضايا وأقربها يمكن لقلوب متابعينا هو شوي هيك نطلع من قالب المواضيع التقليدية لحتى نوصل دائما لجوهر الواقع اليومي لكل أم عم بتحاول إيجاد توازنها الخاص. اليوم بدنا نحكي هيك ونحاول نجاوب على سؤال بيتردد بيننا وبين حالنا، وحتى كمان بإعداداتنا اليومية هيك نحن كنساء وكصبايا، وحتى بأسئلة نص الليل هيك لما منتهدى الحركة بالبيت، كيف ممكن التوفيق ما بين الأمومة والعمل؟ هل عن جد بنقدر نوفق؟ وشو يعني توفيق بين الأمومة والعمل؟ هل نحن عم نشد كل الوقت لحتى ما نحس بتأنيب ضمير؟ هل عم نتعب وعم نحاول نحس دائما بذنب وبتأنيب ضمير لأنه نحن عم نطلع على الشغل وولادنا موجودين بالبيت؟ كتير تفاصيل بدنا نحاول نحكي عنها مع ضيفتنا ميسة منصور عساقلة، عاملة اجتماعية ومعالجة ومرشدة أهالي. أهلا وسهلا فيك ميسة، مرحبا.
1: أهلا يا مرحبا
0: ميسة. بدي أبدأ معك، دايما بنسمع بجملة هيك هيدا الكلمة اللي دايما سوبر ماما أو الأم الخارقة اللي بتقدر تعمل كل شيء بكفاءة 100%، هيدا اللي عم نشوفها دايما على السوشيال ميديا للأسف. بس تعا هيك أنا وياك شوي هيك بوعي وبثبات، قديش هيدا الفكرة واقعية أم إنه هي عن جد هي بس مجرد ضغط نفسي عم نحطه عليه على حالنا نحنا كأمهات؟
1: موضوع هيك السوبر ماما هو بفكر واحدة من الشغلات اللي كثير مرافقتنا احنا كأمهات، خاصة زي ما قلتي انه هي اشياء منشوفها في من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وانه احنا هيك بدنا نكون كل اشي، يعني اذا كان علاقة زوجية مثالية، بيت نظيف، اطفال سعداء، يعني ناجحة، والدي بيرفكت. بس للأسف دايما احنا بنحط حالنا في هذا المحل، وبحب اذكر انه احنا بنفعش نكون في هذا المحل لانه احنا مش مثاليات ومش كاملات. مهم كثير، مهم اكثر ان احنا نكون حاضرات وموجودات اكثر من انه نروح لهي الصورة المثالية اللي هي مش حقيقية.
0: حقيقة يعني عم بتحط هيك ايدك على الجرح، يعني الفكرة مش انه نكون مثاليين، الفكرة فقط كيف نتعامل مع الواقع من دون ما نجلو ذاتنا، وهيدا بيخدنا لشعور موازي اللي ما بيفارق اغلبيتنا. عقدة الذنب، الام العاملة لما بتكون بالبيت بتحس انها مقصرة ببيتها، ولما تقعد بالبيت بتحس انها مقصرة بانتاجها وشغفها المهني. كيف ممكن التحرر من هيدا الشعور المستمر، او على الاقل نحاول ندير حساسية التأنيب اليومية؟
1: طلع كيف قلنا انه مرات كثير شعور التقصير هذا بيجي من الصور المثاليه اللي احنا بنشوفها حوالينا، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي او حتى الصور اللي ترسخت جواتنا من امهاتنا، من النساء اللي كبرنا حواليهم. بس المقارنه هيك قلنا هي مش عادله، لانه مرات كثير احنا بنقارن افضل لحظات غيرنا مع أسوأ لحظاتنا، وهيك شعور الذنب بيكون اقوى لما الموضوع خاصه بيتعلق باولادنا وبناتنا، لانه دائما ممكن نسأل حالنا أعطيتهم كفاية اليوم، كنت موجودة كفاية. فأنا مهم لإلي دائما أذكر أنه في الأمومة مش دائما الكم هو الأهم، إنما كمان نوعية الحضور والعلاقة اللي إحنا بنبنيها مع أولادنا وبناتنا هي في الآخر الأهم.
0: نوعية الوقت مش كمية الوقت، أو مش صحيح بالضبط. صحيح. طيب تعي هيك، هيدا بيخدنا هيك لسؤال، كيف اليوم تقدر الأم هيك تبني حدود صحية ما بين حيز العمل وحيز الأسرة؟ في أدوات اليوم أو تنظيم بسيط مثلا ميسا اللي ممكن هيك يفرق معها يوميا من دون ما تحس إن عم بتحط حالة بجدول صارم وبيخنق؟
1: طلعي احنا كمان مهم لانوه انه لما بنحكي عن الأمومة والعمل احنا بنحكي عن العمل الغير مرئي، لانه الشغل في البيت هو مش بس طبخ وتنظيف. كمان كثير مين بتذكر موعد الطبيب، مين بتعرف شو ناقص في البيت، مين بتتابع المدرسة، مين بتفكر
0: ودورات الاولاد،
1: مين بتخطط للمناسبات، مين بتحمل كل هاي تفاصيل في راسها. يعني مرات المرأة بتخلص يوم عملها وبتوصل للبيت بس عمليا بتبلش عندها وردية ثانية، جزء كبير منها على فكرة ذهني وعاطفي اللي مفدا أصلا بشوفه. فعشان هيك موضوع أنه أنا أنظم وقتي وأرتب أولوياتي هو كثير مهم، بس هو مش كفاية. لازم نسأل كمان مين شايل المسؤولية هاي معنا، مين عم بفكر وبخطط وبتذكر معانا، وهل في شراكة فعلية ولا بعدها الأم مديري لكل تفاصيل البيت. لأنه اللي أنا عم بلمسه إنه مضبوط صار في تغيير كافي في تقسيم الأدوار داخل الأسرة، المرأة طلعت لسوق العمل، صارت أكثر فعالية، سواء لأنه اليوم على فكرة كثير عائلات بحاجة لدخلين بسبب غلاء المعيشي، أو لأنه المرأة زيها زي الرجل عندها طموح وبدها تحقق ذاتها، مش مهم شو السبب، المهم إنه إحنا عم نطلع. بس كمان في جوة البيت بعدنا مطالبات نفس الإشي. عشان هيك من تجربتي كأم ومن مرافقتي للأمهات بقدر أقول إنه مهم نحط حالنا ضمن سلم الأولويات، ومش شرط يكون الموضوع في أشياء كبيرة. يعني مرات كثير سؤال بسيط اللي ممكن أسأله لحالي، هل هذا الإشي لازم أعمله إسا؟ وإذا مش لازم، هل أنا بختار أني أعمله لأنه بيعطيني شعور منيح؟ إذا لا ممكن يستنى، إذا ممكن يستنى فبأجله. فإحنا مش مطالبات نعمل كل الشغلات سوا، إنما بيكفي مرات أنه إحنا نرتب الشغلات وأقول هل أنا عن جد حابة أعمل هذا الإشي ولا مجبورة أعمله. إذا مجبورة أعمله فمهم كثير انه اجرب اشتغل على الشعور اللي بيرافق العمل هذا، انه على الاقل يكون شوي ايجابي عشان احس انه اوكي انا لما بدي اجلي الجليات مجبوره اعملهن، مجبوره اجليهن. ولكن الشعور فيما بعد لما اشوف المجلى نظيف بيعطيني شعور حلو، فعشان كان حابي كمان اني اعمل هذا الاشي.
0: يعني وكانه هيدي الاعمال يعني تنعمل يعني براحة أكتر، بس هيدا كمان بيخدنا أنه التنظيم اليوم بحاجة كمان لبيئة مساندة ميسا. يعني اليوم في أم بتنجح لوحدة بهيدا المعادلة الصعبة بدون ما يكون في حواليها نظام دعم، بس كمان في اليوم دور الشريك والمحيط أيضا الأسري أو حتى بيئة العمل نفسها. يعني كيف اليوم تقدر الأم هيك عن جد يعني بشجاعة تطلب بدون ما تحس هيك أنه يعني أنه في تقل عليها، من دون ما تحس انه انا لحالي بهيدا الميدان؟ يعني لازم يكون في توزيع للادوار بالبيت من مجرد مساعده لشراكه حقيقيه، هي مش مساعده هي شراكه.
1: بالضبط، تعاون حقيقي مع شريك الحياه وتقاسم المسؤوليات. والاهم انه احنا ما نحطش حالنا في اخر سلم الاولويات، لانه مرات كثير كبرنا على صوره الام اللي زي الشمعه بتذوب شوي شوي. انا بديش اذوب، انا بدي اضلني مضوية ومشعشعه، ما بحبش يعني هاي الصوره، بدي اضلني اضوي. عشان هيك لازم أعطي لنفسي مساحة، مساحة أتنفس، أرتاح، أعمل أشياء بتعبيني، لأنه لما أنا بعطي من محل مليان بقدر أكون أحسن مع أولادي وبناتي وكمان مع حالي. فواحدة هيك من التقنيات هي تنفس واعي، أسأل حالي كيف أنا اليوم، شو محتاجي، شو ممكن أطلب من الشريك، وكيف ممكن أعمل حوار اللي هو مفتوح وواضح للأشياء اللي ممكن تريحني وتريحه كمان. لأنه لما إحنا اثنين متفقين وهيك وفي تقاسم وفي تعاون، هذا الإشي بيعكس على كل أفراد البيت. فمهم كثير إنه الآباء يكونوا حاضرين في هذا المحل، ويعرفوا إنه المسؤولية كمان على عاتقهم، إنه هم يشوفوا المرأة، يعطوها المحل تبعها،

0: الدنيا بيكونوا مناح.
1: صح، انا يعني بوافق جدا شو انت بتقولي. يعني بقول انه احنا مش لازم نكون كاملات، مش لازم نكون مثاليات، احنا بحاجة نكون ثقافيات وحاضرات على قدر استطاعتنا. وبالنسبة لإلي الام منيحة هي مش الام اللي بتغلطش، بالعكس، انما الام اللي كل يوم بتقوم وبتحاول من جديد وتقول اليوم بدي اجرب اكون نسخة احسن من حالي، مع اني احضن نفسي واعطي نفسي من العطاء اللي انا بعطيه للكل. لأنه كمان إحنا دائماً نقول فاقد الشيء لا يعطيه، أنا بقول لا، ممكن نعطيه بس بصعوبة. فلازم إنه نعطي حالنا من مكان مليان عشان وعاء الإطواء تبعنا يقدر يشتوي فيما بعد، ما يكونش من مكان اللي هو مستنزف.
0: 100%. ميسة منصور عساقلي، عاملة اجتماعية معالجة ومرشدة أهالي، شكراً جزيلاً لك، تحياتي، إلى اللقاء، باي باي. يلا.

0: يلا تعي اخدكم كمان لموضوع هام جدا ايضا مثل العادة، وعودناكم دائما ببيت العيلة منتناول مواضيع مهمة كتير. تعي نحكي انا وياكم اليوم عن التطبيقات اليوم اللي عم بتكون على هواتفنا، موضوع يمكن عن جد بغاية الاهمية واساسا يعني منعاني منه كلنا، هيت نقول اوكي عن جد منعاني منه كلنا، لانه عمليا نحن تخيلوا حالكم ماشيين بالشارع وبيجي شخص غريب، انتبهوا، بيجي شخص غريب لحتى يطلب منكم مفتاح البيت، بعد هيك بيطلب انه يطلع على ألبوم صوركم العائلية، وبعد هيك بيطلب انه يقرأ كرسائلكم الخاصة، بل ومعرفة مكان وجودكم كمان بهيدي اللحظة. طبعا أكيد إذا حدا بيجي من الشارع وبطلب منكم هيدا كله رح تكون إجابتكم الرفض القاطع، ولكن الحقيقة أنه للأسف معظمنا بيعمل هيدا الشيء يوميا وبكل بساطة. كيف؟ بنقرة زر واحدة تحت عنوان السماح بالتطبيق للوصول إلى كل هيدا الأمور اللي ذكرناها. تعال نشوف كيف ممكن نحمي حالنا. أوكي إيهاب ناخذ الضيف، يلا نحمي حالنا. أوكي طيب، قبل معناته خلينا نروح هيك قبل ما ناخد الضيف نطلع على فاصل بريك إعلاني، يلا بريك ونواصل
1: معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك، جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار. معك أم الفحم الدوار السادس، للاستفسار 050-44-23-517.
2: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
3: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكو بالفروع محسن تورا.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في Kids and You، من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز Kids and You الزرازير.
8: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: بعيد عني.
1: يلا تعي إذا نروح للموضوع الهام جدا، موضوع حماية حياتنا وخصوصيتنا أساسا. بتعرفوا أنه كيف قلت لكم قبل الفاصل أنه عن جد معظمنا بيسمح لحدا غريب أنه يغوص بحياتنا وتفاصيل حياتنا، وبكل بساطة بنقرة زر واحدة بس نحنا تحت سماح تحت عنوان السماح بالتطبيق للوصول إلى. هل عن جد اليوم أصبحت هواتفنا أذكى منا بحماية خصوصيتنا، أم نحن عم نمنح التطبيقات كيف بيقولوا

0: تشيك على بياض، أوكي، من دون ما نعرف. تعال نفتح هذا الملف اليوم، شو اللي بحاجة له التطبيقات فعليا؟ أي متى فعلا هذه التطبيقات عم بتكون ثغر التجسس على حياتنا؟ تعال نشوف. معنا على الهواء مباشرة صفاء عيق، طبعا مهندسة برمجيات. يلا صفاء على الهواء معنا. أوكي صفاء، مرحبا.
1: مرحبتين.
0: أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك وتحياتنا لإليك. هيك تعال نبسط أنا وياك شوي الأمر لكل المستمعين اليوم اللي عم يسمعونا. لما بنزل اليوم شخص، لما أنا بنزل اليوم، تعرفي شو بدي أبدأ بحالي أنا؟ لما أنا اليوم بنزل تطبيق بسيط، أوكي، ليش هيدا التطبيق بيطلب صلاحية الوصول لكل شيء؟ لوين أنا موجودة، للميكروفون اللي موجود بتليفوني، للي شو اللي عم بيصير حوالي، لكل التفاصيل، ليش؟
1: تعالي نبلش من خطوة واحدة لورا. هو إنه في عنا طبقتين موجودات في تلفوناتنا وفي أجهزتنا بشكل عام. الطبقة اللي هي المحسوسة، اللي هو الجهاز نفسه، الكاميرا، الميكروفون، أي مستشعرات موجودة فيه، كل إشي فعلي بنقدر نشوفه ونحسه. والطبقة الثانية اللي هي البرامج والتطبيقات، اللي هي مكتوبة بكود، هي مش إشي محسوس. وفي بينهم فصل ما بيقدروا واحدة تحكي مع الثانية بدون ما إحنا نعطي الصلاحية لأنه هذا التطبيق يقدر يتخرف مع الكاميرا أو يقدر يفتح ميكروفون وهكذا. ولذلك كل مرة إحنا منحمل تطبيق على تلفوناتنا، هذا التطبيق بصير يفحص شو موجود في هذا الجهاز، هل فيه كاميرا، هل فيه مكتبة صور، هل فيه أي إشي، وبطلب إنه اسمح لي لو سمحت، يعني بدونك أنا بقدرش أقدر أستعمل هذا الإشي بدون ما أنت تعطيني إذن. هسا ليش التطبيقات بشكل عام تطلب إذن؟ لسببين. السبب الأول إنه عن جد التطبيق بحاجة لهذا الفعالية اللي موجودة بالتلفون، يعني زي مثلا إنستغرام بنرفع عليه صور، بنصور صور، فهو بحاجة للكاميرا عشان نقدر نصور. الواتساب مثلا بحاجة للكاميرا، بحاجة للكيبورد تبعنا، بحاجة للميكروفون عشان نسجل. فكل واحد بطلب الفعاليات اللي هو بحاجة لها. ولكن التطبيقات مرات بتروح لدرجة أكبر، انه اذا البني ادم بده يسمح لي افوت على كل شيء واشوف كل شيء، فليش لا؟ قديش اكثر معلومات عن البني ادم، عن الجهاز، عن كل تفاصيل حياته بيكون افضل، لانه المعلومات هي قوه. فالتطبيقات اللي تحتوي على اكثر معلومات عن البني ادم وطريقه شغله وطريقه تفاعله مع الجهاز، هاي بيصير معناها انه انا بعرف اكثر عن البني ادم وبقدر خلينا نقول أستغله بشكل أحسن، أو بقدر أأثر على قراراته بشكل أحسن. أنا بعرف.
0: بس تعرفي في ناس بتقولك إنه أنا مني شخصية مهمة، يعني أنا مني ترامب أو حدا تاني لحتى شو بدو يعملوا ببياناتي، ياخدوها شو بدو يعملوا فيها.
1: الخوف هو مش إنه ياخدوها وينشروها أو يعملوا فيها إشي اللي هو بضرنا، يعني بالرأي العام ولا بعرفش إيش. صح، إحنا معظمنا مش شخصيات مهمة، معظمنا بني آدمين عاديين. ولكن هذا لا يعني إن خصوصيتنا مش مهمة، هذا لا يعني إنه يقدروا مثلا يشوفوا كل محتوى الصور اللي إلنا ويصيروا يعطونا اقتراحات لإعلانات معينة. إحنا بشي مرحلة بنفقد قدرة القرار، لأنه نبطل نعرف هذا القرار طالع مني ولا هذا طالع من، بسبب إنه هذا التطبيق جمع عني كمية معلومات هائلة وصار يعطيني هو أقرر أشياء اللي هو قررها عني مش أنا بقرر.
0: فببطل شو الأخطر، شو الأمور أو شو القائمة الحمراء اليوم صفاء اللي هي يعني مش لازم نمنح هذه التطبيقات إنها تفوت عليها بسهولة، مثل مثلا الرسائل، مثل مثلا ما بعرف الكاميرا، البيانات الخاصة في البنك، يعني كتير تفاصيل.
1: فيش قاعدة حمراء واحدة لكل التطبيقات، لأنه فعلا في تطبيقات بحاجة لتطبيقات معينة علشان تشتغل، ولكن معظم الأخطاء اللي بتصير بسبب تسريب معلومات واختراقات وهي بسبب أخطاء بشرية، إنه إحنا سمحنا لتطبيق اللي ما حدا بيعرفه نزلناه أبصر من وين إنه يفوت على مكتبة الصور تبعنا، ووقتها منقدرش نعرف، منقدرش نتحكم بشو يتصرف فيها. لذلك دايما لازم يكون العنصر البشري تبع إنه إحنا نفكر شوي، هذا التطبيق اللي أنا نزلته ونزلت لعبة على التلفون، إيش فجأة بدها تشوف مكتبة الصور اللي إلي؟ فمش بشكل غير واعي مباشرة نضغط سماح سماح قبول قبول، يلا إيش ما بدك بس خلصني دفوت على اللعبة. إنه بس نأخذ بس نص

0: اوكي كان فكر شوي ليش هذا التطبيق بحاجه لهذا الاذن. مثلا تطبيق براد ذكي ليش بحاجه يشوف المتصفح تبعي ويشوف الهيستوري تبع المتصفح. فهي بس لحظات من انه نفكر شو بده هذا التطبيق ونمنعه انه يعمل هذا الشيء منيح بحالنا كثير.
1: بتعرفي كثير اوقات بنكون قاعدين بتحكي على موضوع معين اوكي او انه تبدي رغبتك مثلا انك انت بدك تشتري منتج معين وبلحظات بتتفاجئي بالاعلانات عن هذا المنتج على وسائل كافه وسائل التواصل الخاصه فيكي مليان. يعني هذا يعني انه عن جد الهواتف تتجسس عليك وبتسجل اصواتك حتى كمان وشو انت بدك.
0: مش دائما الوضع هو هيك
1: انما
0: ممكن ما اقدرش طلع ما اقدرش نلغي هاي الامكانيه لانه عن جد احنا بنعطي اذن للميكروفونات لكثير تطبيقات وبننسى لمين عطينا وبننسى مين قاعد بيفتح الميكروفون بدون اذننا. ولكن في إشي اللي احنا مرات مننتبهلوش انه كمية المعلومات اللي بيجمعوها عنا مش بس عنا عن كل الاشخاص المحيطين فينا جغرافيا والناس اللي بنعرفهم جهات الاتصال تبعتنا. يعني في شبكة معلومات هائلة اللي بتتعلق فيي انا وكل حدا محيط فيي كل حدا انا بكرب على تلفونه فكل هاي المعلومات بيجمعوها مع بعض وبشكل جدا ذكي بيقدروا يعرفوا شو انا بفكر شو انا بحب فاهمة. يعني حدا اللي كبالي حكي عن موضوع اللي هو فاتح الكاميرا تبعته مثلا فممكن يعطوني إلي إعلان مع إنه يعني أنا بس جبت سيرته وأنا مش فاتحة تلفون مش فاتحة كاميرا. فإحنا مرات مننتبهش لكمية المعلومات الهائلة اللي ممكن تبني عنا بروفايل وإحنا نفكر إنه قاعدين بتنصطوا علينا.
1: هل هذا كمان بيتعلق بالتطبيقات المجانية أو غير المجانية؟
0: خلينا نقول ان التطبيقات المجانيه هي اخطر تطبيقات انه اذا انت بتدفعش للخدمه اللي بتعطيها هذا التطبيق فانت بتدفع بثمن اخر اللي هو معلوماتك.
1: صحيح.
0: فاي تطبيق مجاني اللي بطلب اذن دخول لاي شيء موجود في التلفون لازم نحط عليه علامه سؤال كبيره.
1: طيب تعي أعطيني هيك بس نصائح هيك لكل يعني بتعرفي إن كان حتى كمان على فكرة بأنظمة الأندرويد وكمان الأنظمة التانية أعطيني أكتر هيك نصائح لحتى نحمي حالنا أكتر. يعني حتى إذا أنا بدي أعطي سماح أو بدي أسمح بتطبيقات معينة أعطي أكتر تفاصيل على أي شيء عم بحكي أنا اليوم.
0: في عندي نصيحتين مهمات. النصيحة الأولى أو خلينا نقول ثلاث نصائح. النصيحة الأولى قلتها بالأول ننتبه أي تطبيق بطلب إذن لأي إشي ونسأل حالنا هل عن جد هو بحاجة ولا لا. وبرضو التطبيقات اللي فعلا بحاجة هل هم بحاجة يشوفوا كل إشي بشكل يعني خلص شو ما بدكم فري وكل مكتبة الصور شوفوها ولا هم بحاجة بس عشان أرفع صورة واحدة مثلا. ففي طريقة لأن إحنا نعطي إذن مبسط أو إذن مؤقت لأشياء معينة فممكن هاي نستغلها كل الوقت. وثالث شغلة في عنا برضو بالأندرويد برضو بالآيفون طريقة عشان نعرف إذا في تطبيق قاعد بيفتح ميكروفون بيفتح كاميرا بدون الإذن تبعنا أو بالخلفية بتبين نقطة ملونة زرقاء أو خضراء في الشريط الفكاني حد البطارية. فهناك إحنا بنقدر نعرف إنه في تطبيق فاتح بالخلفية إشي اللي أنا ما عطيتوش إذن أو بعرفوش. فإحنا مباشرة بنقدر نشوف هاي الأشياء. وزي ما قلت لأنه هني طبقتين طبقة الجهاز وطبقة البرنامج فهني مجبورات يحكوا مع بعض ففيش إشي بيصير بالسر يعني. فإحنا رح نعرف أي تطبيق بفتح أشياء بدون إذننا وبنقدر وقتها إحنا نروح نلغيه إذا إحنا أوريدي صار في عنا يعني 100 تطبيق بالتلفون وصرنا معطيين ملان أذنات ومش عارفين شو بفتح شو.
1: شكرا صفاء عايق مهندسة برمجيات بدنا نقول لك يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا تحياتي لك إلى اللقاء. متأمل عن جد هيك تكون قدرنا هيك نستفيد من هيدا الموضوع لأنه مهم كتير. بس تعا أخذكم هيك قبل ما ننهي الساعة الأولى على موضوع أهم كمان وموضوع مهم طبعا لا يقل أهمية على أنه يا جماعة الصيف مرق بسرعة وبلحظة هيك عم نلاقي حالنا يعني عم نقرب على نهاية العطلة ما بين الرغم بتعويض ما فات من استرخاء والخوف من التوتر الناتج عن الاقتراب من الروتين المدرسي. كيف ممكن هيك نستمتع بالأيام الأخيرة من الصيف بأقل ضغط وأعلى طاقة أيضا؟ على الهواء مباشرة ياسمين مواسي أم لطفلين عاملة اجتماعية ومرشدة أهالي. أهلا وسهلا فيك مرحبا.
0: هلا فيكي، يعطيكي ألف عافية.
1: يعطيكي ألف عافية. تعا هيك ناخذ الموضوع من ناحيتك، أم لطفلين، يعني بقي أيام قليلة ياسمين. صحيح. والبعض هيك أكيد أنت كمان بتحسي شوي هيك بعقدة ذنب إنه ما قدرت أعمل كل شيء خططت له من بداية الصيف. كيف شو الاشياء اللي عن جد نحن عم نحكي عنها اليوم؟ كيف ممكن عن جد اليوم نقدر نستغل الايام الاخيره او نستمتع بالايام المتبقيه باسلوب خفيف من دون ما نتحول لاداره مشاريع حتى كمان؟
0: يعطيك الف عافيه.
1: شكرا.
0: طبعا كيف حكيتي، كأم لطفلين قبل ما اكون مرشده اهل، جدا مهم انه احنا نبني برنامج. انا كثير بآمن انه لما في عنا برنامج الشيء كثير بسهل علينا، وكيف كنت من بداية العطلة يكون في برنامج اللي احنا عارفين تقريبا شو احنا بدنا نعمل. شو الفجوات اللي عند اطفالي مثلا اللي مروها بالسنة الاخيرة، ان كان دراسيا مهارات معينة. فكل ما انا مهيئة من البداية شو الفجوات اللي بدي اسكرها عشان برضو يبدو سنة دراسية اللي هي مع جيلهم إذا مش تابقين جيلهم. فأنا هيك بساعدهم أكثر بترتيب الأولويات، بترتيب برنامجهم، وبرضه مع تهيئة مسبقة كثير بساعدهم هم يكونوا متعاونين معي.
1: يعني شو الأفكار مثلا أو الأنشطة، يعني كمان غير المكلفة نقول كمان، أو غير كمان اللي بتتعب أكتر، اللي ممكن عن جد هيك تعمل ذكريات حلوة بأيام معدودة؟ يعني ممكن تكون رحلة بسيطة بالبلد، ممكن تكون سهرة بالبيت، ممكن تكون هيك حوارات خفيفة لطيفة، ممكن يكون نشاط مختلف كمان. في أمور نحن بنقدر نعملها هيك يعني بالبيت في كل ما يتعلق ما تبقى من أيام العطلة الصيفية.
0: اولا هيك تعالي نقول ان احنا بقالنا اقل من 20 يوم بالعطلة. فانا باخر 20 يوم كثير هيك بعمل بالانستغرام بكل سنه. والامهات كثير بتعاونوا وبيحبوا يشتركوا بهاي الشيء، انه احنا بنقطع الشاشات باخر 20 يوم بالعطلة الصيفيه.
1: يعني ديتوكس رقمي.
0: شو هي
1: عم بقول لك بتعملي ديتوكس رقمي؟
0: بالضبط، من الشاشات. فإحنا بنسميها وكأنها تحدي الشاشات، فإحنا بنقطع الشاشات ونركز عن جد أكثر بالعطلة شو ممكن نعمل. إحنا كل يوم عنا مثلا أول ربع ساعة في عنا التذكير في جوات دراسية، نحكيش عن ساعات تعليم، لأن الأطفال بعرف إنهم بدهن عطلة، بدناش نتعلم، بدنا كذا، في كثير هذا الصوت بيطلع من عند الأمهات. فإحنا بنعمله كروتين ثابت لو ربع ساعة لنص ساعة، اللي أحاول أسكر فجوات اللي عاشها الطفل في السنة الأخيرة الدراسية. بعدها في عنا كمان فعاليات، مش دائما لازم إنه إحنا نطلع، بالعكس هذا الصوت مهم يوصل. طبعا. إنه الأطفال ما بدهم مطاعم وما بدهم مشاوير مكلفة جدا. وكنت أسمعها من الأولاد، يعني أولاد المدارس يحكوا لي أنا كنت لأبوي اشتري لنا أسكيمة ولفينا لفة بالبلد، طبنا عم نتزح وجربحني، يعني أنا ما بدي منك كثير. فعن جد الأطفال بننبسط بالحضور، نأخذ طابة ونطلع على السهل، نأخذ برات شاي ونسهر مع بعض على شي ديشي. فكل ما كان هذا الحوار والحضور هو أهم بكثير من أي مشوار مكلف.
1: صحيح 100% على فكرة اللي حكيتي، لأنه الولد بالنهاية عن جد يمكن اللي بيتذكره هو وجود أهله حد أو حضور الأهل، إن كان الأم أو الأب كل الوقت بأوقاته بحاجة، مش رح يتذكر رحلة معينة أو مصاري عبت جيبته حقيقة.
0: بالضبط هيك.
1: طيب تعا هيك شوي نحكي عن الجانب النفسي، إن كان للطفل أو الأهالي، يعني بعض الأطفال هيك والطلاب ياسمين بمروا هيك بحالة قلق أو رهبة هيك من العودة والتغيير. تعا نشوف كيف ممكن هيك نحول هيدا الخوف ونحوله من خوف نحوله لحماس ولشغف هيك في كل ما يتعلق ما تبقى من أيام تجهيز للمدارس، من دون ما يكونوا كمان تحت ضغط هائل، وكمان الأهل كمان يكونوا مرتاحين نفسيا.
0: صحيح. أول إشي كيف حكينا أنه التهيئة المسبقة للي جاي. كل ما أنا سكرت هاي الفجوات التعليمية للطفل، حتى لو أنه بجيل صغير، حتى بالروضة في أشياء اللي لازم يفوت بيعرفها الطفل نوعا ما بالبستان، كمان في شغلات مهم يعرفها حسب جيله. فكل ما أنا الطفل كان مع مستوى جيله، كل ما كان الوعي عنده أكثر والانتماء عنده بكلب الصف أكثر. فجدا مهم انه احنا نخلي الطفل على الاقل بمستوى جيله ونسكر هاي الفجوات بهاي الفتره اللي ضايله من العطله. نقطه ثانيه نفسيا كمان، حسب الانتقال، ممكن في اولاد اللي منتقلين لمرحله جديده، ان كان مدرسه جديده، روضه جديده، بستان جديد. فمهم جدا ينكشف هذا الطفل لا المكان اللي رايح عليه. فأنا دايما بحكي للأمهات روحوا زوروا هذا المكان، ما تستنوش في معلمة تدعيكم ليوم تعارف. خذ اتصل يشوف المكان اللي رايح عليه، يشوف الروضة، يشوف البستان، هذا المحل اللي راح تكون فيه، ممكن نعرف مين طلاب من صفه قبل موجودين معاه، نعزز هذا الشعور بالانتماء أكثر. كل ما الطفل أخذ معلومات أكثر وكان واعي للمحل اللي هو رايح عليه، كل ما قل الخوف.

0: صحيح. يعني كمان كل موضوع هيك نقول نحكي كمان على كل موضوع انه الروتين، نبلش نجهز للروتين والساعات كمان هيك اللي لازم تكون او اللي بتكون موجوده عاده بخلال الايام الدراسيه، يعني هيدا التدريج او التعديل بالتدريج، هيدي نقطه كمان كتير مهمه.
1: صحيح، إن كان بوقت الدراسة كيف حكينا فنبلش نرجع الطفل إنه لحظة في عنا وقت الدراسة
0: وبساعات النوم، وكيف قلتي كمان الشاشات أيضا الأجهزة الإلكترونية اللي إلها كمان هيك أخذت حصة الأسد بالصيف بتكون من الأولاد.
1: صحيح. فإن كان المشاوير برا نبلش نقللها آخر 10 أيام، نبلش تدريجي بموضوع النوم. كثير أمهات بتوجهوا لي إن الولد بينام بالعصر الساعة 1 بالليل، 2 بالليل، فهي ساعات كثير صعبة للأطفال. فإحنا المفروض هسا نبلش تدريجي نقلل ساعات النوم عشان نرجع لساعة طبيعية في بداية السنة الدراسية.
0: جميل، شكرا كثير لك ياسمين مواسي، ام لطفلين وعامله اجتماعيه ومرشده اهل، يعطيك الف عافيه. شكرا جزيلا، تحياتي الى اللقاء. يلا نحن لهون بنكون وصلنا كمان لنهايه الساعه الاولى من برنامجنا، بعد في عنا ساعه جديده ما تنسوا ابدا، ساعه ثانيه على الهواء مباشره، بنرجع لكم بعد البريك وايضا نشره الاخبار على راس الساعه، ومنرجع لحتى نلتقي عن جديد ببيت العائلة معي أنا إيرانيا العلام.

طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-2234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.

0: كب القشر وعيد، خذ حبة فصصها كل اللبي، كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل؟
4: معقول؟
3: اخي الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتلكبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
5: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
0: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
7: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة منتصف النهار من إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل فرحات، وإليكم التفاصيل. نبدأ من الضفة الغربية، حيث تواصلت منذ فجر اليوم اعتداءات المستوطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية وفي القدس. وفي سهل المغير شرق رام الله، هاجم عشرات المستوطنين أراضي المواطنين أثناء عملهم في حراسة أراضيهم، وأطلقوا باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين بالاختناق، بينهم أطفال ونساء. وفي بلدة قصر جنوب شرق نابلس، واصل المستوطنون اليوم الرابع على التوالي حصار منزل عائلة يوسف عبد السلام أبو ريدة في منطقة رأس العين، حيث اقتحموا محيط المنزل ومنعوا الأهالي من الوصول إليه، ونصبوا خيمة بالقرب منه رغم تواجد الجيش في المنطقة. في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية ضحية جرى انتشالها وأيضا إصابتين. وأوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول الماضي بلغت نحو 1260 ضحية، إلى جانب أكثر من 4100.

0: مصاب. كشف تحقيق أجرته صحيفة فاينانشال تايمز عن دمار واسع في مناطق مختلفة من جنوب لبنان، طال عشرات آلاف المنازل والمدارس والأراضي الزراعية والغابات. أشار التحقيق إلى أن الجزء الأكبر من الدمار الموثق وقع بعد وقف إطلاق النار الأولي بين إسرائيل ولبنان في 17 من نيسان أبريل. وبحسب تقديرات المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، تضررت أو دمرت نحو 85 ألف وحدة سكنية في جنوب لبنان. إلى شأن آخر، نقلت شبكة CNN الأمريكية عن بيانات لشركة كيبلر أن 84 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز هذا الأسبوع، منها 9 سفن يوم الأحد. وأوضحت الشبكة أن هذا الرقم يمثل انخفاضا كبيرا عن أكثر من 100 عبور يوميا قبل الحرب. في الولايات المتحدة، لقي شخصان مصرعهما جراء العواصف التي اجتاحت وسط الولايات المتحدة، كما انقطعت خدمة الكهرباء عن نحو 800 ألف شخص في 4 ولايات مختلفة. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يزرع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نهارا في مختلف المناطق، بينما تكون الحرارة أعلى من المعتاد في المناطق الساحلية والساحلية. أما درجات الحرارة فتكون على النحو التالي: في القدس اليوم 33 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 32، طبرية 38، الناصرة 36، حيفا والساحل 32، تل أبيب ويافا 33، النقب 37، وفي إلت اليوم 41 درجة مئوية. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. أعود وألقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

12:04 دقايق باستديوهاتنا، اهلا وسهلا فيكم عن جديد. رجعنا للساعتين من بيت العيلة على الشمس، أنتم على الموجتين 98.1 و101 FM. منحييكم من جديد ومنرحب بكل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات.

0: يلا
1: من بعد هيك ما سلطنا الضوء على مواضيع مهمة بالساعة الأولى، من بعد ما حكينا عن التطبيقات الهاتفية اللي عم تعطي الصلاحية إنه هيك يتم التجسس على كتير تفاصيل خصوص أو على خصوصيتنا، من بعد ما حكينا كمان كيف ممكن نوفق ما بين الأمومة والعمل، من بعد ما حكينا كيف ممكن نستغل ما تبقى من العطلة الصيفية، بدنا نروح هلأ لحتى نحكي عن فواكه الصيف وأكثر الفواكه اللي فيها قيمة غذائية، وأيضا بدنا نروح نحكي كمان على موضوع هام جدا ألا وهو عادات منعتمدها أو نتعامل معها بشكل يومي اللي ممكن تسرع من شيخوخة البشرة. يلا فول فوليوم للشمس مع كمان طبعا الأغاني اللي منختارها هيك بشكل نأمل إنه منحاول نرضي كل الأذواق من خلال اختيارنا.

يلا بس تذكركم قبل ما نطلع للفاصل ونبدأ مع فقراتنا بالساعتين، خليني أذكركم البحر بالنسبة لنا هو مكان خاص اللي منروح فيه على البحر لحتى نرتاح، لحتى نفرغ طاقتنا، لحتى نقضي وقت حلو مع العيلة والأصحاب. بس يا جماعة البحر مش بس صور جميلة ورمال ناعمة، البحر كمان فيه وبيحمل معه مخاطر حقيقية. كل سنة منسمع عن عشرات حالات الغرق، ومعظمها بيصير بشواطئ مش مسرحة، يعني بالعربي شواطئ ما فيها منقذ، وهيدا مش صدفة. الإحصائيات واضحة، أغلب المآسي بتصير لما الناس بتفكر إنه مش فارقة منسبح بأي محل. بس الحقيقة الفرق بين شاطئ مسرح وشاطئ غير مسرح هو الفرق بين حياة وموت. تخيلوا طفل صغير عم يركض على البحر بيضحك وبيلعب، بثواني ممكن الموجة تخطفه، ولو لوجود المنقذ اللي متابع كل حركة بالمي القصة بتنتهي بكارثة. أحبائنا خلينا نكون مسؤولين، ما نسبح إلا بالشواطئ المسرح فيها وفقط خلال ساعات عمل المنقذ. حتى الشاطئ المسرح بيصير خطر إذا نزلنا على المي بعد انتهاء دوام المنقذ أو قبل ما يبدأ شغله. بقى انتبهوا لأولادكم وما تتركوهم لحالهم ولا حتى لثواني. اتذكروا البحر حلو بس لما منحترم قوانينه، البحر صديق لما منتعامل معه بحذر، وعدو شرس لما منستهتر فيه. اتذكروا فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك، فكروا فيها منيح وخلوا حياتكم بأمان. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية. فاصل بريك إعلاني ومن ثم نواصل.

0: بزر اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: البحر بالنسبة إلنا مكان للراحة والفرح، لكن كمان فيه مخاطر ما لازم نستهين فيها. كل سنة بنسمع عن حالات غرق، وكتير منها بصير في شواطئ ما فيها خدمات إنقاذ أو في ساعات ما بيكون فيها منقذ. والفرق بين السباحة الآمنة والخطرة ممكن يكون الفرق بين الحياة والموت. أهلنا الأعزاء، اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة. وانتبهوا لأولادكم ولا تتركوهن لو للحظة. ذكروا، البحر جميل لكن الأمان أولاً. فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الطري الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
3: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس

0: وغني.
1: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين، معك جميع مستلزمات قرطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار، حقيبة، أقلام، ألوان، دفاتر وجميع مستلزمات الطالب، معك أم الفحم الدوار السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد. للاستفسار على الرقم 050-44-23-517. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: يلا إذا مع ارتفاع درجات الحرارة بفصل الصيف هيك بترجع فواكه الصيف المنعشة لحتى تتصدر موائدنا يوميا بألوانها وبطعمها اللذيذ، بس كتار كمان بدوروا عن الفائدة الصحية خلف هذا الموضوع. إذا بدنا نحكي اليوم عن الفاكهة الأكثر غنى بالفائدة أو بالقيمة الغذائية، كيف نتعامل كمان مع نسبة السكر العالية ببعض هذه الفواكه من دون ما نحرم حالنا منها، هيك أكتر لحتى تجيبنا طبعا عن كافة هذه التساؤلات اللي بتدور براسنا حول هيدا الموضوع. اسمحوا لي رحب على الهواء مباشرة بأسمى كعبية، أخصائية تغذية علاجية. أهلا وسهلا بأسمى، مرحبا.
1: أهلا فيك رانيا. أهلا.
0: يعني أسمى، تعي بداية عند الحديث عن فواكه الصيف، يعني عم نحكي يمكن عن بطيخ، شمام، مانجو، تين، عنب، خوخ، مشمش، كل هيدي الأمور، تعي حكي لي أي منهم يعتبر الملك من حيث القيمة الغذائية الشاملة وليش؟
1: أنت بلشت بسؤال اللي هو دائما هيك مثير للاهتمام. أولا أهم نصيحة باستهلاك الفواكه هي التنويع، لأن إحنا ولا مرة بنبحث عن فاكهة واحدة اللي هي الأفضل أو فاكهة سحرية. الأفضل إنه إحنا ننوع بين أنواع الفواكه وبين ألوان الفواكه، لأنه كل فاكهة بتعطينا مجموعة مختلفة من العناصر الغذائية. يعني في مجموعة مختلفة من الفيتامينات والمعادن، الألياف، مضادات الأكسدة، هذا الاختلاف بيعطينا تنوع جدا حلو. والأفضل دائما أنه إحنا نأخذ الفواكه بشكل متنوع، ما نركزش على نوع واحد.
0: نعم. طب على أي فيتامينات نحن وعلى أي مضادات أكسدة نحن اليوم عم نحكي عنها اللي ممكن توفر لنا إياها فواكه هيدا الصيف مقارنة طبعا بفواكه الشتاء؟
1: الموجود كمان نفس الفوائد كمان بالفاكهة الشتوية، ولكن في عنا مكونات نباتية اللي موجودة بفواكه يعني بطريقة مختلفة كل فاكهة عن الأخرى. المكونات النباتية بتساعدنا بحماية الخلايا، ممكن تدعم صحة القلب والأوعية الدموية. يعني دمنيزي على البطيخ والشمام هن غنيات بالماء، بيعطونا ترطيب عالي. الخوخ والمشمش، النكتارينا، بيعطونا ألياف، بيعطونا فيتامينات كمان مختلفة ومركبات نباتية. العنب مثلا بتميز انه فيه مضادات أكسدة عالية وغني بهاي المركبات النباتية كمان. فدائما النصيحة هي التنويع، يعني انا دائما بحكي انه ما نركزش على نوع واحد من الفواكه، انما ناخذ قدر الإمكان ألوان مختلفة، لأنه كل لون عادة بيرتبط بفائدة غذائية مختلفة عن الأخرى.
0: بس أسمع، أوقات كتير بتخوف كتير ناس من نسبة السكر اللي موجودة بالفواكه، قديش يعني؟ وبنعرف إنه هي سكر، هي تنقول السكر الموجود بالفاكهة هو طبيعي، بس له نفس تأثير السكر الأبيض المكرر يعني على الجسم أم ماذا؟
1: لا أكيد لا. الفواكه بتحتوي على السكر مظبوط، بشكل عام جلوكوز أو فركتوز. المشكلة مش بوجود السكر بحد ذاته بالفاكهة، إنما بالسياق اللي إحنا بنستهلك الفاكهة.

0: فاكهة فيه. يعني احنا لما ناخذ حبه الفاكهه كامله احنا ما بناخذ السكر لحاله، احنا بنحصل معه على المي، على الياف، على فيتامينات، على معادن، على مركبات نباتيه مفيده. فاحنا ما بننظر للسكر الموجود بحبه الفواكه بالطريقه نفسها اللي بننظر فيها لسكر مضاف اللي هو موجود بالحلويات وبالمشروبات المحلاه بالسكر. يعني دائما احنا نصيحتي انا كل الفاكهه ولا تشربها، لانه احنا بناخذ حبه فاكهه كامله بيختلف الإشي كثير عن شرب عصير فواكه، حتى لو كان العصير طبيعي وحتى لو ما كانش فيه إضافة سكر.
1: يعني أنت عم بتقولي إنك تاكل حبة الفاكهة أفضل من إنك أنت تشرب عصيره.
0: طبعا، لأن عندك مكونات أخرى جدا مفيدة. ومثلا أعطيك مثال بسيط، كوباية عصير فواكه طبيعي ممكن أوصل 20 جرام سكر بالكوب الواحد، اللي هي عبارة عن 5 ملاعق سكر، يعني هاي كمية اللي هي كثير عالية. بينما لو احنا ناخذ حبة فواكه ممكن كمية السكر تكون نصف هاي الكمية، إضافة إلى الألياف، إضافة إلى المعادن، للفيتامينات. فأنت بتاخذي رزمة كاملة من الفوائد، مش بس أنت بتاخذي السكر لحاله.
1: تعال نحكي شوي أنا وياكي هيك عن تناول هذه الفاكهة الذكي، يعني بشكل ذكي. الكمية أو الحصص اليومية الموصى بها للأشخاص الأصحاء طبعا، وإذا بدنا نروح نحكي شوي كمان عن مرضى السكري أو مين عم يتبعوا كمان حمية لإنقاص الوزن، شو الفرق؟
0: يعني بشكل عام الشخص اللي فيش عنده مشاكل صحية ممكن يتناول حبتين لحد 3 حبات فواكه باليوم. طبعا الحصة من الفاكهة بتختلف كل فاكهة حسب كمية السكر الموجودة فيها. الأشخاص اللي عندهم سكري مفضل دايما إنه إذا أخذوا الفاكهة كوجبة خفيفة إنه يكون معها مصدر للبروتين أو مصدر للدهون الصحية. فمثلا إذا بدنا ناخذ تفاحة مفضل إنه ناخذها مع حفنة مكسرات حدها، أو مثلا مع لبن يوغورت. مش معنى إنه الفواكه لحالها غير صحية، بس إضافة البروتين أو الدهون الصحية لوجبة الفواكه ممكن تخلي الوجبة خفيفة أكثر ومشبعة أكثر وفيها ألياف أكثر.
1: طيب يعني بدي أقول لك إنه الأعلى قيمة غذائية إذا نحن عم نحكي، يعني بصنفه غالبا فعلا في المقدمة هو البلوبيري مثلا، ستروبيري، التوت بأنواعه وأشكاله وألوانه، هل هذا صحيح؟ وبعد هيك بيجي وراها ما بعرف المشمش، المانجو، كيف؟
0: ممكن. أنا ضد نظرية السوبر فود أو الفاكهة المثالية. زي ما حكيت التنويع جزء مهم. أنت ذكرت التوت، التوت بأنواعه ممتاز، خاصة التوت الأزرق أو البلوبيري. بتميز أنه فيه نسبة مضادات أكسدة جدا عالية ومركبات نباتية، وبالآخر قليل السعرات. يعني حلو أنه الواحد يستهلك منه دائما، ويعني بضمير مرتاح لأنه السعرات فيه قليلة والسكر فيه قليلة والفوائد فيه جدا عالية.
1: وبنرجع ومنشدد، يعني لأنه أنت ذكرت نقطة كتير مهمة، أنه حبة الفاكهة نفسها بتختلف عن العصير نفسه، فهيدي كمان نقطة كتير مهمة، لأنه أوقات بتعرفي أنه بناخده عصير كأنه عصير منعش وبالصيف، وهو أكتر ممكن يكون منعش، بس هو بيحمل يمكن هيك كمية سكر أعلى من الحبة نفسها، وبيقلل من القيمة الغذائية كمان.
0: عشان نحصل على كوب عصير احنا مش رح تكفينا حبة واحدة مثلا برتقال، رح نعصر كذا حبة، فبالتالي صحيح. كميات السكر بتتضاعف.
1: طب قليل البطيخ والشمام بما انه هلأ هن ملوك الموائد هلأ على بالصيف، يعني كمان كيف الموضوع مع هيدا مع البطيخ والشمام، قديش الكمية المسموح فيها؟ بتعرفي حتى في مرة، خليني بس صرح لي، بس قلك على شغلة، انه في مرة سمعت كمان انه في ناس بتعمل دايت عن طريق البطيخ، يعني وكأنه بتضلها تاخد بطيخ كل النهار.
0: لا، يعني إن كان بطيخ ولا أي نوع غذاء آخر بزبطش إحنا نأخذ نوع واحد من الغذاء على مدار اليوم. البطيخ والشمام ممتازات، فيه نسبة مي جدا عالية، يعني البطيخ 90% منه مي، فهو جدا مفيد كترطيب، غني بالمي، يعني كثير ممتاز لفصل الصيف. أما هل بنفع نأخذ منه بكميات عالية؟ أكيد لا، كمية محددة، وزي ما ذكرت يكون من ضمن وجبة.
1: رائع جدا. يعني كل هذه المعلومات مهمة كتير، وكان يعني مهم هيك نسلط الضوء عليها، لأنه دائما الاعتدال هو أهم شيء، وهذه المعلومات عن جد كانت قيمة جدا، خاصة أنه مهم كتير نستمتع هيك كمان بخيرات الصيف من دون الإفراط فيها. شكرا جزيلا لإلك ضيفتي أسماء كعبية، أخصائية تغذية علاجية.

0: يلا تعالي اخدكم لموضوع على فكرة، موضوع هيك بمسنا كلنا بدون استثناء. يعني كم مرة هيك منصحى من النوم منحس انه في خطوط صغيرة ما كانت امبارح، او اذا منطلع على المراية ونسأل حالنا هل فعلا كبرنا او انه ولا بشرتنا تعبانة من روتيننا اليومي. اكتر هيك تعني نكشف عن العادات اليومية اللي ممكن تكون بسيطة اللي منعملها كل يوم من دون ما نحس، وهي بالاساس ممكن تكون عم بتسرع من شيخوخة البشرة. على الهواء مباشرة رحبوا معي بألفت عرابي أسدي، أخصائية صحة البشرة. أهلا وسهلا فيك ألفت، مرحبا.
1: مرحبا رانيا،
0: تحياتي. يعني دايما بتعرف هيك دايما بنسمع، وبدي ابدا بنقطه هيك الواقي الشمس، يعني وكانه بنسمع عن الواقي الشمس التغذيه انه واو بيرفكت هاو كتير منيح، بس بدي اسالك شو اكثر عادي بريئه بنسويها كل يوم بحسن نيه، وهي للاسف ممكن تكون اكبر عدو لشباب البشره،
1: اللي هي بنحطش وقايه من الشمس. انت قلتي اهم شيء، يعني اذا بتساليني شو المسبب الرئيسي للشيخوخه المبكره، هي الشمس. واذا بنحطش واقي احنا بنعجل بالشيخوخه. والكمان شيء اللي كتير بيعملوه زي ما قلتي بدون قصد، اللي بنطفوش وجهن بطريقه صح، هو اللي عندهم بشره دهنيه وهن صغار بالعمر وبيجففوها، بقتلوا الحاجز السفلى للبشرة. فهدول أسباب هي لشيخوخة البشرة المبكرة.
0: طيب بتعرفي اوقات بنركز هيك على الاهتمام على الكريمات الوجه، وممكن تكون على فكره ممكن اوقات دائما هيك، مش اوقات دائما بنختارها هيك وكانه عاليه، يعني السعر غالي وما بعرف شو، بس بننسى في مناطق طبعا اكيد، بس بننسى اوقات كتير مناطق تانية اللي ممكن عن جد تفضح العمر بسرعه. اذا في مناطق يعني اوقات بنهملها بالعاده ونندم عليها بعدين، يعني اذا ما بعرف عم بحكي صح، يعني على الايدين على الرقبه، هاي المناطق الحساسه كتير كمان اللي ممكن كمان تكون يعني او عمر او العمر او الشيخوخه اللي ببين مباشره عليها بشكل كبير.
1: صح كثير، مليون بالميه، اللي ببين عمر البشره كثير هو العنق والكفات الايدين، لانه كمان في هنش اللي هي دهنيه اللي بتبين البشره اكثر. محلات لازم ونحط كريم.
0: لا ألفت لأنه عم بيقطش الخط معك، فنحن مش عم نقدر هيك، عم بيروح الخط. مهم لقلنا نسمع منك، تفضلي.
1: بقول كتير حكيتي صح، إنه أول محل ببين فيه الشيخوخة هي العنق وكفات الإيدين، لأنه

0: للبشرة ألفت وملمسها كمان
1: كتير كتير مش شوي كتير مش شوي. لا دائما بقول لهم حطوا الطايب الشمس، بقولوا لي احنا منطلعش كتير على الشمس، بس يعني بيعرفوش انه فعلا الشاشات والضوء اللي بيطلع من الشاشات الازرق هو ضرره زي ضرر الشمس على البشرة وبقتل الحاجز البشري وبالكولاجين بقلله بالبشرة بفككه.
0: أعطيني بعد أسباب قديش تغذيتنا، السكر، الوجبات السريعة، كيف كيف كيف ممكن يترجم هذا كله على الوجه؟
1: طب إذا نعمل ترتيب بكيف نحافظ على بشرتنا وإن فيش إشي منوصل للشيخوخة، كلنا رح نوصل لشيخوخة بشرة، بس من بشرة لبشرة بتختلف من ناحية اهتمام، بتكون يعني شيخوخة أحلى أقل تجاعيد بجيل متقدم. إيش هن الترتيبات؟ أول شغلة هي الوقاية من الشمس، ثاني شغلة التغذية كتير إلى أهمية، والسوائل والبروتينات والخضرة وهي شغلات كتير مهمة للبشرة، والخضرة بالذات اللي فيها فيتامين سي اللي هو كتير بيساعد على منع الأكسدة وبحافظ على البشرة. كمان التدخين هو ضار كتير للبشرة، فكمان كل صبية بتدخن فلازم تهتم إنه هي عم تأذي بشرة وبتقدم الشيخوخة. كمان الحفاظ على البشرة بالروتين اليومي، يعني ممنوع تنام مع مكياج، ممنوع ما تنظفش بشرتها، ممنوع ما تحطش كريم مرطب، هذا مش خيار، هذا إجباري عشان تحافظ على بشرتها.
0: بتعرفي أنا بدي عم بحاول هيك جمالك قصص يعني اللي نحن بنعملها بيومياتنا لحتى عن جد نشوف أنت اليوم كخبير التجميل قديش اليوم هيد القصص عن جد ممكن تكون سبب بأنه تسرع من الشيخوخة. يعني بقولوا لك مثلا المي السخنة بتأذي، بقولوا لك مثلا أنك تنامي على الوجه مثلا، واستخدام وسائد قطنية كمان ممكن كمان يكون مفيد. يعني في تفاصيل اللي نحن بتعرفي اليوم سوشيال ميديا مليان نصائح، مليانة خبريات وقصص اللي عن جد ممكن أوقات تقولي أوف، يعني لهالدرجة ممكن أنا أكون عم بعتمد هيدي الأمور وأنا مش منتبهة.
1: صح، بالنسبة لوجه المخدة هو بتعلق هذا للبشرة الدهنية اللي بتفرز كتير دهنيات وفيها ملان جراثيم، هاي أكتر بشرة بننصح إنه تغير المخدة كل يومين وتكون الوجه من قطن مش من نايلون. هاي مضبوطة. طبعا النظافة من الإيمان، كلنا لازم نغير وجوه المخدة أكتر من كل 3 أيام نقول نغيرها، بس البشرة الدهنية إحنا بننصحهم حتى كل يوم يغيروها أو يحطوا وسادة هيك فوطة من 100% قطن اللي هي بتحمي البشرة كمان. وقصة المي السخنة معك حق كتير، هي بتعمل جفاف، بس في بيعملوا توازن، يعني إذا هي تحممت بمي سخنة بتقولك بقدرش أتحمم بمي باردة، فأكثر الزوم تحط مي باردة على بشرتها عشان تعمل توازن، وتحط دوري كريم مرطب فهو بيساعد.
0: يعني عن جد المي السخنة، عشان هيك بقولوا لك يعني إنه إذا أنت بتروحي على البلدان أو الدول اللي دائما فيها بارد كتير بتلاقي هونيك البشرة دائما مشدودة.
1: صح الفات. صح كتير كمان. صح كتير، بس كمان في إشي إذا برد أكثر من اللازم أو بفكر إنه لازم نحط ثلج مباشر
0: في ناس أيوة برافو عليك،
1: هذا غلط. هذا ممكن يعمل حرق برد، فهو بالتوازن زي ما بقول لك كل إشي بالتوازن منيح. يعني الثلج مباشر على البشرة ممنوع، ممكن تحطوه مع فوطة رطبة وبقلبها ثلج وتمشوها على البشرة ممتازة، بس مش مباشرة الثلج على البشرة لأنه ممكن يعمل حرق.
0: صحيح 100%. الضغوطات اليومية اللي منعيشها الستريس اللي عايشينه بكل لحظة بلحظة.
1: صح كتير بيأثر، وبالذات منشوف بمنطقة الدقن أكتر إشي، لأنه هو بيأثر على الهرمونات، ولما يأثر على الهرمونات هو بيأثر على البشرة دور. يعني بيبين بيطلع حبوب بالبشرة اللي هي منطقة الدقن بالذات.
0: يعني أنت عم بتقولي لي عشان تقدر هيك تبطئي من الشيخوخة اعتمدي دائما التنظيف الكامل للبشرة، الترطيب الكامل والحماية من الشمس.
1: 100%. والأكل الصحي طبعا
0: والأكل الصحي طبعا
1: كتير مهم، قليلوا من السترس
0: حاولوا صحة. حاولوا رياضة، حاولوا تنفسوا تنفسوا
1: ألفت كتير مي
0: فعلا. على فكرة نقطة المي كتير مهمة، في كتير ناس طبعاً. ما بتحب المي ألفت، ويمكن هيدا كمان بينعكس سلبا حقيقة. فمننسى

0: كمان بتنصحوا كتير بشرب المي
1: طبعاً،
0: واللي ما بيشرب مي شو يعني هيت نقول اللي مش قادرين يشربوا مي ألفت شو العمل معهم؟
1: بيصير عنده جفاف كتير، بيعمل شيخوخة مبكرة، وهذا اللي بقول لهم إياه. بقول لهم أنتم بتدفعوا مبالغ على كريمات، بتدفعوا مبالغ على العلاجات، وعندكم إشي اللي هو عملياً أكتر رخيص وتقريباً ببلاش اللي بتقدروا تساعدوا حالكم فيه. بس طبعاً كمان اللي بيشربوا كتير كتير هذا بقولش إنه البشرة مش رح يصير فيها شيخوخة، بس بكتير أحسن، بيكون ليوني أكتر بالبشرة، تتساعد البشرة تتجدد.
0: صحيح. ألفت عرابي أسدي أخصائية صحة بشرة، شكرا جزيلا، تحياتنا.
1: شكرا لك.
0: إلى اللقاء. شكرا شكرا. إلى اللقاء. تعال نطلع لفاصل، بعد الفاصل نواصل.
2: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز، رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
3: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
5: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكو بالفروع محسن تورا.
10: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
3: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
11: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.
2: جمالك قاتل قاتل جمالك قاتل يفوز وجهك على العالم.

يلا بعد يا جماعة بعد 10 سنين كريستيانو رونالدو يعلن زواجه من جورجينا بهيك بزواج وبحفل عائلي حرفيا. دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي مرحلة جديدة بحياته الشخصية بعد ما تزوج من جورجينا رودريغيز بمراسم مدنية أقيمت في البرتغال بحضور أبنائهم. وأعلن رونالدو امبارح زواجه من جورجينا طبعا بعد نحو عقد من العلاقة العاطفية بيناتهم من خلال صورة نشرها عبر حسابه على الإنستغرام. يعني هلأ بنقدر نقول إنه جورجينا ورونالدو أصبحوا رسميا زوجا وزوجة. فكرة الحفل اقتصر حضور أفراد العائلة وطبعا أولادهم أيضا كمان.

يلا ونحن مع هيدا طبعا هيدا اللقاء منكون وصلنا لنهاية لقائنا معكم لليوم مستمعينا الأعزاء، وين ما كنتوا أكيد موجودين وين ما كنتوا عم تسمعونا، شكرا جزيلا على حسن الإصغاء والاستماع. بتمنى لكم دائما أجمل وأمتع الأوقات برفقة الشمس دائما. في هلأ يلا قبل ما نطلع لفاصل أخذكم شوي لغنية، وعندكم فاصل إعلاني وعندكم نشرة الأخبار. بتمنى لكم أيضا كمان نهاية أسبوع ممتعة، ألقاكم دائما على خير. رانيا العالم من وراء المايك، ابتهال حسن خليل حداد في أعداد هذا البرنامج، إيهاب عويس على الهندسة الصوتية. شكرا جميعا.

0: نجمي 9622 ومنخد الجهاز لستين يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيس مود، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الواحدة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل فرحات، وإليكم التفاصيل. فندت كاميرات المراقبة في قرية قصرة في الضفة الغربية مزاعم الجيش الإسرائيلي حول إخلاء الخيمة التي نصبها مستوطنون متطرفون بالقرب من أحد المنازل بالبلدة. وأكدت المقاطع المصورة استمرار تواجد المستوطنين هناك لليوم الرابع على التوالي. قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن ملف الوساطة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران لم يغلق، وأنه يمكن تمديد فترة هدنة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. وأكدت باكستان أنها تبذل جهودا متواصلة لجلب طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض وعدم السماح لمن يريدون إلحاق الضرر بالعملية السلمية. في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار مقتل 3 مواطنين باكستانيين جراء الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر يوم أمس. واعتبرت الخارجية الباكستانية أن الهجوم يشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لحرية الملاحة. هذا وقتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم شنه الحوثيون على السفينة التجارية اليمنية تهامة أثناء إبحار في مضيق باب المندب. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باحتجاز سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطة لاعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من ما يسمى بأسطول

0: للظل الروسي. وقال بوتين إن روسيا ستتحرك حيثما ترى ذلك ضروريا ومناسبا وفي أي وقت ومكان. وقد اعترضت دول أوروبية في الأشهر الأخيرة سفنا يعتقد أنها تابعة للأسطول الروسي غير الرسمي المعروف بأسطول الظل، والذي يستخدم للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: اليوم يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية. نهارا تسود أجواء حارة في مختلف المناطق، بينما تكون الحرارة أعلى من المعتاد في المناطق الساحلية والساحلية. أما درجات الحرارة فتكون اليوم على النحو التالي: في القدس 33 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 32، طبرية 38، الناصرة 36، حيفا والساحل 32، تل أبيب ويافا 33، النقب 37، وأخيراً اليوم في إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. أعود وألقاكم على رأس الساعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. في هذا البرنامج نتابع في محورين، أولا الأوضاع في الضفة الغربية والتطورات الميدانية هناك، وكنا قد واكبنا صباحا ما يحدث في محيط قصرى، وفقط يعني حتى أعطيكم فكرة، مجموعة من المستوطنين قد يصل إلى بضعة عشرات لم يرفضون الإخلاء المواقع التي أو الأراضي التي دخلوها واقتحموها، والجيش الإسرائيلي بقوته والشرطة الإسرائيلية لم ينجحوا حتى الآن في إخلائهم، وهم يفرضون يعني أمر واقع. كنا قد تابعنا اليوم صباحا في هذا الملف وتحدثنا إلى أصحاب المباني على التلة في منطقة قصرى واستمعنا إلى روايتهم. الآن الجيش والشرطة في محاولة لإخلاء المستوطنين من محيط هذه المنازل، ولكن حتى الآن لم ينجحوا كما قال. سنحاول أن نكون هناك بعد قليل، هنالك أيضا إشكالية تواصل بفعل الأحداث، ولكن إلى النقب أيضا عشرات المدارس ورياض الأطفال في البلدات العربية البدوية في النقب غير موصولة بشبكة الكهرباء وتعتمد على مولدات كهربائية ملوثة تعرض آلاف الأطفال للخطر، وهنالك تحرك أيضا من مؤسسة سيكوي أفق. ومعي على الخط الهاتفي دكتور جنان بشتية مركزة مشروع تعزيز المساواة في النقب في سيكوي. دكتورة جنان أهلا بك معنا، تحياتي. يعني يبدو وكأنه غريب، و2026 وما زالت مدارس تعتمد على المولدات الكهربائية لإيصال التيار الكهربائي.
1: نعم، هو الموضوع غريب ومؤسف، لأنه عمليا عم نحكي عن مدارس على مدار عشرات السنين موصولة بالمولدات الكهربائية وما فيها ربط لشبكة الكهرباء.
0: وهذا الحديث فقط في مدارس يعني في قرى غير معترف بها، هي مدارس مبنية فيها موظفين من وزارة التربية والتعليم ومسؤولية الوزارة، ولكن لا توجد شبكة كهرباء؟
1: مظبوط، بس للتوضيح، هو المدارس موجودة كمان في قرى غير معترف فيها، ولكن أيضا في بلدات اللي تم الاعتراف فيها في السنين الأخيرة.
0: نعم.
1: فعمليا عم نحكي يعني الموضوع هو مش موضوع له علاقة بالضرورة بالاعتراف،
0: مش بمسألة الاعتراف، ولكن الحديث عن يعني ونتحدث عن عدد كبير من المدارس اللي عمليا بدون مولدات ما فيها تيار كهربائي.
1: نعم، عم نحكي عن عشرات المدارس وآلاف الطلاب اللي موجودين.

0: بدرسوا بهاي المدارس، بس بالمجلس الإقليمي يعني واحة الصحراء هيك على سبيل المثال، في هناك أكثر من 40 مؤسسة معترف فيها طبعا، يعني بتعمل بموافقة وزارة التربية والتعليم، بتاخذ تمويل من وزارة التربية والتعليم، وبدرس فيها أكثر من 8000 طالب اللي كل يوم بيروحوا على المدرسة، بدرسوا هناك 6 ساعات أو أكثر، وبكونوا عمليا بمحيط المولد الكهرباء اللي فيه له كتير مخاطر.
1: والمسؤولية هناك هي مسؤولية من؟ هي السلطات المحلية، هي وزارة التربية والتعليم؟
0: المسؤولية بالأساس تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم، اللي عمليا بتقيم هاي المؤسسات، بتعطيها رمز للمؤسسة، بتمولها، وهي مسؤولة على أنه يكون في هناك بيئة تعليمية آمنة للطلاب. ولكن أكيد أنه في هناك يعني مؤسسات تابعة للدولة اللي كمان عليها مسؤولية، مثل مديرية التخطيط، وزارة الصحة، بما أنه الموضوع بيأثر على صحة الطلاب بشكل مباشر. بالنسبة للسلطات المحلية بالعكس، هم عمليا مع الأهالي ومع الطلاب، وبحاولوا أنه يطالبوا أيضا في تبديل المولدات.
1: نعم، والآن أنتم يعني تتحركون تطالبون بالضغط إلى أي مدى؟ وللأسف نحن الآن في منتصف آب أغسطس مع بداية العام الدراسي والاستعدادات، هل تتوقعون أن يكون أي تحرك يعني من قبل الجهات، إذا كانت السلطات المحلية أو الوزارة؟
0: إحنا بنتأمل، يعني هذا الموضوع عمليا مش جديد، في هناك كمان منظمات ومؤسسات تانية بتشتغل بالموضوع، مثل جمعية شمسنا اللي بتطالب كمان في تبديل المولدات، وفي هناك التماس في المحكمة العليا. يعني هذا مش موضوع جديد على وزارة التربية والتعليم، في هناك وعي للمشكلة، وإحنا عمليا كمان بالمرافعة يعني بنشتغل لفترة كتير طويلة. الحل هو عمليا حل سياسي، يعني يجب أن يكون هناك قرار سياسي في توصيل المدارس ومؤسسات التربية والتعليم بالكهرباء بشكل دائم. فهذا عمليا قرار سياسي، يعني يجب أن يتم اتخاذه يعني من الدولة من جهة وزارة التربية والتعليم.
1: نعم، ويعني نتحدث عن التيار الكهربائي وهي فقط المشكلة، مثلا أم هنالك أيضا قضايا أخرى ترتبط بالبنى التحتية؟ ماذا عن المياه، مياه الشرب؟ إلى أي مدى هؤلاء الأطفال لديهم يعني حتى مياه وشبكة مياه في هذه المدارس؟
0: مضبوط، هي المشكلة كمان موجودة في، يعني هي مشكلة بنى تحتية، ولكن أيضا كمان في هناك مشاكل أخرى، يعني مثل مشاكل التخطيط، عدم وجود مخططات هيكلية كمان في القرى الغير معترف فيها، ولكن أيضا في القرى المعترف فيها، حتى لما بيكون في هناك مخططات ما في هناك تراخيص. في عنا كمان يعني مثال بلد اسمها رخمة، اللي هناك في مخطط وفي ترخيص، ولكن في رئيسة سلطة محلية قريبة اسمها يروحام، رئيسة المجلس اسمها نيلي أهرون، اللي ببساطة بترفض انها توقع على استمارة اللي بسموها استمارة رقم 4 على التوصيل في الكهرباء. لهذا السبب عمليا في عنا 4 مدارس، 4 مؤسسات في رحمة، اللي بيدرسوا فيها مئات الطلاب، وما في عندهم توصيل لشبكة الكهرباء، وكمان محرومين من اشياء ثانية بسبب عدم وجود التراخيص. نعم. في المنطقة.
1: وهي ترفض يعني بأي دافع؟ هل لديها أي تفسير لهكذا تعامل، فقط لا تريد لكون الحديث عن مدارس عربية؟
0: نعم، هو يعني الدافع هي كتير واضحة بأنه الدافع هو سياسي، هي ترفض الاعتراف في القرية، يعني القرية تم الاعتراف فيها في سنة 2021، وكان في هناك تحويل ميزانيات لإقامة بنى تحتية وتقديم خدمات، ولكنها كانت السبب في أنه الوزير المسؤول اللي هو في هاي الحالة شكلي وقف عمليا من تحويل الميزانيات لقرية رخمة، فهذا جزء من رفضها للاعتراف في القرية ككل، وللأسف هذا هو الوضع السياسي في النقب كمان في بلدات.
1: نعم، للأسف الشديد. على كل، نحن سنتابع، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك. شكرا.
0: شكرا لكم.
1: إذن جنانة بشتية، مركزة مشروع تعزيز المساواة في النقب في سكوي أفق، مدارس، عشرات المدارس، آلاف الطلاب في مدارسهم في قرى معترف بها وغير معترف بها، يعتمدون على المولدات، مولدات التيار الكهربائي، حتى يعني يتواجدون في المدرسة. واستمعتم إلى التفاصيل المؤلم، وما بين الاعتراف وعدم الاعتراف والبيروقراطية ورفض رؤساء سلطات محلية يهودية في المنطقة الموافقة على كل ما هو مطلوب من ناحية المستندات القانونية لإيجاد تيار كهربائي. نتحدث عن

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكو بالفروع محسن تورا.
3: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكو في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
0: خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
7: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج الظهيرة، وكنا قد تابعنا اليوم صباحا ما يحدث في محيط قصرة، وهناك اعتداءات من قبل المستوطنين والسيطرة على أراض وتطويق مجموعة مباني لعائلات من البلدة، ولكن الجيش الآن حاول إخلاء المستوطنين ولم ينجح في ذلك. طبعا التعامل بقفازات من الحرير كما يقال. نحن إلى قصرة ما على الخط الهاتفي سيد عبد العظيم وادي، رئيس المجلس البلدي هناك. سيد عبد العظيم يعطيك العافية، تحياتي.
8: الله يعطيك الصحة والعافية.
7: يعني شعور العام مؤلم أن هنالك مجموعة بيوت في محيط البلدة محاصرين من قبل المستوطنين، هل لديكم أي إمكانية للمساعدة أنتم كسلطة محلية وسلطة؟
8: حقيقة إحنا كمجلس بلدي بنشعر أنه عاجزين اليوم، أنه مش قادرين نقدم جزء من الخدمات الرئيسية لبعض السكان في منطقة رأس العين من كهرباء ومياه وخدمات أخرى.
7: ويعني هذه المنازل يعني في أجواء عادية هي تحصل على خدمات منكم، يعني هم جزء من قصرة ولكن يعني في منطقة بعيدة نسبيا.
8: يعني يا أخي أول شيء هي في منطقة من أفضل الجبال اللي موجود قصرة، الجبل رأس العين ارتفاعه عن سطح البحر 930 متر، يشرف على البحر الأبيض المتوسط، هو من أفضل الأحياء هذا الجبل في فيلل. لكن هو حقيقة المستوطنين لما قبل 7 شهور أجوا على هذا الجبل لتصنيفه منطقة باء حسب سياسة واتفاقية أوسلو، لكن للأسف وضعوا فيه الخيام وسيطروا على بعض المنازل الغير مسكونة. وهنا أيضا الحديث أنه في 3 منازل مسكونة، منزل يوسف عبد السلام هو وزوجته وبناته بنت السنتين وبنت الأربع أعوام، 7 شهور من الرعب والخوف والقلق في هذا المنزل، وأيضا منزل أخوه هو وأمه وشقيقته أيضا، ومنزل جيرانه أيضا أبناء عائلة أبو ريدي اللي حاليا بتم قطع الكهرباء والمياه بشكل متواصل. وقام طاقم المجلس البلدي عدة مرات بتوصيل الكهرباء والمياه، لكن المستوطنين يعودوا لقطع هذه الخدمة عن هؤلاء السكان.
7: نعم، والآن يعني المنطقة كما نفهم هنالك تواجد لقوات شرطة وجيش، ولكن يعني لم ينجحوا في إخلائهم ويسيطرون وينتقلون من موقع إلى موقع. ويعني أستخدم عبارة مؤلمة، ولكن أنتم في موقع غير المؤثر وغير أو المتفرج.

0: يعني لا تملكون أي سلطة أو أي إمكانية للتأثير على المشهد.
1: الأصل أنه يعني هذا المشهد رقم 8 بيتم وجود قوات حرس الحدود والجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، ولكن اليوم كان على مستوى أعلى، كان موجود قائد الجيش وقائد المنطقة وقائد حرس الحدود، وعدوا طبعا خلال 48 ساعة أن يتم الإخلاء لهذه البؤرة بشكل كلي، لكن للأسف ما نشاهده الآن إحنا هذا الإخلاء رقم 8 لهذه البؤرة، لما بنكون إحنا محبطين ومستائين جدا لما بنشوف للأسف قوات الجيش واقفة مع المستوطنين. بصراحة إحنا بنشعر في خيبة أمل إنه لما لن يتم إخلاء هذه البؤرة، لكن في نفس الوقت إحنا ثقتنا عالية أيضا في أهلنا وفي سكاننا اللي موجودين في هذه المنطقة بعد التواصل معهم لعدة ساعات، إنهم بإذن الله تعالى هم صامدين صابرين لأنهم هم أصحاب حق، وهذه المنازل إلهم بنوها بتعبهم بعرق جبينهم، لكن نخشى ما نخشاه إنه ينفذ المقومات الصمود عندهم اللي هي الأكل والشرب والدواء.
0: نعم، وأنتم يعني كمجلس بلدي هل تستطيعون الاقتراب من الموقع مثلا وإيصال حتى مواد غذائية؟
1: لم يستطيع أحد من الوصول إلى هذا المكان بسبب عنف المستوطنين واعتداء المستوطنين على سيارات الإسعاف اللي حاولنا ندخل فيها بعض الأدوية أول امبارح وننزل بعض الأطفال اللي كان هو مريض، لكن امبارح لحسن الحظ إنه شبكنا من خلال الصليب الأحمر الدولي اللي جاب سيارة الهلال الأحمر وتمكن من إنه يدخل برفقة الجيش الإسرائيلي لهذه العائلات، ودخلنا مع بعض الأدوية وبعض المستلزمات الأساسية من مياه ومن خبز ومستلزمات رئيسية للبقاء لمدة 10 أيام ممكن 15 يوم.
0: يعني هذه التفاصيل ونحن سنتابع ونوصل دائما الصوت. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي. عبد العظيم وادي رئيس المجلس البلدي في قصرى، وعمليا لا يستطيعون أن يقدموا أي مساعدة، يعني بالكاد إيصال بعض المواد الغذائية، فلل محاصرة. وكنا قد تحدثنا اليوم صباحا إلى قصي بريدة من أصحاب البيوت المحاصرة هناك في منطقة قصرى. عم بيساعدكم
2: إطلاق. يعني احكي لك قصه، قبل 4 أيام احنا يتمصار المستوطنين ينطوا عنا على الفيلا تاعتنا، اجينا جبنا حداد نعمل شيك، جبنا الحداد، اجي المستوطنين هجموا علينا، رنينا على الشرطه، بعثوا لنا الجيش، اجوا حجزونا الجيش ساعتين كامله، فاتوا على البيت، فتشوا البيت، اقول لك سرقوا شغلات، سرقوا دخان من عن الجيش، الجيش سرق باكيتات الدخان، شاحن تلفون سرقوه، حجزونا ساعتين واحنا رافعين ايدينا لفوق، بحكي له اخوي احنا جبناكم عشان تساعدونا يا عمي، بقول له اسكت ولا كلمه، بحكي له تحكيش، قال له كيف ما احكيش، انا جبتك عشان تساعدني، انت واقف مع المستوطن بتحكي معاه، بقول له ولا كلمه تحكي، ساعتين كاملات واحنا رافعين ايدينا، اخوي عمره 60 سنة، هو رافع ايديه ساعتين لفوق، والجيش واقف ورانا وبحكي لنا هو ما حدا يحكي ولا شيء، احنا في يعني في ذل، في ما شاء الله شيء عمره ما مر في التاريخ، كل الدنيا فيها عندها قوانين والا احنا فيش عندنا حدا يحمينا.
0: وهي اول مره بيصير اعتداء من هالشكل وبهاي يعني بهاي الفظاظه وبهاي الوقاحه، بقى بسالك ولا كان بالسابق يعني، ولا هي اول مره تتعرضوا لهيك شيء؟
2: والله كانوا يعني كانوا يجوا يبقوا معتدلين الجيش، بس اخر مره اجوا علينا عن جد، يعني صرنا حتى نخاف نتصل عشان يحمونا، يعني اجوا ذلونا وبهدلونا، ولا كانوا يجوا يتمنى يهجموا علينا المستوطنين يرجع المستوطنين عنا، بس آخر مرة يعني كانت إشي فظيع والله.
0: هذه الصور وهذه التفاصيل وهذا ما يحدث في منطقة قصرى، واستمعنا إلى قصي بريدة من أصحاب المنازل المحاصرة هناك من قبل المستوطنين. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن، نشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية إيهاب عويس، في غرفة الأخبار أسيل فرحات، هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة، إلى اللقاء.

0: ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا معك أم الفحم الدور السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
3: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
0: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: جملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجع.

0: التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع مع حسناتي أورا.
1: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: الشمس دائما.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة ثانية من إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل فرحات، وإليكم التفاصيل. اندلع حريق فجر اليوم في عدد من المركبات بقرية مصمص في منطقة وادي عارة، ما أسفر عن احتراق 3 سيارات بالكامل وتضرر مركبات أخرى دون وقوع إصابات. وعملت الطواقم على تطويق الحريق ومنع وصول النيران إلى المبنى المجاور قبل أن تتمكن من السيطرة عليه وإخماد المركبات المشتعلة. هذا ولم تتضح حتى الآن أسباب اندلاع الحريق أو ملابسته. قتل هاشم حجرات في الستينيات من عمره صباح اليوم جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة شفا عمر. وقتل حجرات أثناء تواجده في سيارة برصاص مسلحين بعد أقل من شهرين على نجاته من محاولة إطلاق نار. في الضفة الغربية، فندت كاميرات المراقبة في قرية قصرى جنوب شرق نابلس مزاعم الجيش الإسرائيلي حول إخلاء الخيمة التي نصبها مستوطنون متطرفون بالقرب من أحد المنازل بالبلدة. هذا ويواصل المستوطنون لليوم الرابع على التوالي حصار منزل عائلة يوسف عبد السلام أبو ريدة في منطقة رأس العين بالبلدة، حيث اقتحموا محيط المنزل ومنعوا الأهالي من الوصول إليه ونصبوا خيمة بالقرب منه. إلى شأن آخر، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن ملف الوساطة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران لم يغلق، وأنه يمكن تمديد فترة هدنة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. وأكدت باكستان أنها تبذل جهودا متواصلة لجلب طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض وعدم السماح لمن يريدون إلحاق الضرر بالعملية السلمية. إلى ذلك، وفي شأن ذي الصلة، أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار مقتل 3 مواطنين باكستانيين جراء هجوم شنه الحوثيون على سفينة تجارية أثناء إبحارها في باب المندب أمس الثلاثاء. واعتبرت الخارجية الباكستانية أن الهجوم يشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لحرية الملاحة. نقلت شبكة CNN الأمريكية عن بيانات لشركة كيبلر أن 84 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز هذا الأسبوع، منها 9 سفن يوم الأحد. وأوضحت الشبكة أن هذا الرقم يمثل انخفاضا كبيرا عن أكثر من 100 عبور يوميا قبل الحرب.

0: كشفت وثائق قضائية في نيويورك عن دعوى رفعها طلاب وموظفون فلسطينيون حاليون وآخرون سابقون ضد جامعة كولومبيا، قائلين إن الجالية الفلسطينية في الجامعة تتعرض لمعاملة تمييزية منذ 7 أكتوبر 2023. وجاء في الدعوى أن الجامعة فشلت في حماية أفراد الجالية الفلسطينية من المضايقات واستهدفتهم من خلال ما وصفتها بأنها جلسات استماع تأديبية غير عادلة ومتحيزة. في الشؤون الدولية، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باحتجاز سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط لاعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء مما يسمى بأسطول الظل الروسي. وقال بوتين إن روسيا ستتحرك حيثما ترى ذلك ضروريا ومناسبا. وقد اعترضت دول أوروبية في الأشهر الأخيرة سفنا يعتقد أنها تابعة للأسطول الروسي غير الرسمي المعروف بأسطول الظل، والذي يستخدم للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نهارا في مختلف المناطق، بينما تكون الحرارة أعلى من المعتاد في المناطق الساحلية والساحلية. أما درجات الحرارة فتكون على النحو التالي: في القدس 33 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 32، طبرية 38، الناصرة 36، حيفا والساحل 32، تل أبيب ويافا 33، النقب 37، أما في إيلات اليوم 41 درجة مئوية. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة الإخبارية، نعود نلقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
2: خذ حبة فصفصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
5: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان من امن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

0: الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربح حالي اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: الشمس دائما.
3: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم.

نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم، لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم. تواصلوا معنا عبر واتساب الشمس أو هاتفياً على الرقم 046-10-101. إذاعة الشمس معكم وإلى جانبكم.
1: كأس العالم بعد ما خلص في إذاعة الشمس، انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دوري الزرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما وعدناكم الجوائز راح تتوزع على الفائزين ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا لأكثر من شهر ونصف مع الآلاف حول هذه التجربة الفريدة. كونوا معنا ورافقونا لنحتفل بالفائزين الحقيقيين لمسابقة كأس العالم.

0: وصل
1: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع سخنين، كابل إضاءة ماجنيت قبل الجبصين بأربعين شيكل بس بدل ستين، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وأيضا أسلاك وكوابل بأسعار الجملة للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكوا قبل ما ترتفع الأسعار. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
0: تمنع أصل الكهرباء.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: خد حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
1: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين، معك جميع مستلزمات قطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار، حقيبة، أقلام، ألوان، دفاتر وجميع مستلزمات الطالب، معك أم الفحم الدوار السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد. للاستفسار على الرقم 050-44-23-517.
6: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، حين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: الشمس دائما
9: شوي على اليمين، لا لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
10: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.

الطواقم الطبية العربية في البلاد، إذاعة الشمس تحتضنكم وأنتم لستم وحدكم. تتعرض الطواقم الطبية وبالذات التي تعمل في المستشفى

المستشفيات هذه الأيام إلى هجمة عنصرية شرسة غير مسبوقة. الطواقم التي تعمل ليلا ونهارا بلا كلل ولا ملل وبإخلاص لا متناه لتقديم العلاج الأفضل بغض النظر عن هوية المريض، ما نراه في هذه الفترة خطير ضد مجتمعنا بأكمله، ونحن هنا لنقول لا للعنصرية ولا للعنصريين. نحن في إذاعة الشمس ندعم ونؤازر الطواقم الطبية، في حال كنتم ضحية لتصرف عنصري نحن صوتكم. تواصلوا معنا على واتساب الشمس على 046-101 أو هاتفيا على نفس الرقم. نحن معكم ونساندكم.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كفيسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
5: معقول؟
4: خيال الكلونسؤات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
5: يا باترون.
2: حمله كبسولات نخلي في جميع فروع شبكه صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين حضر.

0: السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
1: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
2: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس، من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نوحت لينكم ونضعكم في قلب كل حدث.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن توجيه لائحة اتهام إلى 3 من سكان قرية كفر مصر بتهم تشمل انتهاك سيادة الدولة وتصدير مخدرات خطيرة وحيازتها. وقالت الشرطة إن المتهمين تسلموا نحو 50 كيلوغراما من الحشيش بقيمة ملايين الشواكل قبل نقلها إلى السياج الحدودي الشرقي وإلقائها إلى الجانب الأردني. وبحسب التحقيق كان من المقرر أن يحصل كل متهم على نحو 100,000 شيكل مقابل عملية التهريب. وقدمت نيابة العامة في المنطقة الشمالية لائحة الاتهام أمام المحكمة الجزئية في الناصرة نوفا جليل. إلى الملف الأمريكي الإيراني، نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني رفيع المستوى أن طهران لا تجري أي مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن تمديد وقف إطلاق النار. واتهم المصدر إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بانتهاك الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من إبرامه قبل الانسحاب منه بعد أيام. وأوضح أن المفاوضات تتركز على عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم وتحديد جدول زمني لتنفيذ التزاماتها، مؤكدا عدم إحراز أي تقدم في هذين الملفين حتى الآن. وفي سياق متصل، قال نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون التنفيذية علي رضا شيخ إن 75% من قدرات إيران الصاروخية والطائرات المسيرة لا تزال سليمة. وأضاف أن إدارة مضيق هرمز باعتباره مصدرا لقوة بلاده الجيوسياسية ستتم بالتأكيد تحت إدارة وإشراف إيران. وأوضح أن إيران تعمل على إعادة إنتاج المعدات المتطورة بشكل فوري، مشيرا إلى استمرار عملية إعادة إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ. قالت الخارجية الباكستانية إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد إسحاق دار استقبل اليوم سفير إيران لدى إسلام أباد رضا أمير مقدم. وأضافت الخارجية أن السفير أطلع وزير الخارجية على التقدم في الأليات المؤسسية الثنائية في أعقاب تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين باكستان وإيران مؤخرا. وشدد إسحاق دار على أن الحوار والدبلوماسية هما الوسيلة الفعالة الوحيدة لمعالجة القضايا العالقة وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار دائمين في المنطقة. قال مسؤول أمني عراقي إن وفدا أمنيا عراقيا رفيع المستوى سيزور السعودية غدا الخميس لبحث الملفات الأمنية المشتركة بين البلدين. وأضاف المسؤول أن المباحثات ستتناول تأمين الحدود ومنع استخدام الأراضي العراقية لشن أعمال ضد دول الجوار في إطار تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين بغداد والرياض. في الأخبار الاقتصادية، أعلنت شبكة CNN عن ارتفاع أسعار النفط وسط تشدد إيران في مطالبها المتعلقة بالسيطرة على مضيق هرمز والشروط إنهاء الحرب. وقالت وكالة الطاقة الدولية أن أسواق النفط تواجه عجزا بنحو 1,800,000 برميل يوميا. كما توقعت الوكالة تراجع مخزونات النفط العالمية خلال الربع من العام الحالي بأكثر من ضعف التقديرات السابقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق.

22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 24، طبريا 21، في الناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 24، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلنا الأعزاء، الغرق ما بيصير مثل ما منشوفه بالأفلام، ما في صراخ ولا استغاثي، الغرق بيصير بصمت وخلال ثواني. حتى لو كنتوا شايفين أولادكم، موجة أو طيار قوي ممكن يعرضهم للخطر، لا تتركوهن بدون مراقبة أبدا. ولما تنزلوا على البحر اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة. المنقذ موجود حتى يحميكم وينقذ أرواحكم. اختاروا الأمان وارجعوا لعائلتكم سالمين. فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
1: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل؟
4: معقول؟
3: خيال الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
5: يا باترون.
6: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب 13 شكل 90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3 شكل 90، وشعرية أوسم 400 جرام ب 3 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة. اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب 4 شيكل 90. يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب 9 شيكل 90. بوضة كراميسيمو شتراوس ب 14 شيكل 90. وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب 6 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: اهلا وسهلا مرحبا
4: في تمنع اصل الكهرباء.
5: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع السخنين على اجسام الاضاءة والثريات. جسم اضاءة 100 وات ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم اضاءة 60

0: ب90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
1: تمنع نبع الكهرباء،
2: تمنع أصل الكهرباء.
3: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
4: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم الطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
8: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمس كيلو بخمس وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربع كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربع كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة التلات كيلو بمئتين شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
9: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
5: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: العودة إلى المدارس بدأت، ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز Kids and You الزرازير.
8: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90، سكر سوقات 1 كيلوغرام ب2 شيكل 90، زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل 90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل 90 أغورا بس، خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
11: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
4: ب77 شيكل بالشهر، وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد، بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب. نجمي 9622.
12: الشمس دائماً

إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح: نرفض العنصرية والتحريض، ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان

0: مكان عملكم، لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم. تواصلوا معنا عبر واتساب الشمس أو هاتفياً على الرقم 046-10-101. إذاعة الشمس معكم وإلى جانبكم.
1: كأس العالم بعد ما خلص في إذاعة الشمس، انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دوري الزرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما وعدنا، كل جوائز راح تتوزع على الفائزين ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا لأكثر من شهر ونصف مع الآلاف حول هذه التجربة الفريدة. كونوا معنا ورافقونا لنحتفل بالفائزين الحقيقيين لمسابقة كأس العالم.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل و90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب 2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب 15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
3: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة. حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
4: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع. محسن تورا.
1: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسا 4 لتر ب4 شيكل و90، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل و90، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل و90، وورقة توليت موليت 30 لفة ب17 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: خد حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
9: لا لا لا لا لا
10: حملة الكل ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكوا إلا

انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

الطواقم الطبية العربية في البلاد، إذاعة الشمس تحتضنكم وأنتم لستم وحدكم. تتعرض الطواقم الطبية وبالذات التي تعمل في المستشفيات هذه الأيام إلى هجمة عنصرية شرسة غير مسبوقة.

الطواقم التي تعمل ليلا ونهارا بلا كلل ولا ملل وبإخلاص لا متناه لتقديم العلاج الأفضل بغض النظر عن هوية المريض، ما نراه في هذه الفترة خطير ضد مجتمعنا بأكمله، ونحن هنا لنقول لا للعنصرية ولا للعنصريين. نحن في إذاعة الشمس ندعم ونؤازر الطواقم الطبية، في حال كنتم ضحية لتصرف عنصري نحن صوتكم. تواصلوا معنا على واتساب الشمس على 046-101 أو هاتفيا على نفس الرقم. نحن معكم ونساندكم.

0: עם 30 ימי ניסיון, שליח עד הבית, תשלומים נוחים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לפנק את ההורים, את עצמכם, את המשפחה, ולחייג אלינו לכוכבית 3414.
1: נשמי 3414, תזכרו את הרקם, נשמי 3414, אשתרו איסה ודעונה.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: إذاعة الشمس 101.98.1
4: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90. سكر سوقات 1 كيلوغرام بشيكل 90. زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب 27.90 90. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب 29.90 90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار من نخلي تاج القعدة.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كفيسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
4: اضحط واربح، اضحط واربح.
5: حملة الكربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم

0: الشكل معتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 1990 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه. البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسان وأربعة لتر بأربعة شيكل وتسعين. شامبو أو مطر الشعر بينوك بأربعة شيكل وتسعين. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر بتسعة شيكل وتسعين. وورقة توليت موليت 30 لفة ب17 شيكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: الشمس دائما
6: شوي على اليمين، لا لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
7: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رأيك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة

0: اللي عندك وخلي الكل يسمع. والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن استعدادها لمظاهرة ينظمها متظاهرون حريديين بعد قليل في منطقة مدينة بني براك احتجاجا على اعتقال شبان لرفضهم الامتثال لأوامر التجنيد. ومن المتوقع إغلاق الطريق السريع رقم 4 في الاتجاهين وحدوث تغييرات وإغلاقات في حركة المرور. وأشارت الشرطة إلى نشر قوات لتنظيم حركة المرور والحفاظ على النظام العام، داعية الجمهور إلى استخدام طرق بديلة وتجنب المنطقة. قدمت النيابة العامة في القدس لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في القدس ضد رجل من سكان بيت حنينة بتهمة محاولة قتل زوجته والاعتداء عليها وتهديدها واحتجازها بصورة غير قانونية. وبحسب لائحة الاتهام، تعرضت الزوجة خلال فترة الزواج لسلسلة من أعمال العنف والتهديد أسفرت عن إصابات عميقة في الوجه والرقبة واليد، ونقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتتضمن التهم الموجهة للمتهم محاولة القتل والتسبب بأذى جسماني خطير في ظروف مشددة والاحتجاز غير القانوني والتهديد والاعتداء، كما طلبت النيابة إبقاءه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. أعلنت الشرطة عن توجيه لائحة اتهام إلى 3 من سكان قرية كفر مصر بتهم تشمل انتهاك سيادة الدولة وتصدير مخدرات خطرة وحيازتها. وقالت الشرطة إن المتهمين تسلموا نحو 50 كيلوغراما من الحشيش بقيمة ملايين الشواكل قبل نقلها للسياج الحدودي الشرقي وإلقائها إلى الجانب الأردني. وبحسب التحقيق، كان من المقرر أن يحصل كل متهم على نحو 100,000 شيكل مقابل عملية التهريب. وقدمت نيابة العامة في المنطقة الشمالية لائحة الاتهام أمام المحكمة الجزئية في الناصرة نوفها جليل. إلى ملف لبنان، قال الجيش اللبناني أن إسرائيل تواصل وفق تعبيره نهجا تدميريا يستهدف بلدات جنوب لبنان، محذرا أن ذلك يعيق جهود إرساء الاستقرار. وأضاف الجيش أن القوات الإسرائيلية تواصل خرق التفاهمات القائمة، مشيرا إلى تفجير مباني مدنية في بلدة زودر الشرقية. وأوضح أن الاعتداءات تفرض صعوبات كبيرة أمام استكمال انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وعودة الأهالي إلى مناطقهم. وفي السياق، ذكرت مصادر لبنانية أن الجيش الإسرائيلي شنغ على أطراف بلدة المنصوري عصر اليوم. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أفادت شبكة CNN بأن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت من سفارتها في الشرق الأوسط إعداد خطط لمواصلة العمل بعدد محدود من الموظفين تحسبا لاحتمال تجدد الحرب مع إيران. وأضافت الشبكة أن السفارات التي سبق إجلاؤها من مواقعها في المنطقة باتت أمام خيارات إضافية لإنهاء مهامها في ظل استمرار المخاوف الأمنية المرتبطة بالتوتر مع طهران. وصف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الحرب الراهنة بأنها أكثر تعقيدا من الحروب السابقة، مضيفا أن العدو يسعى لدفع البلاد نحو الانهيار من الداخل على حد تعبيره. وفي سياقنا متصل، قال نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون التنفيذية علي رضا شيخ أن 75% من قدرات إيران الصاروخية والطائرات المسيرة لا تزال سليمة. وأضاف أن إدارة مضيق هرمز باعتباره مصدرا لقوة بلاده الجيوسياسية ستتم بالتأكيد تحت إدارة وإشراف إيران. أوضح أن إيران تعمل على إعادة إنتاج المعدات المتطورة بشكل فوري، مشيرا إلى استمرار عملية إعادة إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ. نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني رفيع المستوى أن طهران لا تجري أي مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن تمديد وقف إطلاق النار. واتهم المصدر إدارة الرئيس ترامب بانتهاك الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من إبرامه قبل الانسحاب منه بعد أيام. وأوضح أن المفاوضات تتركز على عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم وتحديد جدول زمني لتنفيذ التزاماتها، مؤكدا عدم إحراز أي تقدم في هذين الملفين حتى الآن.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محصني حشمال، محصني حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

يكون الجو ليلة خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 24، طبرية 21، في الناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 24، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: أسعد الله أوقاتكم. المستشار يرحب بكم وينتظركم 046-10-101. خلود أبو أحمد هي معدة هذا البرنامج، وليليان حاج هي المسؤولة عن التقنيات الهندسية، وأنا معكم زهير بهلول حتى قرابة نهاية هذه الساعة. محامون من أجل إدارة سليمة، ونلتقي الآن مع الأستاذ نضال حايك. أسعد الله أوقاتك أستاذ الكريم.
1: مرحبا مرحبا، أعطيك العافية.
0: أولا نشد على أيديكم على عملكم القيمي والمهم، وطبعا نود أن نتحدث هنا وهناك على قضايا لربما شائكة قد نرتطم بها نحن وأنتم أيضا بلا شك، لأن الأمور ليست بيسيرة. أولا يعني ما هي الوسائل التي بإمكاننا أن نقنع سلطات محلية بالرد السريع بناء على ربما قانون أو بناء على الأعراف على طلبات باسم مواطنين، أو لربما مواطنون يتوجهون إلى هذه المؤسسات المحلية ولا يحصلون على الردود في الوقت المناسب، فما هو موقفكم تجاه ذلك؟
1: يعني أولا البعد القانوني البسيط جدا، يعني يلزم كل سلطة رسمية بما في ذلك السلطات المحلية طبعا بأن تجيب لكل شكوى من مواطن. يعني هذه الشكوى يمكن أن تكون عبر البريد الإلكتروني أو عبر البريد العادي أو عبر الهاتف وما إلى ذلك، كل هذه السبل يعني يجب أن تكون متاحة، هذا أولا. وثانيا يجب أن تكون عمليا ذات يعني فاعلية، ويكون هنالك من يرد على المواطن. هذا البعد القانوني البسيط يعني والمباشر.
0: يعني أنا أقول وأعترف يعني عذرا على الاقتطاع أستاذ نضال، بأن هناك ربما منشورات تشير إلى المكاتب، تشير إلى أصحاب يعني المسؤولية في أمور معينة هنا وهناك، ولكن حينما تريد أن تترجم هذه الأمور إلى واقع الحال وأن تتصل وأن تلتئم هاتفيا مع تلك الشخصية المسؤولة عن عرفت شكاوى الجمهور عن الصحة والسلامة وما إلى ذلك، ترى أن الهاتف جاثم.
1: صحيح، هذا صحيح، هذا نواجهه يوميا، تصلنا شكاوي عليه يوميا. ولذلك يعني ما كنت أريد أن أقوله أن القضية هي ليست فقط يعني البعد القانوني، إنما لربما القضية الأوسع يعني والأفضل والأكثر نجاعية هي أن نصوت على مثل هذه القضايا. يعني قضية التعامل مع الجمهور، قضية الشفافية مع الجمهور، قضية الرد على توجهات الجمهور، هي فرع من فروع الإدارة السليمة اللي كل السلطات المحلية ملزمة بها. وأنا أدعو يعني جمهورنا أن يصوت على هذه القضايا. يعني إذا كانت السلطة المحلية لا تجيب لتوجهات المواطن، لا تقوم بما يمليها عليها القانون من حيث الإدارة السليمة ومن حيث التعامل مع الجمهور ومن حيث

0: الشفافية ومن حيث كل يعني أقسام الإدارة السليمة المطلوبة من السلطة المحلية، لربما يجب أن نصوت على هذا المعيار. يعني إذا كانت السلطة المحلية الحالية، الإدارة الحالية لا تعجبني ولا عملها لا يكفي، لا يرتقي للمستوى الملائم من حيث الإدارة السليمة، لربما هذا يجب أن يحركني أنا كمواطن في الانتخابات القريبة اللي هي يعني باتت على الأبواب في 28 أن لا أصوت لهذه الإدارة، وأن يكون هذا الموضوع يعني اعتبار أساسي ومركزي عندما أضع البطاقة في الصندوق. عندما يتحول هذا الموضوع ليكون الموضوع الأساس في الانتخابات، نحن سنرى تغيير جذري في عمل السلطات المحلية، وليس للأسف كما هو الحال اليوم أننا عمليا نتذمر كل الخمس سنوات من تصرفات ومن
1: وننصاع يوم الانتخابات ونقول تبا على ما كان، نفتح صفحة جديدة وننسى ما أسانا. على كل حال، لكي لا نقع بالفخ أود ملاحظتين. ملاحظة أولى، أن هناك تفاوتا بين رؤساء سلطات محلية هنا وهناك. هناك رؤساء سلطات محلية يترأسها أصحاب مسؤولية وأمانة وأخلاقيات، وأنا أشدد على ذلك وأشد على أيديهم. والقضية الثانية أو الملاحظة الثانية تصب بأن القضية ليست عربية فقط، لأن المؤسسات اليهودية أيضا أحيانا لا تأبه بالتوجهات من قبل الجمهور، رغم أنها تنشر أرقام هواتف وأسماء شخصيات مسؤولة عن مكتب هنا ومكتب هناك وما إلى ذلك من أمور.
0: هذا صحيح، أنا أوافق على الملاحظتين، ولكن يعني عندما ننظر إلى الموضوع من بعيد وإذا أردنا أن نقيم، ويجب أن نعمم، لكي نقيم يجب أن نعمم، نرى أن المجموعة التي تتصرف بحسب أسس الإدارة السليمة في هذا الموضوع عينيا، يعني الرد على الجمهور، كشف المعلومات أمام الجمهور، العودة لكل مشتكي، هو عدد قليل من السلطات المحلية. يمكن أن تناقش إذا هذه السلطات عددها 10 ولا 20 سلطة محلية عربية
1: قليلة.
0: ولكن هذا الرقم بعيد عن عدد السلطات المحلية الكلي وهو 85. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني بخصوص الملاحظة الثانية، أعتقد أنه المعيار هو ليس يعني معيار عمل السلطات المحلية العربية، لا يجب أن يكون السلطات المحلية اليهودية ولا المكاتب الحكومية ولا الكنيسة ولا الحكومة، ونحن نرى يعني ما يحصل في السنوات الأخيرة. المعيار يجب أن يكون القانون وسلطة القانون ومعايير الإدارة السليمة
1: والأخلاقيات.
0: هذا الموضوع صح، والأخلاقيات والقيم والمبادئ، وكل هذا أعتقد في هذا المضمار، في مضمار الإدارة السليمة، يوجد عليه تقريبا إجماع ما بين عمليا كل من يعمل في هذا الحقل، أيضا الجمهور وأيضا منتخبين الجمهور وأيضا موظفين الجمهور. يعني الجميع يعلم ما يجب أن يكون. ما تبقى هو أن نسعى بهذا الاتجاه، أن نصوت بهذا الاتجاه، وأن نحرك هذه المياه الراكدة بحيث يفهم كل منتخب جمهور وكل متنفذ وكل صاحب قرار بأنه يتم تقييمه على هذه الأمور، وبالتالي عليه أن يحسن يعني من أدائه بهذا الصوت.
1: وإلى مقياس الأداء الذي يعني أنتم تبنيتموه في الآونة الأخيرة، وطبعا يحتم الشفافية، مقياس الشفافية أقصد، وهذا أمر جديد وجدير، وأعتقد بأن بعضا من رؤساء السلطات المحلية العرب يلتئمون مع ذلك والبعض الآخر يتجاهلون. كيف بإمكاننا أن ندرج ونصنف أداء السلطات المحلية، وهل هذا التصنيف أو يعني التدريج يصل إلى مسامع الناس؟
0: يعني أعتقد أنه يصل إلى مسامع الناس. دائما هنالك يعني مكان للتحسين ونشر بشكل أفضل، والتوعية بهذا الموضوع هذا واضح، ومهم أن نقول بهذا يعني الموضوع أنه قضية الإدارة السليمة هي نسبيا جديدة على عمل سلطاتنا المحلية. يعني سلطاتنا المحلية أغلبها أقيمت في الستينات، ولمدة عشرات السنين عمليا لم يكن هذا المعيار بشكل قوي بارز ومركزي في عمل السلطات المحلية، ولم تقيم عليه وما إلى ذلك. لأن بخصوص عمليا المؤشر الشفافية السنوي، نحن ننشر هذا المؤشر منذ 8 سنوات. المؤشر عمليا يفحص مدى الشفافية في عمل السلطات المحلية في مواقع،
1: وهي بمثابة شهادة، يعني أنتم تصدرون هذه الشهادة.
0: صحيح، نعم، يعني نوعا من التقييم بهذا المضمار. نفحص أيضا مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا مواقع الإنترنت. يعني على مر السنين نرى هنالك تقدم في النتيجة الإجمالية لكل السلطات المحلية العربية. يعني هنالك تحسن ثابت ملحوظ، ولكنه بطيء.

0: يعني، ولكن يوجد تحسن وهذا مهم أن نقوله. ولكن أيضا ما نراه هو عدم ثبوت عمليا، يعني ترى أن السلطة المحلية يمكن أن تكون في سنة معينة تحصل على 80% في مؤشر الشفافية، وبعدها بسبب تغييرات داخل السلطة المحلية
1: تتراجع وتهبط.
0: نعم تتراجع وما إلى ذلك. فإذا كنا يعني نبحث عن السلطات يعني الدالة تصاعدية في عملها في هذا الموضوع يوجد، ولكن عددها قليل جدا. نحن بحاجة يعني أن نطور عملنا كسلطات محلية في كل السلطات المحلية العربية تقريبا بهذا المضمار. ومن جديد يعني أعود باعتقادي للمربع الأول والأهم، يجب أن نصوت على هذا الموضوع. يعني عندما المواطن يصوت على أنه مجلسه حصل في مؤشر الشفافية على 20 ولا 30 ولا 40%، عندها يفهم رئيس السلطة المحلية والمتنفذين أن عليهم أن يعني يحسنوا من أدائهم في هذا
1: ولنا الآن لكي نختتم هذا اللقاء المهم أستاذ نضال إلى السؤال، سؤال الأوج كما يقولون. يعني أنت ذكرت عدة مرات بأن العقاب يأتي في يوم الدين، في يوم الاختراع، وطبعا هناك يؤثر المواطن الذي يشكو وطبعا ويثني إن كان راضيا عن الأداء. ولكن بين هذا وذاك هناك 4-5 سنوات يضطر المواطن أن يعيش في ظل ظروف ليست سهلة، بعدم الرد على طلباته ومراجعاته وعدم الاكتراث بقضايا وما إلى ذلك. هل هناك، أرجو بأن تعذرني باستخدام هذه الكلمة، سانكتيا أو عقاب قانوني بإمكانكم أن تسندوه إلى ذاك الذي يتجاهل حق الجمهور بالحصول على الرد والشفافية؟
0: يعني المسلك ما بين الانتخابات والأخرى هو فقط المسلك يعني الإداري والقانوني. هذا يعني يجب أن يكون عبر تداخل بين السكان وعمل السلطة المحلية. احنا بنعرف انه في العديد من الاحيان المواطنون يعتقدون انه انتهى الدور بعد ما حطينا هالبطاقة في الصندوق. لا بالعكس، دورك يبدأ بعد الانتخابات بأن تراقب وتتابع عمل السلطة المحلية، وهذا صحيح للجميع، يعني أيضا للمنتخبين الجمهور من المعارضة طبعا، ولكن أيضا لأي مواطن. يعني عندما نسمع التعبير يعني ناشط اجتماعي، نحن نبحث أيضا عن ناشطين اجتماعيين وناشطين سياسيين في قضايا الإدارة السليمة. هذا يجب أن يكون. والقانون عمليا يفتح عدة إمكانيات في هذا الموضوع. أولا توجه للسلطة المحلية بشكل مباشر بكتب رسمية عبر من يريد المعلومات ومن يريد عمليا استجواب السلطة المحلية. السلطة المحلية ملزمة بأن تجيب، إذا لم تجيب السلطة المحلية يمكن التوجه لمراقب الدولة ولمندوب شكاوى.
1: وكانت حالات من خلالها توجهتم إلى مراقب الدولة أو إلى المحكمة؟
0: طبعا كل هذه المسالك عمليا نحن نستعملها. لربما المواطن يعني الذي لا يملك الخبرة القانونية هذا الأمر صعب عليه، ندعوه بأن يتوجه إلينا لكي نساعده. أوكي. أو أن يتوجه إلى محامي في القطاع الخاص يمكن أن يساعده. ولكن الأهم باعتقادي أن نفهم أن لنا دور، يعني لنا كمواطنين في كل بلدة آلية الرقابة الأفضل لتحسين عمل السلطة المحلية التي لديها عيون في كل مكان وآذان في كل مكان هي الجمهور، وعلينا أن نفهم هذا الموضوع. يعني القضية ليست فقط من ينتخب يجب أن يعمل، إنما الجمهور يجب أن يعمل.
1: هذا نضيف في هذا السياق بعد
0: العديد إنك من الأصدقاء.
1: يعني ملاحظة أخيرة قبل أن نفترق أستاذ نضال، برنامج المستشار ولد، أنا بعرف إذا أنت يعني محتلا بالنسبة لهذا البرنامج، من أجل خدمة الجمهور والاستماع إلى هموم الناس وشكاوى الجمهور. نحن نرتطم أحيانا بعدم اكتراث من جهة، ونصادف أولئك الذين يكترثون وباهتمام وبعناية كبيرة إلى توجهاتنا. ها نحن يعني بعبارة أخرى بتواضع كبير فتحنا باب آخر، منبر آخر أمام المواطن الذي يريد أن يشكو على هذه على هذا التجاهل.
0: صحيح، وهذا منبر يعني مهم ومبارك، ويعني نشد على أيديكم بهذا المضمار، هذا مهم جدا. وهذا أيضا في نهاية الأمر يصب في الأمر الأهم، وهو التوعية بأننا قادرون على تغيير آليات العمل داخل سلطاتنا المحلية، ولنا دور في ما نطلب من السلطة المحلية على مستوى الإدارة السليمة. هذا يبدأ فيما نعمله في العمل الجاري عبر برنامجكم يعني وعبر عملنا وعبر عمل آخرين طبعا.
1: أكيد.
0: وكله مبارك ويصب في نفس المكان
1: بلا شك.
0: وأيضا في نهاية الأمر عبر ما نصوت عليه في الانتخابات.
1: أستاذ الله حيك، أشكرك.

0: على هذا اللقاء، وإن احتجنا فنحن سنتوجه إليك حتما محمود من أجل إدارة سليمة. شكرا أستاذ نضال.
1: شكرا شكرا، يعطيكم العافية.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسنيتي أورا.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب 4 شيكل 90، يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب 9 شيكل 90، بوضة كراميسيمو شتراوس ب 14 شيكل 90، وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب 6 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
7: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
3: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
9: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفوي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
2: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب 4 شيكل 90، يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب 9 شيكل 90، بوضة كراميسيمو شتراوس ب 14 شيكل 90، وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب 6 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
10: يلا بلو بينغوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
11: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينغوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
12: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو 55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو 100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو 120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو 200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم

0: الخير.
1: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.

0: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح: نرفض العنصرية والتحريض، ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم، لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم. تواصلوا معنا عبر واتساب الشمس أو هاتفياً على الرقم 046-10-101. إذاعة الشمس معكم وإلى جانبكم.
1: إذاعة الشمس 101.98.1 FM.
2: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
3: وكما تعلمون برنامج المستشار يتابع قضايا قد عرضت أيضا في الماضي، وما قبل فترة وجيزة من الزمان التأمنا مع الأستاذ أمجد من أم الفحم. أخي أمجد معي على الخط الهاتفي.
4: ألو أبو عادل معك، كيف
3: كيفك يا أمجد؟ اشتقنا لك، قبل فترة قصيرة حكينا، وها نحن نتصل مجددا ونقول لك بأننا توجهنا إلى بلدية أم الفحم ووعدنا ببعض الوعود. هل لاحظت على أرض الواقع تغييرات معينة؟ لأنك تحدثت عن حي يعاني الأمرين من عدم وجود بنى تحتية ملائمة.
4: يعطيك العافية.
3: والقضية مرتبطة طبعا بالتنظيم والبناء، وطبعا هذا الموضوع مرتبط بإحود في خلوقامة المبول. فالرد الذي نحن تسلمناه بأنه ما دامت القضية متواجدة في أروقة البحث في إحود في خلوقاء أو توحيد وتقسيم، فإن الخريطة التفصيلية يعني يجب أن تتم بعد إعداد هذه الحالة. وبلدية أم الفحم طبعا تراقب هذا الموضوع، تواكب هذا الموضوع بناء على الرد الذي تسلمناه، ووافقت في نهاية المطاف أيضا على المشاركة فعليا بالنفقات التي ترافق هذا الموضوع بمقدار 50%. شو رأيك بالنسبة لهذا الرد لبلدية أم الفحم؟
4: كل الاحترام للبلدية، إجبار أعطت الرد يعني خلال 3-4 أيام. ليش جدا يعني يثلج الصدر إنه في تجاوب من قبل البلدية، وإحنا بدناش نوقف لهذا الحد، يعني لازم نواكب الأمر لكل جهة مسؤولة. إذا في مجال نتوجه للتنظيم، نتوجه للرشوت المتئمة، يعني على أساس إنه صوتنا يصل لهذا الوضع ونخلص الموضوع. يعني
3: انت بتعرف أمجد ان الموضوع موجود في دائرة التنظيم والبناء مش المحلية، اللوائية هناك في المنطقة عندكم، فهذا الموضوع طبعا يتابع من قبلنا بشكل مكثف، ونحن أيضا نعطيكم الرياح الخلفية المتواضعة اللي بحوزتنا من أجل إيجاد حلول سريعة لكم. إحنا اقتنعنا كتير بكلامك سيد أمجد، لأنك تحدثت عن قضية جمعية، مش قضية فرد أو فردين أو أفراد تنين. فمن هذا المنطلق يعني تجاوبت البلدية، ونرجو من لجنة التنظيم والبناء بأن تتجاوب هي أيضا لكي تأتي هذه المشكلة إلى شط الأمان في نهاية المطاف.
4: شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله إحنا بنقدر نقول نشكركم على حسن عملكم، وتواكبوا كل الأمور وكل المشاكل لمجتمعنا العربي، اللي هو بمثل حاجة إنه يسمع ردود وحلول لكل مشاكله.
3: ومش تنسانا بس يعني يفتتح البيت المبارك وبس.

0: خبرنا على الأقل لكي نباركك.
1: الله يبارك فيك، تسلم، بورك
0: بأمان الله. شكرا شكرا
1: تسلم لك. بارك الله فيك. سلامات سلامات.
0: إذا نحن ندعوكم للاتصال بنا، أنتم ترون بأن القضايا تجد أحيانا أذان صاغية، وهذا ما يبشر بالخير مما يثلج الصدور، وخففوا من هذه الأعباء وتحدثوا عبر هذا المنبر الذي ولد في إدارة إذاعة الشمس فقط من أجلكم. 0460101 أو عبر تطبيق الشمس. أود بأن تكون الهواتف منشغلة ما وراء الزجاج هنا في إذاعة الشمس. وإلى قضية معهودة ومعروفة للنصراويين والنصراويات، هي قضية حي بلال. حي بلال تقع على خط التماس ما بين الناصرة والريني، رسميا هي تتبع إلى الريني بلديا، وهناك طبعا حاجة لانخراط الأولاد الصغار الأطفال في الرياض، رياض الأطفال. وقد كانت النهج أو كان النهج في تلك الفترة بأن يتوجه أولياء أمور الأولاد في حي بلال في السنة الأولى للدراسة أو في روضة الأطفال إلى مدرسة، إيش بسموها المدرسة؟ القسطل. القسطل يعني شارع فقط يفصل بين الحي وبين القسطل، وكانوا الأهالي يمسكوا إيدين أولادهم يتوجهوا لمدرسة القسطل، وبعد الظهر أو ساعات الظهر بيجوا برافقوا أولادهم إلى البيت دون عناء السيارة، دون عناء وقوف السيارات، دون عناء الصفافير، دون عناء السيارات التي تعدو بسرعة وتزعج الناس وتخيف الأولاد في تلك الأحياء، وخاصة حي بلال. معي أحد المواطنين الذين يريدون أن يطرحوا هذه المشكلة قبل أن تتفاقم مجددا مرة ثانية. سلامات سيدي ابن حي بلال.
2: مساء الخير أخ زهير، هلا بيك.
0: يا هلا بيك. إذن ما هي المخاوف؟
2: الله كأجازك كم شلبي لما نهيت المكالمة اللي قبلي أنه نتلج الصدور إن شاء الله، بعد المكالمة كمان كل البيات والأهالي يتلج الصدور إن شاء الله وتنفتح المدارس أبواب الأطفال.
0: المخاوف تبعتكم أنه كمان مرة يرفضوا بأنه أولادكم يعني ينخرطوا ضمن إطار التعليم في مدرسة القسطل المتاخمة للحي تبعكم.
2: مش بس أنه متوقع، صار كبار، احنا أخذنا خبر أنه مرفوضين. صف اللي انفتح العام بعد جهود كبيرة ومن الأهالي ومن كل المسؤولين، إذا كانوا مفتشين ولا كانت مسؤولين عن وزارة المعارف، وصلنا للازم نصل، وصلنا لكل المؤسسات معتها تعب يعني، وتأخير اسمع منيح، تأخير شهر. أولاد صف البستان لأول مرة فوتوا على المدرسة فاتوا بتأخير شهر على المدرسة،
0: وهذا طبعا شيء مرفوض. وطبعا أنا بعتقد بأنه يجب التخفيف عن معاناتكم. وعلى فكرة المتعارف عليه هو بأنه الطلاب في بداية سنوات الدراسة، روضة الأطفال أو رياض الأطفال أو روضات الأطفال كما يقولون الآن، يجب أن تكون قريبة من مسكن الناس. يعني لا يمكن أن يعني يتوزع، يقومون بتوزيع أولئك الأولاد الصغار في مدارس مختلفة بعيدة جغرافيا عن بيوتهم وعناوينهم.
2: والحكي على مدرسة ابتدائية وصف بستان. تخيل انه الاولاد بعدين باول العمر هن مع اهليهن، قديش الاهالي بتعذب الصبح لتعطل الشغله، بعد الظهر تعطل الشغله، زي ما حكيت في بدايه حكيك حركات السير و الى اخره، وكل المعاناه اسمها معاناه مش تعليم. صف البستان رايح الولد عشان يتعود على جو المدرسي مش على المعاناه، ببلش من صف البستان في المعاناه. وانا بقول هون، انا بتوجه لانه طريق راديو تبعتكم، انه كل المسؤولين انت بدك تعلم الولد ولا ترفه الولد بصف البستان بعد قبل ما يتعلم التعليم، تعلمه على المعاناة ولا تعلمه على الفرح والمحبة للمدرسة عشان يستمر ابتدائي وإلى آخره.
0: وبالإضافة إلى ذلك يعني يترتب على الولد بأن يترعرع في بيئة حميمية، في بيئة بعرفها، في بيئة معروفة له، بيعرف اسم عدنان وبيعرف اسم فاطمة وبيعرف اسم أسماء وما إلى ذلك. يعني لا يمكن أن تسلخ الولد من أصل من رحمه الحي الذي ولد به وترسل به وكان

0: القوانين اللي حكيت عنها تقدر البلد برؤساء البلديات او المجالس المحليه يفتحوا ويطلعوا القانون انه لازم كل ولد اقرب محل اقرب مدرسه الى سكنه يكون فيها عشان عدم المعاناه.
1: طب انت كأب احكي لي طريق المعاناه لحد ما توصل ابنك او بنتك الى المدرسه البعيده في حين انه المدرسه القريبه هي بس قطعان شارع واحد.
0: بس بدي الفت نظرك اخوي زهير للتذكير العام الموسم القادم الدراسي الموسم القادم السابق الدراسي خلينا نقول 25 26 عانينا نفس المعاناه وبنرجع عليها نفس المعاناه لحد ما فتحنا صف الصف موجود. بس لفت نظر احنا اللي موجودين بحي بلال اليوم لفت نظر لكل سكان الناصري والريني مع بعض. احنا اول ما فتنا على الحي كان الناصري كان في هناك غيروا خرائط بين الناصري والريني ووزاره الداخليه الى اخره هذا ما خصناش. احنا اجينا على الناصري ومدرسه الناصري
1: بس رسميا تابعين تابعين للريني رسميا بعد هذا التغيير.
0: رسميا احنا تابعين والشرف انه يكون تابعين للريني وللناصري مش هذا القصد. قصد انه احنا اتبنينا هناك اتبنت المدرسه اولاد الناصري اولاد الحي اللي هو حي بلال الموجود اليوم. يعني لا يجوز من ناحيه خلينا نقول من ناحيه منطقيه من ناحيه ادبيه من ناحيه اخلاقيه من ناحيه تعليميه الولد يعاني وينتقل من مدرسه الى مدرسه. ليه؟ وزارة المعارف هي وزارة تابعة لدولة إسرائيل ولا أي دولة تانية. كلهم بيقدروا يساووا اتفاقيات بناتهم بالنسبة لدفع الرسوم بس مش حساب تكون أهداف سياسية لأيا كان مش مهم بحكي الناصر الريني كفر كنا كل الكرة العربية في المدن العربية لأسياس شخصية أو سياسية الأهالي تعاني مع الأولاد. أنا بقول إنه إذا بيبحثوا القوانين بيفتحوا القوانين بعد دراستي الآن مع كل المسؤولين في المعارف قانونيا الولد لازم يتعلم بأقرب مدرسة
1: 100%
0: يعني المنطق بيقول في عندنا مدار البطار بيقطعوا المدرسة بيقطعوا الشارع فوتوا على مدرسة. أنا كمان نفس الشيء إحنا أولادنا كمان 3 دقائق عن دار البطار بفوتوا على المدرسة. يعني هذا الولد يتغلب نص نهار الصبح نص نهار بعد الظهر. أنا بتوجه للرؤساء لرئيس البلدية المعين بالناصري ليعقوب ولزميلي وأخوي جميل بصول انه يلاقوا المعادله المضبوطه زي ما لقيناها الموسم القادم. انا هون توجه من الشكاوى توجه يعني خلينا نقول من توجه عاطفي
1: وانا بدي اكون
0: واحد انه يحس حفيده اللي هناك او ابنه او ابن اخوه كيف بده يتعذب.
1: وانا بدي اكون انا بدي اكون
0: الموسم الماضي تنحل الموسم هذا كمان اخوي
1: انا بدي اكون يعني متطرف اكثر انا بدي اكون متطرف اكثر واقول من حقكم ونحن سنرافقكم من حقكم أن تضربوا وأن تسمعوا أصواتكم وأن تحتجوا لأنه هذا الموضوع هالقد منطقي. هذا المطلب هو هالقد منطقي ما بدوش جدال بدوش نقاش. هذا خلاف لربما بين سلطات محلية تنتين الناصرة والريني. الأولاد مش لازم يكونوا ضحية ولا بأي حال من الأحوال ويدفعوا الثمن الأهالي يدفعوا الثمن وما إلى ذلك. افتحوا هذه المدرسة لكي يقطع الأهالي مع برفقة أولادهم الشارع ليصلوا إلى هذه المدرسة الحميمية التي اعتادوا عليها وهي جزء لا يتجزأ من الأحياء والحياة ومنظومة الحياة لحي بلال في هذه المدينة أو في خط التماس لهاتين السلطتين. أشكرك من أعماق القلب. كلمة أخيرة بتحب تقول؟
0: كمان لفت نظر أخوي من الموضوع أولادي تعلموا فيها وأحفادي فيني كمان حفيد كمان بالمدرسة. تخيل انه هذا ولا يعني هذا ولد مدرسة وهذا ولد مدرسة الاهالي كيف تغلبوا زي مثلي امثال يعني عشان هيك كمان مرة توجه من صميم القلب لا إلاكو معادلة لانه انا بعرف من الاهالي ولا ولد بدي يودي ابنه على المدرسة بدي يخلوهم بالبيت مش راح يودون على المدارس.
1: ونحن منحناك هذه الفرصة عبر منبرنا المتواضع وسنرافق هذه القضية حتى تجد حلها النهائي. شكرا لك.
0: بتأمل الأسبوع القادم يكون جواب
1: بإذن الله تعالى.

0: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزمكال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز.

0: من ذا الشارع الرئيسي.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيزغاسان 4 لتر بأربعة شيكل وتسعين. شامبو أو مطر الشعر بينوك بأربعة شيكل وتسعين. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر بتسعة شيكل وتسعين. وورقة توليت موليت 30 لفة ب17 شيكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
2: معقول؟
1: اخيا الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل الارخص في البلاد، وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
3: يا خذ حبه فصصها كل اللي بكب القشر وعيد
4: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
5: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.
6: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم الكرطسية ومستلزمات المدرسة. لوازم الكرطسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة بطكال جاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز كيدز أند يو الزرازير.
7: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاً اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك، جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار. معك أم الفحم الدوار السادس، للاستفسار 050-44-23-517.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب 13 شكل 90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3 شكل 90، وشعرية أوسم 400 جرام ب 3 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: الشمس دائما.
5: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: ذات التي تعمل في المستشفيات هذه الأيام إلى هجمة عنصرية شرسة غير مسبوقة. الطواقم التي تعمل ليلاً ونهاراً بلا كلل ولا ملل وبإخلاص لا متناهٍ لتقديم العلاج الأفضل بغض النظر عن هوية المريض، ما نراه في هذه الفترة خطير ضد مجتمعنا بأكمله، ونحن هنا لنقول لا للعنصرية ولا للعنصريين. نحن في إذاعة الشمس ندعم ونؤازر الطواقم الطبية. في حال كنتم ضحية لتصرف عنصري، نحن صوتكم. تواصلوا معنا على واتساب الشمس على 046-10-101 أو هاتفياً على نفس الرقم. نحن معكم ونساندكم.
1: كأس العالم بعد ما خلص في إذاعة الشمس، انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دوري الزرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما وعدناكم الجوائز راح تتوزع على الفائزين ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا لأكثر من شهر ونصف مع الآلاف حول هذه التجربة الفريدة. كونوا معنا ورافقونا لنحتفل بالفائزين الحقيقيين لمسابقة كأس العالم.

0: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
1: ونحن في المسار الأخير، المسلك الأخير لبرنامج المستشار، معي سيدة من دبوري. سلامات سيدتي.
2: مرحبا،
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: الله خليكي. فقدت زميل غالي علي من هذه البلدة الطيبة، الأستاذ خالد عكاشة رحمه الله.
2: تعيش
1: كنت تعرفي، كان زميلي في العمل سنوات طوال، ولا ما كان في أحسن من هيك إنسان. أوكي، تفضلي، لماذا توجهت إلينا؟
2: إحنا من أكثر من سنة عندنا مشكلة بالبارك البلد.
1: في عندكم بارك بدبوري؟
2: أها، عندنا بارك بدبوري. حلو. بس إحنا كأنه معاقبين بما إنه عندنا بارك بدبوري.
1: ليش؟
2: فيش إضاءة، مع السماء بيجي بسكر، اللي بيجي يسكر بطلعنا من قلب البارك، لو سمحتوا بدي أسكر، نقول له ليه تسكر، الدنيا حامية، إسا الأولاد بفرصة، ليه تبارك بلدي يسكر، مع أنه هو بمنطقة يعني بعيد شوي، يعني مش بجانب دور، مش بوسط دور، يعني مش بداخل حي.
1: أيوة.
2: زي مثلا بارك العفولة، بارك ركيفة اللي بالعفولة، إحنا منظل للتسعة للعشرة مع الأولاد والدنيا حامية، يعني أي ساعة من نقدر نيجي على البارك يلعبوا الأولاد، لما تكون الدنيا براد على الثمانية بيجي يسكره، غير انه بتعملوا تعانوت اللي هي يعني كيف بدي احكي لك،
1: مش مظبوطه.
2: مش انه امبارح اجى ولد وقرصته حيه، ليه تكون في، ليه احكي قدام الاولاد انه في ولد قرصته حيه بالبارك، وليش انه يكون
1: وعشان الحيه احنا بنسكر البارك باكمله،
2: وليش على الثمانية، يعني احنا حكيناها قلنا له يعني على الثمانية، الثمانية الحي بتجيش، بعد الثمانية الحي بتيجي، يعني كثير، غير انه كل البارك على لمبة على بروجكتور واحد،
1: بدلا من ان تفخر، يعني بدل من ان يكون في اعتزاز بانه في دبوري في بارك للاولاد، وهذا الشيء طبعا كثير مهم للاطفال والاهالي، تأتي كل هذه الظروف لتصعب عليكم مثل ما انا فاهم.
2: بالفعل، وهو مش بس الدبوري، يعني كثير كرة محيطة، وحتى من عين ماهل بنزلوا عليه لأنه هو منفس، هو صغير بس إحنا شايفينه ومش مصدقين وبسكرونا إياه.
1: بس أنا بتذكر، لأنه أنا مش صغير السن، أنا بتذكر أنه قبل كم سنة كنتوا أنتوا هناك في المنطقة تتوجهوا للبارك في العفولي، ولأنكوا عرب كانوا بدهم يمنعوكوا أنه تفوتوا للبارك.
2: بالفعل، ومندور على بارك، يعني أنا لازم أمشي فوق 40 دقيقة عشان أصل لبارك بمنطقة يهودية مثلا،
1: يعني لا عند اليهود أنتم مقبولين ولا عند العرب أنتم مقبولين.
2: بالضبط بالضبط. وين خربت لعبة مثلا، أنت بالبيت ابنك ممكن يخرب إشي طبيعي ماشي، إن خربت لعبة بالبارك ثاني يوم بتلاقي صورها على الفيسبوك.
1: يعني هذه يعني إجراءات بتبناها المجلس المحلي.
2: اها، احنا توجهنا لرئيس المجلس، وبشي مره على الثمانيه اجى باب البارك قال في وسخ وما في وسخ، واحنا توجهنا يعني.
1: طب شو البارك؟ البارك مش متحف، البارك بالزبط. البارك لكي يعني يفرغ الولد ما يمتلكه من ظروف يعني فيها انضباط وفيها طاعه، لكي يشعر بارتياح، بانه ينطلق، بانه يروح عن نفسه وما الى ذلك. يعني التربية السليمة بتقول إنه الولد بده ساعة لنفسه.
2: هاي الساعة بيجوا بيسكروها، وأحكي لك كمان في كثير أولاد بس يشوفوا اللي بيجوا يسكروا البارك بتخبوا عند أمياتهم
1: كمان.
2: آه بالفعل، لأنه
1: يعني طوروا فوبيا، بيسموها طوروا فوبيا، مخاوف دفينة.
2: اها، كثير كثير، ما بنروح على بارك العفولة ليه بنشوف شو وسخ، طب ما هناك بيلعبوا أولاد، وأحكي لك كمان وبيكون عرب.
1: طب انتو النساء ليش ما احتجتوش؟ لانه هاي قضية اكتر امهات ترافقنا اولادهم، ليش ما احتجتوش انتم؟
2: ومنصور ومنودي صور، بحكي لك في مرة الرئيس اجى باب البارك قالنا وسخ، قلنا له طب ما احنا بننزل على بارك العفولي وفي بين بنظف، ليش اللي بنظف بيجيش غير مرة واحدة وبساعات الصبح، ليش مش مرتين باليوم او 3 مرات باليوم، طب ما في اولاد بتيجي بدون امياتها.
1: اي انا مليون مرة صرت حاكي بالراديو عدة مرات في منابر مختلفة عند اليهود وعند العرب، انا شخصيا كنت احكي انه افتحوا ملاعب، ادوه للملاعب 24 ساعة لكي يفرغ الولد ما عنده من طاقات، ومن احيانا من غضب، احيانا من استياء، يفرغوا على أرض الملعب. أنت إذا بتسكر هذا الملعب، بتسكر هذا البارك، وبتسكر هذاك البستان، وبتسكر هذاك المتحف، أنت أغلقت أنبوب الحياة. يعني أتوجه إلى المجلس المحلي في دبوري، وسنتوجه رسميا إلى المجلس المحلي في دبوري، لا تقلق سيدتي، ولكن بدي أقول بالبنط العريض أنه لا يمكن، أنه هاي خيانة لأدنى ظروف التربية السليمة للولد. أعطوا الولد ينطلق في الهواء النقي وبمرافقة الأهل الكرام، وإذا صار في خراب الجزء يتجزأ من الحياة. نهيب بكم بألا تخربوا، بألا تحدثوا يعني العبث في هذه الأدوات، هذا صحيح وهذه المستلزمات، ولكن في نهاية المطاف يعني السحسيلي بدها تضلها سحسيلي، والمرجحة بدها تضلها مرجحة،
2: وبدهم يخربوا، بدكم تصلحوهن. طبيعي، هاي أكثر من ولد بيستعملها، طبيعي، وفي ولاد دبشة إحنا بنعرف، بس خلوهن يتنفسوا، إحنا بدنا نطلعهن عن الشاشات. وبالنسبة للملاعب بدي أزيد لك من الشعر كمان بيت، إسا فرصة. أنا بساعات الظهر، بساعات العصر بس تبرد، جوزي بأخذ ولادي على الملعب البلدي. شو عمل رئيسنا الفاضل؟ قحفه
1: يا شمال؟
2: قحفه عشان يعمل له شيبوتس ويزبطه بالفرصة، مش يستنى للشتوية. ترك إسا فرصة أولاد هذول الأسبوعين، أولاد بالبيت اللي هن بيروحوا دورات وبيروحوا يلعبوا بالبارك البلدي، بالملعب
1: طيب
2: البلدي.
1: يعني على كل حال هذه هي الادعاءات. احنا طبعا بعدنا ما سمعناش الطرف الاخر، ولكن طبعا اسمعنا طرف يعني موضوعي مثلي انا او حيادي. استمعنا الى رايك الكريم والفاضل، والكلمات نثرت في الهواء من خلال منبر اذاعه الشمس، وسنتوجه رسميا الى المجلس المحلي في دبوري ونطالب باستفسارات حول هذا الموضوع، اغلاق الملعب، اغلاق البارك، والمتنفس الممنوع للاولاد والبنات صغار السن في دبوري. جملة أخيرة؟
2: ولا إيش، خلص يا ريت توصلوا اللي أنا حكيته، ويكون عن جد في حلول، لأنه بالنهاية هاي المرافق لخدمة الأولاد عشان تتنفس.
1: أوكي.
2: مرت عليهم سنين كتير صعبة، بكفة.
1: أنت دفعت عن الأولاد وللأطفال حق كبير، يجب علينا أن نعطيهم هذا الحق بأكمله. أشكرك سيدتي بنت دبوري، وهكذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المستشار. ليليان حاج كانت هنا في التقنيات الهندسية، خلود أبو أحمد أدارة ضفة هذا البرنامج، كنت أنا معكم زهير بهلول.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: أصل الحياة. حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع سخنين، كابل إضاءة ماجنيت قبل الجبصين بأربعين شيكل بس بدل ستين، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وأيضا أسلاك وكوابل بأسعار الجملة للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكوا قبل ما ترتفع الأسعار. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
1: تمنع أصل الكهرباء.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب 13 شكل 90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3 شكل 90، وشعرية أوسم 400 جرام ب 3 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشكل 90، سكر سوقات 1 كيلوغرام ب 2 شكل 90، زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب 27 شكل 90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب 29 شكل 90 أجورا بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
7: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمة 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب. نجمة 9622.
8: خذ حبة فصفة

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز كفرمندا. مثلاً رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل تسين فقط مع مكتبة المعتز. جيبتك مش ممكن تهتز.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: للمصممين الداخليين، بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطيك الحل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
5: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذباح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذباح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. يشهد الشارع رقم 4 إغلاقات واختناقات مرورية حادة قرب بنبراك على خلفية تظاهر نظمها حريديم متشدون احتجاجا على اعتقال شبان لرفضهم الامتثال لأوامر التجنيد. وأشارت الشرطة إلى نشر قوات لتنظيم حركة المرور والحفاظ على النظام العام، داعية الجمهور إلى استخدام طرق بديلة وتجنب المنطقة. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في القدس ضد رجل من سكان بيت حنينة بتهمة محاولة قتل زوجته والاعتداء عليها وتهديدها واحتجازها بصورة غير قانونية. وبحسب لائحة الاتهام، تعرضت الزوجة خلال فترة الزواج لسلسلة من أعمال العنف والتهديد أسفرت عن إصابات عميقة في الوجه والرقبة واليد، ونقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وطلبت النيابة إبقاءها رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. إلى ملف لبنان، قال الجيش اللبناني أن إسرائيل تواصل وفق تعبيره نهجا تدميريا يستهدف بلدات جنوب لبنان، محذرا من أن ذلك يعيق جهود إرساء الاستقرار. وأضاف الجيش أن القوات الإسرائيلية تواصل خرق التفاهمات القائمة، مشيرا إلى تفجير مباني مدنية في بلدة زوتر الشرقية. وأوضح أن الاعتداءات تفرض صعوبات كبيرة أمام استكمال انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وعودة الأهالي إلى مناطقهم. وفي السياق، ذكرت مصادر لبنانية أن الجيش الإسرائيلي شن غارة على أطراف بلدة المنصوري عصر اليوم. إلى ملف الضفة الغربية، قالت مصادر فلسطينية أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس عصر اليوم وانتشرت في عدد من حاراته، مشيرة إلى أنها وزعت اختارات بهدم عدد من المنشآت والمباني. وفي خبر منفصل، ذكرت المصادر أن قوات الجيش أجبرت اليوم المواطن سامي أبو رحمة على هدم مزرعته في قرية المغير شمال شرق رام الله. فيما يتعلق بملف غزة، قال رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف إن الهدف هو تفكيك الوسائل القتالية بالكامل وضمان ألا تشكل غزة تهديدا على إسرائيل. وأوضح ميلادينوف أن خارطة الطريق تمثل إطارا للعمل بين مجلس السلام وحماس، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع إسرائيل، ونفى وجود أي اتفاق مالي بين مجلس السلام وحماس، واصفا هذه الإدعاءات بأنها كاذبة، موضحا أن حماس لن يكون لها أي دور في إدارة غزة ولن يكون لها وصول إلى الأموال. في الخليج، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد وتوقيف مواطن قالت إنه انضم إلى تنظيم داعش، وذلك عقب عمليات رصد ومتابعة أمنية. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أظهرت تلقي المتهم تدريبات على صناعة المتفجرات والطائرات المسيرة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 24، طبرية 21، في الناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 24، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 5:06 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في حصاد هذا اليوم. وفي هذا الحصاد نتابع في محاور عدة، نعود إلى الضفة الغربية وما حصل في منطقة قصر اليوم، هو عنوان بارز: عشرات المستوطنين يقتحمون محيط عدد من المنازل في محيط قصر، وحتى الجيش الإسرائيلي يمتنع عن إخلائهم ويتعامل معهم طبعا بما يسمى بقفازات من حرير. جيش إسرائيل لا يستطيع إبعاد مجموعة من المستوطنين وعدد من العائلات الفلسطينية المحاصرين هناك. سنكون مع هذا المحور أيضا في إطار استطلاع جديد ينشر اليوم في الساحة الفلسطينية في ظل كل التطورات الحاصلة ميدانيا وكذلك سياسيا، ونعود أيضا إلى محاور كنا قد تابعناها في هذا اليوم في عدد من القضايا المحلية وكذلك القطرية. ونبدأ من قصر بداية التقرير التالي حول الاقتحامات للمستوطنين.
1: قرية قصر جنوب نابلس يحاصر مستوطنون عدة منازل تابعة لعائلات فلسطينية منذ 4 أيام، يمنعون أفرادها من الدخول إليها أو الخروج منها. داخل أحد هذه المنازل يوسف حسن مع زوجته وطفلتيه، الأولى في 2 من عمرها والثانية في 4. المستوطنون أقاموا هيكلا مؤقتا أمام المدخل وقطعوا خطوط الكهرباء عن المنزل. بالتوازي مع ذلك يحاصر مستوطنون منزلا في منطقة جبل رأس العين في القرية ذاتها، حيث نصبوا خيمة أمامها ومنع الوصول إليها أو إدخال المواد الغذائية، كما منع الموجودين بداخلها من الخروج أو استقبال أي أحد. تعود ملكية الفيلا للمواطن لؤي أبو ريدة المقيم في الولايات المتحدة وحامل جنسيتها، فيما يوجد داخلها شقيقه وابنه وأفراد من العائلة. والأخطر في المشهد هو دور الجيش الإسرائيلي، تناقل النشطاء صورا وفيديوهات تصور جنودا إسرائيليين وهم يصلون مع المستوطنون في الهيكل الذي أقاموه في باحة المنزل، ثم غادروا دون إجلاء المستوطنين، ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق. ناشط من منظمة النظر إلى الاحتلال في العيون وصف ما يجري بأن العائلة محاصرة في منزلها، حيث تهددها ميليشيا مستوطنين عنيفة ومسلحة بهدف الضغط عليها للتخلي عن المنزل. قصرى ليست استثناء، بل تعدت ذلك لتصبح نمطا. في الأسبوع الماضي أحرق مستوطنون مسجدا في قصرى وآخر في كور قرب طول كرم، وكتبوا شعارات عنصرية وألحقوا أضرارا بممتلكات السكان. وفي يوليو الماضي فقط نفذوا جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 2256 اعتداء ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم. ما حصل في قرية تل الشهر الماضي يشكل إشارة للانتقال إلى مستوى أشد خطورة، تتكامل فيه هجمات المستوطنين المسلحين مع تدخل قوات الجيش، ما يؤكد انتقال هذه الاعتداءات من حوادث متفرقة إلى نمط منظم يستهدف السكان والجغرافيا الفلسطينية معا.
2: والله يا صديقي احنا تفاجئنا من 4 أيام انهم في 10 إلى 12 مستوطن قاموا بنصب خيمة امام المنزل بيتي مباشرة، وفي لي جيران 2 كمان حطوا خيمة هناك، قطعوا عنا الامدادات جميعها، يعني ما خلونا لا ننزل على القرية ولا نطلع.
0: والجيش عمليا بتتواصل معه، ما يعني فيش عمليا مين ينقذكم، ما حدا عم بيساعدكم اطلاقا؟
2: يعني احكي لك قصه، قبل 4 أيام احنا يتمصار المستوطنين نطوا عنا على الفيلا تاعتنا، اجينا جبنا حداد نعمل شيك، جبنا الحداد، اجي المستوطنين هجموا علينا، رنينا على الشرطه، بعثوا لنا الجيش، اجوا حجزونا الجيش 2 ساعة كامله، فاتوا على البيت، فتشوا البيت، أقول لك سرقوا شغلات، سرقوا دخان من عن الجيش، الجيش سرق باكيتات الدخان، شاحن تلفون سرقوه، حجزونا 2 ساعة وإحنا رافعين إيدينا لفوق، بحكي له أخوي إحنا جبناكم عشان تساعدونا يا عمي، بقول له اسكت ولا كلمة، حكي بتحكيش، قال له كيف ما حكيش، أنا جبتك عشان تساعدني، أنت واقف مع المستوطن بتحكي معاه، بقول له ولا كلمة تحكي، 2 كاملات وإحنا رافعين إيدينا، أخوي عمره 60 سنة، هو رافع إيديه 2 ساعة لفوق، والجيش واقف ورانا وبحكي إنه ما حدا يحكي ولا إشي.
3: حقيقة احنا مجلس بلدي بنشر انه عاجزين اليوم، انه مش قادرين من جزء من الخدمات الرئيسية لبعض السكان في منطقة راس العين من كهرباء ومياه وخدمات اخرى.
0: وهذه البلد هذه المنال يعني في اجواء عادية هي تحصل على خدمات

0: منكم يعني، هم جزء من قصرة ولكن يعني في منطقة بعيدة نسبيا.
1: يعني يا أخي أول شيء هي في منطقة من أفضل الجبال اللي موجود قصرة، جبل رأس العين ارتفاعه عن سطح البحر 930 متر، يشرف على البحر الأبيض المتوسط. هو من أفضل الأحياء هذا الجبل في فيلل، لكن هو حقيقة المستوطنين لما قبل 7 شهور أجوا على هذا الجبل لتصنيفه منطقة باء حسب سياسة واتفاقية أوسلو، لكن للأسف وضعوا فيه الخيام وسيطروا على بعض المنازل الغير مسكونة. وهنا أيضا الحديث أنه في 3 منازل مسكونة، منزل يوسف عبد السلام هو وزوجته وبناته بنت السنتين وبنت ال4 أعوام، 7 شهور من الرعب والخوف والقلق في هذا المنزل، وأيضا منزل أخوه هو وأمه وشقيقته أيضا، ومنزل جيرانه أيضا أبناء عائلة أبو ريدي اللي حاليا بتم قطع الكهرباء والمياه بشكل متواصل. وقام طاقم المجلس البلدي عدة مرات بتوصيل الكهرباء والمياه، لكن المستوطنين يعودوا لقطع هذه الخدمة عن هؤلاء السكان.
0: نعم، والآن يعني المنطقة كما نفهم هنالك تواجد لقوات شرطة وجيش، ولكن يعني لم ينجحوا في إخلائهم ويسيطرون وينتقلون من موقع إلى موقع، ويعني أستخدم عبارة مؤلمة، ولكن أنتم في موقع غير المؤثر وغير أو المتفرج، لأن لا تملكون أي سلطة وأي إمكانية للتأثير على المشهد.
1: الأصل أنه يعني هذا المشهد رقم 8 بيتم وجود لقوات حرس الحدود والجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، ولكن اليوم كان على مستوى أعلى، كان موجود قائد الجيش وقائد المنطقة وقائد حرس الحدود، وعدوا طبعا خلال 48 ساعة أن يتم الإخلاء لهذه البؤرة بشكل كلي، لكن للأسف ما نشاهده الآن إحنا هذا الإخلاء رقم 8 لهذه البؤرة، لما بنكون إحنا محبطين ومستائين جدا لما نشوف للأسف قوات الجيش واقفة مع المستوطنين. بصراحة إحنا بنشعر في خيبة أمل.
0: إذن هي خيبة الأمل، ويمكن نقول حالة الضعف أمام هذه المشاهد المؤلمة التي تابعناها في قصرة ومحاصرة منازل من قبل عشرات المستوطنين. الجيش يتدخل بقوة ولكن القوة محدودة جدا ولا إمكانية للتأثير عليهم، وحتى هذا الموضوع يعني لا يحظى باهتمام كبير ونوع من التجاهل لكل ما يحدث في هذه المنطقة في الأيام الأخيرة وفي الساعات الأخيرة. إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع.
2: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو 55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو 100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو 120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو 200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: يمكن انتم بتعرفوا تسبحوا، ويمكن بتفكروا انكم قادرين تواجهوا البحر، لكن البحر اقوى من اي شخص، والطيارات ممكن تفاجئ حتى امهر السباحين. لا تخاطروا بحياتكم ولا بحياة اللي بتحبوهن، اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الانقاذ موجودة. اذا ما في منقذ لا تدخلوا البحر، قرار بسيط ممكن يحمي حياتكم ويخلي الكل يرجع على البيت سالم. تذكروا، فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية. العودة إلى المدارس بدأت، ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من 0.5 شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بلويز Kids and You الزرازير.
4: يلا حملة

0: وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاذ دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسانو 4 لتر ب4 شيكل و90، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل و90، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل و90، وورقة وليت موليت 30 لفة ب17 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: الشمس دائما.
5: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم. تواصلوا معنا عبر واتساب الشمس أو هاتفياً على الرقم 046-10-101. إذاعة الشمس معكم وإلى جانبكم.
1: كأس العالم بعد ما خلص في إذاعة الشمس، انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دوري الزرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما وعدناكم الجوائز راح تتوزع الفائزين ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا لأكثر من شهر ونصف مع الآلاف حول هذه التجربة الفريدة. كونوا معنا ورافقونا لنحتفل بالفائزين الحقيقيين لمسابقة كأس العالم.
2: إذاعة الشمس 101.98.1
3: هذه عودة أعزائي المستمعين لمحاور البرنامج ونحن في حصاد هذا اليوم وكنا في قصر استمعنا إلى تقرير الزميلة أسيل كبه، استمعنا أيضا إلى أحد المواطنين المحاصرين وكذلك السلطة المحلية هناك وإمكانياتها المحدودة جدا والجيش الإسرائيلي يحاول كما قالوا إبعاد المستوطنين. أمام هذا المشهد وما حصل في قصر هو نموذج واحد قضايا كثيرة وأمور تواجهها السلطة الضفة الغربية بما في ذلك أيضا السلطة الفلسطينية بمؤسساتها والحصار المالي. السؤال، هل هنالك من ما زال يفكر ويؤمن بحل سياسي؟ نحن في متابعة لهذا الموضوع وقضايا ومعطيات أخرى نشرت اليوم فلسطينيا من قبل المركز الفلسطيني للمسح الإحصائي للبحوث السياسية والمسحية. البروفيسور خليل شقاقي تحياتي لك، مساء الخير.
4: مساء الخير، سهلا.
3: هل هنالك من ما زال يؤمن بالحل السياسي؟ دعني أستخدم عبارة السلام كنا نستخدمها مرة.
4: في الحقيقة نسبة من يؤمن بتسوية سلمية وبالمفاوضات اليوم أفضل مما كانت عليه خلال السنوات الأربع الماضية. هذا التغيير حصل بالدرجة الأولى.

0: خلال الأشهر العشر الماضية من لحظة الموافقة حماس على خطة ترامب وتوقف الحرب الشاملة في غزة خلال الأشهر العشر الماضية. طبعا استمر القتل في غزة ولكن الحرب الشاملة توقفت. من هاي اللحظة وحتى الآن حصلت عدة تغيرات على الرأي العام الفلسطيني، من أهمها كان حصول ارتفاع نوعا ما مش كبير ولكنه واضح في نسبة من يؤيد حل الدولتين. إذا كان هذا الحل، إذا يعني إذا كانت الدولة الفلسطينية ستقوم على حدود 67، هناك أيضا ارتفاع مهم في الاعتقاد بأن المفاوضات هي الطريقة الأكثر فاعلية لإنهاء الاحتلال. هناك تراجع في تأييد العمل المسلح، تراجع كبير في تأييد العمل المسلح أيضا. كل هذا حصل خلال السنوات، خلال الأشهر العشر الماضية. هذا وعند السؤال عن الأولوية العليا للشعب الفلسطيني، لا تزال قضية إقامة الدولة الفلسطينية هي الطموح الوطني الأول في
1: نعم. وأنتم من خلال المركز وأنت تقوم بأبحاث على مدار سنوات طويلة، يعني هذه الرؤية ويمكن أن نقول التوجه، ولكن ما يحدث على الأرض لا يزعزع ثقة المواطن الفلسطيني أنه لا يوجد هنالك حل في الأفق، وهو يعبر عن ما يؤمن به، ولكن يعتقد أنه هذا قابل للتطبيق؟
0: هذا سؤال وجيه. السؤال لا، هو لا يعتقد أن هذا الحل قابل للتطبيق. من الواضح، وهذا ليس بجديد على كل حال، الرأي العام الفلسطيني يعتقد بأن إقامة المستوطنات وتوسيع المستوطنات وتشكيل حكومات يمينية كالحكومة الحالية قد دمر فرص قيام دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين. ومع هذا لا يزال الشعب الفلسطيني، بما أنه يعتبر أن إقامة الدولة تمثل طموح الوطن الأول، فلا يزال يطالب بحل دولتين وأيد حل دولتين. لا يوجد، حصل تراجع خلال السنوات الست سبع سنوات الماضية، ولكن اليوم نسبة تأييد هذا الحل أعلى مما كانت عليه خلال طيلة هذه الفترة من خمس إلى ست سنوات. فهذا يدل على أن الرأي العام الفلسطيني رغم قناعته بأن الظروف لا تسمح بقيام دولة، إلا أنه يعتقد بأن قيام دولة يحميه من الإبادة الجماعية ومن الطرد والأمور التي يشعر بأن الحكومة الإسرائيلية تقوم بها الآن في قطاع غزة.
1: نعم، وذكرت معطى مهم بالنسبة للعمل المسلح، بما معناه أنه ما حصل في غزة ويحصل في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر دفع الجمهور الفلسطيني إلى التراجع عن فكرة يعني التسليح والسلاح، وهذا يعني معطى قد يكون جديد، أم هذا توجه موجود منذ الانتفاضة الثانية لكنه تعزز في السنوات الأخيرة؟
0: خلينا نميز ما بين شغلتين. شغلة العمل المسلح، يعني القيام بأعمال مسلحة، واعتبارا الكفاح المسلح هو الطريق لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة، وما بين تأييد فكرة العمل المسلح والاعتقاد بأن العمل المسلح هو آلية مشروعة وتساهم في إنهاء الاحتلال. تأييد العمل المسلح في تراجع، ولكن فكرة أن العمل المسلح هو شيء ضروري للشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال لا تزال قائمة. هذا قد يكون شيء نظري، ولكن على الأقل نصف الشعب الفلسطيني اليوم حسب هذا الاستطلاع يعتقد بأن العمل المسلح لم يفشل، وإن كان في غزة بسبب ما حصل في غزة تأييد القيام بالعمل المسلح في تراجع. فتمييزه ما بين اللجوء للعمل المسلح، الآن الرأي العام الفلسطيني يتراجع عن تأييد العمل المسلح بشكل كبير ومقارنة بالسنوات الأربع الماضية، ولكن فكرة أن العمل المسلح شيء ضروري لقيام دولة فلسطينية وانهاء الاحتلال لا يزال على الأقل نصف الشعب الفلسطيني يعتقد بهذا الرأي.
1: نعم، والسؤال هل هذا يترجم كما ذكرت وأنا أقرأ في بيانكم أنه هذا في تراجع مثلا لشعبية حركة مثل حماس بفعل ما المعطى الذي وضحته الآن؟
0: هناك تراجع في شعبية حركة حماس وبشكل خاص بالضفة الغربية، ولكن أيضا في قطاع

0: بالضبط. هذا التراجع جزئيا يعود ل، لو نظرنا خلال 10 أشهر الماضية لتفسير هذا التراجع، فمن الواضح أن قبول حركة حماس بخطة ترامب وتوقفها عن العمل المسلح خلال طيلة 10 أشهر الماضية، حتى في الوقت اللي إسرائيل كانت تقوم بعمليات قتل يومية واغتيالات لقياداتها، ثم قبولها الآن بوقف، ليس فقط وقف العمل المسلح وإنما بنزع سلاحها، التخلي عن السلاح، هذه الظروف في اعتقادي هي المسؤولة عن تراجع شعبية حركة حماس، وإن كان هذا لا يعني أنه حركة فتح استفادت من هذا. شعبية حركة فتح لم تزداد مطلقا خلال هذه الفترة، وعلى العكس هناك مؤشرات على تراجع شعبية حركة حماس وحركة فتح وإن كان بشكل قليل جدا مقارنة.
1: إذا من الذي يستفيد؟ هل ما يعرف بطريق ثالث أو فصائل أخرى؟ لأنه أيضا على مستوى الفصائل على الأقل شعبيا وجماهيريا وميدانيا نشاهد تراجع.
0: هناك عدة أطراف تستفيد. الطرف الرئيسي الأول هو مروان البرغوثي. مروان البرغوثي في نظر الجمهور الفلسطيني هو الرئيس المقبل في أي انتخابات. في الاستطلاعات الحالية، في الاستطلاع الراهن بين من يقول بأنه سيشارك في الانتخابات، 54% يقول بأنهم سيصوتوا لمروان البرغوثي مقابل ربع لخليل الحية رئيس حركة حماس، وفقط 14% للرئيس عباس. في انتخابات يشارك فيها هؤلاء الثلاثة إذن مروان البرغوثي، النسبة 54% هي أعلى نسبة يحصل عليها مروان البرغوثي طيلة.
1: ولو سألنا الفلسطيني هل يريد انتخابات تشريعية ورئاسية يقول نعم بأغلبية كبيرة؟
0: في الاستطلاع الحالي لا يوجد سؤال حول هذا الموضوع، ولكن الاستطلاع السابق سأل هذا السؤال وكان ثلثين الشارع الفلسطيني يؤيد إجراء الانتخابات ويطالب إجراء الانتخابات. في هذا الاستطلاع عند سؤال الناس إن كانوا سيشاركوا، الثلثين ذكروا أنهم سيشاركوا في هذه الانتخابات.
1: يعني هذه الصورة والتفاصيل مثيرة. على كل، أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة بروفيسور، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم. إذن البروفيسور خليل شقاقي من المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية، وفي معطيات نشرت اليوم، رغم كل شيء ما زالت القناعة لدى الفلسطيني بضرورة الحل السياسي، وإن كان لا يعتقد أنه هذا قابل للتطبيق في هذه المرحلة في ظل الظروف التي نتابعها. أيضا تراجع الدعم للعمل المسلح، وواضح أنه هذا مؤشر بفعل ما حصل في غزة وما بعد ذلك، وأيضا ضرورة التحرك لانتخابات. مروان البرغوثي ما زال يتصدر وفق هذا الاستطلاع والمسح في كل ما يرتبط بشعبية الشعبية من قبل المواطنين الفلسطينيين في حال جرت الانتخابات الرئاسية، واستمعنا إلى بعض التفاصيل كما أوردها البروفيسور خليل شقاقي في حديثه لإذاعة الشمس. نحن الآن إلى قضية أخرى تأخذنا إلى ملفات الأرض والمسكن، وهي قضية نتابعها باستمرار كما تعلمون. وفي الأسابيع الأخيرة برز موضوع أوامر الإخلاء التي تصل إلى قرى وبلدات في مناطق مختلفة في الجليل، في المثلث، في النقب طبعا، وكل حسب ظروفه والضغط الذي يمارس من سلطة أراضي إسرائيل. وهذا الأمر أيضا وصل إلى حي المحطة في اللد. نستمع إلى ما قاله المحامي خالد الزبارقة اللجنة الشعبية في هذا السياق.
2: قرر أنها يجب لها أن لا تستريح، فنحن من أزمة إلى أزمة ومن قضية إلى قضية، وهذا الأسبوع يعني جاءتنا دائرة أراضي إسرائيل بعشرات من أوامر الإخلاء التي أطلقتها على منازل المواطنين العرب في حي المحطة بالذات. وواضح لنا أن هذه هي يعني سياسة عنصرية تهدف إلى نشر الفوضى وإلى خلق حالة من الفوضى داخل خاصة داخل المدن المختلطة، وأيضا هي استغلال للفرصة التي تسبق الانتخابات من أجل فرض واقع جديد ديموغرافي جديد على السكان العرب في المدن المختلطة.
1: والسؤال يعني أولا، هذه المنازل يعني في حي المحطة هي مقامة على أراضي تابعة لدائرة أراضي إسرائيل، يعني نسمع عن حي المحطة من سنوات طويلة، ما الذي حصل وكيف تطورت الأمور بالبعد، دعني أسأل بالبعد العملي والقانوني أستاذ خالد؟
2: يعني البعد العملي والقانوني، السكان العرب يسكنون في هذا الحي قبل قيام الدولة وحتى هذه الأيام، وهناك يعني هناك معضلة قانونية في الأحياء العربية في مدينة اللد، تم حل بعضها بطرق عملية، بطريقة يعني تنظيم البناء فيها أو بطريقة تعويض بعض البيوت التي تقع على أراضي للصالح العام، تم تعويض سكانها ونقلوا إلى مكان آخر. لكن التعامل بقبضة حديدية مع السكان العرب الذين يعتبر يعني من السكان الوضع الاقتصادي تاعهم من الوضع البسيط الذين يعني لا يستطيعون السكن في مكان آخر بهذه الطريقة، هي سياسة تهجير يعني لا أكثر ولا أقل.
1: وهل يمكن مواجهة هذا الأمر قانونيا أستاذ خالد؟
2: نحن بالأمس جلسنا كلجنة شعبية وأعضاء البلدية وأيضا مع بعض السكان، وقلنا أن هناك في ثلاث مسارات يجب العمل عليها بشكل متوازي. المسار الأول هو المسار القانوني، والمسار الآخر هو المسار السياسي من خلال أعضاء البلدية ومن خلال العمل السياسي داخل البلدية وما إلى ذلك، والمسار الآخر هو المسار الاحتجاجي الشعبي الذي سيتصاعد حسب يعني حسب الأحداث وحسب الممارسة التي ستكون في الأيام القادمة.
1: وبرأيك يعني هذه الأمور هي فعلا يمكن أن تهدد بشكل مباشر المنازل، إخلاها، هدمها، أم هو نوع من الضغط السياسي الآن لدوافع قد تكون انتخابية؟ لأن البعض يقول هذه تهديدات ولكن لن تخرج إلى حيز التنفيذ، وهذا الجو الذي يتلائم الآن مع أمور كثيرة ترتبط بالانتخابات وبانعكاسها على المجتمع بشكل عام، وإذا أخذنا المجتمع العربي والتحريض عليه.
2: يعني يجب علينا نحن بالنسبة لنا يجب علينا أن نتعامل بشكل جدي مع هذه الأوامر، لأنه يعني إذا قلنا أن هذه الأوامر فقط يعني هي إعلانات بدون أي فعل على أرض الواقع، هذا ممكن أن يشجع إلى المرحلة التي تليها وهي الفعل على أرض الواقع والهدم بشكل واضح وحق.
1: إذن التهديدات المرتبطة بالأوامر الإخلاء هذه المرة في حي المحطة في اللد، واستمعنا إلى المحامي خالد الزبارقة، وهذه قضية كما ذكرت تنتقل من بلد إلى بلد، وذكرنا موضوع العنصرية وتفشي العنصرية والقضية الأبرز التي نتابعها والحملة التي تطلقها أيضا إذاعة الشمس كما استمعنا خلال اليوم، وهذا سيستمر في الأيام القريبة. ولكن يوم أمس في المركز الطبي رامبام مدير عام وزارة الصحة مشيبر سيمانتوف وصل إلى المستشفى والتقى بأفراد من الطاقم الطبي، عبر عن دعمه، ولكن إلى أي مدى هذا الأمر يعني يمكن أن نقول يعطي أمان للطواقم الطبية؟ الكثير من التخوف والأسئلة حول هذا الموضوع. نستمع إلى جورج داود وهو من لجنة المستخدمين وهو ممرض أيضا في قسم العناية المكثفة، نستمع إلى ما قاله لإذاعة الشمس هذا الصباح بعد هذه الزيارة.
3: سألته يعني أنه أنا استغربت أنه للوزارة أخذ هالقد وقت تيفهموا حجم الحدث، مع أنه كان واضح من الأول أنه إشي كبير وراح يكون له صدى كبير، وفهمنا أنه الوضع يمكن الرد تبع الوزارة ما كان بالوقت وما كان بالزخم وبالقوة المفروض تكون، وانه مرق 3-4 ايام عمل ضرر اللي في شك انه ممكن نصلحه. يعني احنا طلعنا من هون ضعاف، حاسين انه ما في لنا ظهر، ما في لنا سند بقضايا عن الشكل، وفي خوف يعني.

0: في المركز الطبي رامبام. الآن إلى استمعنا إلى جورج داود وهو ممرض هناك، وكنا قد تحدثنا إليه اليوم صباحا بعد زيارة مدير عام وزارة الصحة. إلى فاصل ونعود.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب 13.90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3.90، وشعرية أوسم 400 جرام ب 3.90 بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
5: اقحط واربح، اقحط واربح.
6: حملة الكرة بحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمسة كيلو بخمسة وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربعة كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربعة كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة الثلاثة كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح على الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل وتسعين للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح على الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: الشمس دائماً.

الطواقم الطبية العربية في البلاد، إذاعة الشمس تحتضنكم وأنتم لستم وحدكم. تتعرض الطواقم الطبية وبالذات التي تعمل في المستشفيات هذه الأيام إلى هجمة عنصرية شرسة غير مسبوقة. الطواقم التي تعمل ليلا ونهارا بلا كلل ولا ملل وبإخلاص لا متناهٍ لتقديم العلاج الأفضل بغض النظر عن هوية المريض، ما نراه في هذه الفترة خطير ضد مجتمعنا بأكمله، ونحن هنا لنقول لا للعنصرية ولا للعنصريين. نحن في

إذاعة الشمس ندعم ونؤازر الطواقم الطبية في حال كنتم ضحية لتصرف عنصري، نحن صوتكم. تواصلوا معنا على واتساب الشمس على 046-10-101 أو هاتفيا على نفس الرقم. نحن معكم ونساندكم.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات الآن للحلبة الحزبية السياسية، وفي ظل طبعا التحرك في الجبهة والتجمع يقولون بأنهم يواصلون في استعدادهم لخوض الانتخابات ويتحدثون بمنطقة الثلاثية وفق بياناتين في المقابلة العربية للتغيير تجتمع مع حزب لكلنا مكان. هل هذا مؤشر لتحالف ما أو محاولة إيصال بعض الرسائل؟ مع هذا الخط الهاتفي الأستاذ أحمد دراوشي، وهو عضو المكتب السياسي وعضو الوفد المفاوض من العربية للتغيير. أستاذ أحمد مساء الخير.
1: مساء الخير لك أخي جاكي.
0: صدرتم بيان لم تعلن أي تحالف، ولكن هي رسالة أن هذا السيناريو وارد؟ يعني
1: هذه الجلسة هي ليست الجلسة الأولى التي تجمع بيننا وبين حزب لكلنا مكان، كان هناك جلسات سابقة وكان لهم أيضا جلسات مع مختلف الأحزاب وليس فقط مع العربية للتغيير، ولكن بطبيعة الحال بعد التطورات الأخيرة الحاصلة كان لهذا الاجتماع طابع خاص يختلف عن الاجتماعات التي سبقته، وأصدرنا البيان المشترك ودعونا، يعني أعتقد تم نشر هذا البيان.
0: نعم، ولكن يعني من يقرأ بين السطور لا نتحدثون عن شيء دراماتيكي، وإنما هي رسالة، وخاصة تصدير الصورة أنه تقول، وأنت ذكرت لي قبل يومين عندما تحدثنا بعد لجنة الوفاق أنه هذا قد يؤدي إلى خسارة الجميع، فهل أنتم ستذهبون إلى خطوة مثلا بخوض الانتخابات بشكل منفصل كحزبين أمام الجبهة والتجمع والموحدة؟
1: يعني أنا الآن أخي جاكي أتحدث معك اليوم بتاريخ هذا اليوم وأقول لك نحن موقفنا في العربية للتغيير ما زلنا نتمسك بخيار القائمة المشتركة الثلاثية لكونها يعني الحل الأفضل بعد تعذر إقامة القائمة المشتركة الرباعية، ولكن بطبيعة الحال عندما تجد الشركاء يقولون لك يعني نحن لا نستطيع أن نتقدم أكثر من ذلك، فبطبيعة الحال على كل حزب سياسي أو جسم أي جسم سياسي آخر سيكون بفحص خطواته المختلفة. على فكرة يعني خلال الاجتماع تم بحث أمور عديدة اللي كنا قد يعني تحدثنا بها سابقا معهم حول رفع نسبة التصويت وما إلى ذلك،
0: وليس كل هذا جميل. السؤال، هل السيناريو بخوض انتخابات بقائمة ثالثة في تحالف بينكما هو سيناريو مطروح على الطاولة؟
1: قرار العربية للتغيير بأن لا ننتظر حتى الدقيقة 90 للبحث عن سيناريوهات في حال تعذر دخولنا إلى قائمة مشتركة ثلاثية بسبب عدم قبول الأطراف لذلك، يعني في ممكن أنت تقول بدي إياك بس بحط شروط تعجيزية. أخي جاكي يعني حقيقة أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل كثيرا، ولكن منذ الأمس هناك مساعي جادة وهناك مساعي ربما هي مساعي أخيرة من أجل إقامة القائمة المشتركة الثلاثية، ونحن لا نريد الآن أن نصرح أكثر من ذلك حتى نتمكن يعني من المساهمة في أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح. نحن نعتقد أن الضرر الحاصل بين الناس على كل الأحزاب،
0: هذا واضح. سؤال، إذا لم يكن موضوع ترتيب المقاعد مختلف بما معناه يبقى العرض وما قدمته أيضا لجنة الوفاق رغم رفضكم واستمعنا إلى موقفكم هو الثاني والتاسع، هل هنالك يعني حزمة أخرى يمكن أن تضاف؟ على سبيل المثال رئاسة الكتلة، تمثيل في بعض اللجان البرلمانية وتحديدا لجنة المالية البرلمانية، يعني بعض الامتيازات غير المرتبطة بالمقاعد، هل هذا يمكن أن يكون سلم لمختلف الأطراف؟
1: يعني منيح ذكرت رئاسة الكتلة، ومنيح الناس أيضا تعرف شو يعني رئاسة الكتلة. رئاسة الكتلة هي يعني منصب ووظيفة رئيس الكتلة، هي التنسيق بين الكتلة والكتل الأخرى وكذلك تحصيل أعضاء في اللجان وما إلى ذلك. النائب أحمد الطيبي وكل قائمة كنا بها وكل نواب الكنيسة يعرفون، وخاصة من الأحزاب العربية

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني ابحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب 13 شكل 90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3 شكل 90. وشعرية أوسم 400 جرام ب 3 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي. ملحمة الهنا مجد كروم أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا. خروف عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون لأنه من آمن إنك لازم الطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز. ملحمة الهنا مجد كروم الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90. سكر سقات 1 كيلوغرام ب 2 شيكل 90. زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب 27 شيكل 90. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب 29 شيكل 90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. يشهد شارع رقم 4 إغلاقات واختناقات مرورية حادة قرب ابن براك على خلفية تظاهرة نظمها حريديم متشددون احتجاجا على اعتقال شبان لرفضهم الامتثال لأوامر التجنيد. وأشارت الشرطة إلى نشر قوات لتنظيم حركة المرور والحفاظ على النظام العام، داعية الجمهور لاستخدام طرق بديلة وتجنب المنطقة. دعت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية

0: للسلام والمساواة لعقد اجتماع ثلاثي في الأيام القريبة، وذلك لمواصلة التحضيرات للقائمة المشتركة الثلاثية والاستعداد لخوض الانتخابات. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع خطط العمل المشتركة وتشكيل الطواقم السياسية والاستراتيجية والإعلامية والتنظيمية والميدانية، تمهيدا لإطلاق الحملة الانتخابية والإعلان عن البرنامج السياسي والانتخابي للقائمة. أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية أن قيوداً فرضتها سلطات الطيران اليونانية على حركة الطائرات بسبب الازدحام الكبير في المجال الجوي ستؤدي إلى تأخير عدد من الرحلات المغادرة من مطار بن غوريون خلال الساعات المقبلة. وأوضحت أن السلطات اليونانية حدت من عدد الرحلات المسموح لها بالمرور عبر مجالها الجوي ما يؤثر على رحلات من إسرائيل، بما فيها المتجهة إلى اليونان أو العابرة لأجوائها في طريقها إلى وجهات أوروبية أخرى. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، مؤكدا إصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لبقاء طويل الأمد في الميدان. وأضاف كاتس خلال زيارة لقوات الجيش الإسرائيلي في لبنان أن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل على تدمير الأنفاق والبنية التحتية التي وصفها بالإرهابية. وخلال الزيارة تلقى كاتس إحاطة حول العمليات الميدانية والاستعدادات لمواجهة محتملة مع حزب الله. لبنانيا، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن سيادة لبنان وحق سكان الجنوب في العودة وإعادة إعمار قراهم قضايا لا تقبل المساومة، معتبرا أن الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني. من جانبه أكد قائد الجيش اللبناني أن الجيش لن يتخلى عن مهامه الأساسية في الدفاع عن كل شبر من الأراضي اللبنانية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، مؤكدا أن إيران غير قادرة بحسب قوله على مواجهة الحصار البحري الأمريكي. وأضاف ترامب أن القدرات العسكرية الإيرانية تضررت بشدة وأن القوات الإيرانية تعاني من عدم دفع الرواتب، واصفا الوضع الاقتصادي والسياسي في إيران بأنه منهار. إيرانيا، نقل نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون التنفيذية علي رضا الشيخ إن 75% من قدرات إيران الصاروخية والطائرات المسيرة لا تزال سليمة. وأضاف أن إدارة مضيق هرمز باعتباره مصدر قوة لبلاده الجيوسياسية ستتم بالتأكيد تحت إدارة وإشراف إيران. وأوضح أن إيران تعمل على إعادة إنتاج المعدات المتطورة بشكل فوري، مشيرا إلى استمرار عملية إعادة إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ. في واشنطن، أفادت شبكة CNN بأن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت من سفاراتها في الشرق الأوسط إعداد خطط لمواصلة العمل بعدد محدود من الموظفين تحسبا لاحتمال تجدد الحرب مع إيران. وأضافت الشبكة أن السفارات التي سبق إجلاؤها من مواقعها في المنطقة باتت أمام خيارات إضافية لإنهاء مهامها في ظل استمرار المخاوف الأمنية المرتبطة بالتوتر مع طهران.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 24، طبرية 21، في الناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 24، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.

0: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصا اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلا ونهارا بمهنية ومسؤولية وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح: نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم. تواصلوا معنا عبر واتساب الشمس أو هاتفياً على الرقم 046-10-101. إذاعة الشمس معكم وإلى جانبكم.
1: إذاعة الشمس 101.98.1 FM.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: الطواقم الطبية العربية في البلاد، إذاعة الشمس تحتضنكم وأنتم لستم وحدكم. تتعرض الطواقم الطبية وبالذات التي تعمل في المستشفيات هذه الأيام إلى هجمة عنصرية شرسة غير مسبوقة. الطواقم التي تعمل ليلا ونهارا بلا كلل ولا ملل وبإخلاص لا متناهٍ لتقديم العلاج الأفضل بغض النظر عن هوية المريض، ما نراه في هذه الفترة خطير ضد مجتمعنا بأكمله، ونحن هنا لنقول لا للعنصرية ولا للعنصريين. نحن في إذاعة الشمس ندعم ونؤازر الطواقم الطبية. في حال كنتم ضحية لتصرف عنصري، نحن صوتكم. تواصلوا معنا على واتساب الشمس على 046-10-101 أو هاتفيا على نفس الرقم. نحن معكم ونساندكم.
1: كأس العالم بعد ما خلص في إذاعة الشمس، انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دوري الزرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما وعدناكم، جوائز راح تتوزع الفائزين ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا لأكثر من شهر ونصف مع الألاف حول هذه التجربة الفريدة. كونوا معنا ورافقونا لنحتفل بالفائزين الحقيقيين لمسابقة كأس العالم.

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن إصابة شاب في 30 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل حافلة في مدينة الرملة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح في الرأس والأطراف، ووصفت حالته بغير المستقرة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت وزارة الصحة وحماية البيئة عن رصد بعوض حامل لفيروس حمى غرب النيل في عدة مناطق بينها المجلس الإقليمي منشية وإيلات. وأعلنت وزارة الصحة أنه منذ بداية موسم نشاط حمى غرب النيل الغربي شخصت حتى الآن 13 إصابة بالمرض، توفي من بينها شخص واحد بعد إدخاله إلى المستشفى إثر مضاعفات المرض. وأوضحت وزارة الصحة أن معظم المصابين عانوا أعراضا شملت ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي وتغيرات في الوعي، مشيرة إلى عدم وجود مرضى يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات. دعت قيادات التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إلى عقد اجتماع ثلاثي في الأيام القريبة، وذلك لمواصلة التحضيرات للقائمة المشتركة

0: المشتركة الثلاثية والاستعداد لخوض الانتخابات. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع خطط العمل المشتركة وتشكيل الطواقم السياسية والاستراتيجية والإعلامية والتنظيمية والميدانية تمهيدا لإطلاق الحملة الانتخابية والإعلان عن البرنامج السياسي والانتخابي للقائمة. أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية أن قيودا فرضتها سلطة الطيران اليونانية على حركة الطائرات بسبب الازدحام الكبير في المجال الجوي ستؤدي إلى تأخير عدد من الرحلات المغادرة من مطار بن غوريون خلال الساعات المقبلة. وأوضحت أن السلطات اليونانية حدت من عدد الرحلات المسموح لها بالمرور عبر مجالها الجوي ما يؤثر على رحلات من إسرائيل بما فيها المتجهة إلى اليونان أو العابرة لأجوائها في طريقها إلى وجهات أوروبية أخرى. إلى قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ غارة جوية استهدفت قائد خلية تابعة لحركة حماس في شمال قطاع غزة بادعاء أنه كان يخطط لتنفيذ عمليات ضد قواته العاملة في القطاع. وأضاف الجيش أن قواته تنتشر في القيادة الجنوبية وفقا للاتفاق وستواصل تنفيذ عمليات ضد أي تهديد مباشر. وفي السياق، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن ارتقاء شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في قصف إسرائيلي استهدف بلدة بيت لهيا شمال قطاع غزة. في ملف الضفة الغربية، قال الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زمير أمر بتعزيز القوات بكتيبة إضافية في منطقة نابلس عقب أحداث بلدة قصرة. يأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة مجموعة من المستوطنين حصر منزل عائلة يوسف عبد السلام في منطقة رأس العين ببلدة قصرة لليوم الرابع على التوالي. وذكرت مصادر فلسطينية أن المستوطنين نصبوا خيمة في محيط المنزل ومنعوا الأهالي من الوصول إليه. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، مؤكدا إصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لبقاء طويل الأمد في الميدان. وأضاف كاتس خلال زيارة لقوات الجيش الإسرائيلي في لبنان أن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل على تدمير الأنفاق والبنية التحتية التي وصفها بالإرهابية. وخلال الزيارة، تلقى كاتس إحاطة حول العمليات الميدانية والاستعدادات لمواجهة محتملة مع حزب الله. نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن إسرائيل ولبنان اتفقا على قائمة أولية تضم بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كدول محتملة للمشاركة في آلية للتحقق من نزع سلاح حزب الله، وقد تشمل نشر قوات أجنبية في لبنان. وبحسب المقترح، ستتولى الآلية تفتيش قرى في جنوب لبنان والتأكد من خلوها من الأسلحة، فيما تطالب إسرائيل بأن تشمل عمليات التفتيش المنازل الخاصة، وهي مسألة لا تزال محل نقاش بشأن آلية التفتيش والجهة التي ستتولاها ومدى حرية حركة القوات الأجنبية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 24، طبرية 21، في الناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 24، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.
3: مساء الخير مستمعي الشمس، مساء الخير لكل حدا عم يسمعنا اليوم على إذاعة الشمس. مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا وكيف ما كان شكل يومكم، بتمنى تكونوا بخير وتلاقوا بهاي الساعة مساحة نقدر نهدى فيها شوي، نسمع، نفكر ونقرب من حكاية كتبت قبل آلاف السنين لكنها بعدها قادرة تحكي عن أشياء منعيشها اليوم. معكم أنا

هبة أبو حسان وبنفتح سوا مساحة اسمها بين السطور. وبين السطور هو برنامج اللي احنا فيه ومنرجع فيه لأنفسنا شوي، منحاول نفهم الحياة من خلال الكتب ونفهم الكتب من خلال الحياة، لأنه الكتاب عنا مش مجرد قصة صارت واندهت ولا شخصيات بعيدة عنا بالزمن والمكان. الكتاب عنا هو جسر بين حكاية قديمة وبين شعور ممكن نعرفه اليوم، من الغياب، الانتظار، الحنين للبيت، والخوف من إن نرجع لمكان قديم ونكتشف إنه تغير وإحنا كمان تغيرنا. طبعاً كل المحبة لفريق البرنامج اللي معي بهاي الساعة، ليليان حاج في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرم في الإشراف العام، ولكل فريق الشمس اللي بيشتغلوا ما وراء الكواليس حتى توصل هاي اللحظة إلكو بهدوء وبسلاسة. بين سطر وسطر، يمكن تكون أنت. الحقيقة يا جماعة هي إنه فكرة حلقتنا اليوم بدأت عندي من فيلم الأوديسة للمخرج كريستوفر نولان، اللي صار حوله حديث كبير وضجي واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إذا حدا انتبه. واللي لفتني مش بس حجم الفيلم أو أسماء المشاركين فيه أو كيف تصور، بل الحكاية الأصلية اللي قرر يرجع لها، حكاية عمرها آلاف السنين عن رجل خرج من الحرب وكل اللي بده إياه إنه يرجع على بيته. ومن هون بدأت أقرأ. يعني كنت بعرف إنه الأوديسة فيها بحر وحوش وعواصف، لكن كل ما دخلت أكتر بالحكاية اكتشفت إنها مش فقط قصة رجل عم يحاول يلاقي طريق الرجعة، هي قصة عن السؤال اللي ممكن يستنانا عند نهاية كل رحلة. هل الإنسان اللي بيرجع هو نفس الإنسان اللي غادر؟ انكم تتركوا بيتكم وانتم متأكدين انكم رجعين، تتركوا فيه ناس بتحبوهم، مكان بتعرفوا كل زاوية فيه، وحياة بتحسوا انها ثابتة وبتستناكم. لكن الغياب يطول وخلاله العالم ما بيوقف، الناس بتكبر، العلاقات نفسها بتتغير، المكان نفسه بتبدل، وكمان انتم بتمروا بتجارب ما بتترككم مثل ما كنتوا. فشو معنى الرجعة وقتها؟ يعني هل العودة مجرد إنك توصل للمكان نفسه، ولا لازم تقدر كمان تلاقي نفسك داخله؟ شو رأيكم؟ من هذا السؤال رح ندخل اليوم للأوديسة، الملحمة المنسوبة للشاعر اليوناني هوميروس، واحدة من أقدم الحكايات اللي ظلت تروى جيل بعد جيل. بطلها يا سيدي اسمه أوديسيوس، كان ملك جزيرة صغيرة اسمها إيثاكا، وهناك كان بيته، عائلته ومملكته، لكنه غادر الجزيرة حتى يشارك مع الإغريق بحرب طويلة ضد مدينة اسمها ترواضة. والحرب مش أسبوع، مش شهر، مش سنة أو سنتين، الحرب استمرت 10 سنوات، 10 سنوات بعيد عن بيته، عن زوجته، عن ابنه اللي تركه طفل صغير. ولما انتهت الحرب أخيرا، كان المفروض إنه أصعب إشي صار وراه، لا إنه خلصت الحرب، فركب أوديسيوس سفينته وبدأ طريق العودة لإيثاكا.

لكن الطريق للبيت ما كان بالبساطة اللي تخيلها. ومن هون تبدأ الأوديسة، من رجل تخلص من الحرب لكنه بعده ما وصل للسلام، من ملك صار بينه وبين بيته بحر طويل، ومن رحلة رح تختبر ذكائه وقوته وغروره والأشياء اللي بتخليه يضل متذكر مين هو ولوين بده يرجع. وهون بصير سؤال الحلقة أكبر من أوديسيوس، شو اللي بحافظ على هويتنا وإحنا عم نتغير؟ هل هو الاسم؟

المكان اللي اجينا منه، الناس اللي بعرفونا، ولا الذكريات اللي بتضل تربطنا بحياتنا القديمة. لأنه أحياناً الإنسان ما بيضيع بس لما يعرف الطريق، ممكن يضيع كمان لما ينسى ليه بدأ الرحلة أصلاً. واليوم في بين السطور رح نمشي مع أوديسيوس من اللحظة اللي انتهت فيها الحرب وبدأ فيها طريق العودة. رح نفهم مين هو، شو اللي تركه خلفه، لتحولت رحلة كان المفروض تستغرق وقت قصير لعشر سنوات أخرى من الغياب. ومع كل محطة رح نرجع لسؤالنا، قدي ممكن الإنسان يتغير ويضل رغم كل إشي هو نفسه؟ فخليكم معنا لأنه حلقتنا اليوم بتبدأ من رجل ظن أنه الحرب كانت أصعب إشي رح يمر فيه، وأنه كل اللي بيفصله عن بيته هو رحلة بالبحر، لكنه ما كان يعرف بعد قدي ممكن يطول الطريق بين الإنسان ونفسه.

0: حابب تصير ممرض وما كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
1: الشمس دائما
2: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
3: قصة حط الموضوع على الطاولة. احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا موافق.

عربي. خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.

0: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم. تواصلوا معنا عبر واتساب الشمس أو هاتفيا على الرقم 046-10-101. إذاعة الشمس معكم وإلى جانبكم.
1: إذاعة الشمس 101.98.1 FM.
2: نلفت عناياتكم أن هذا البرنامج معد

0: دلوقتي.
1: رجعنا معكم مستمعاتنا ومستمعينا على هواء إذاعة الشمس، بعدنا مستمرين سوا في بين السطور، ومعكم أنا هبة أبو حسن. قبل الأغنية تركنا أوديسيوس عند لحظة كان مفروض تكون أسعد لحظة بحكايته. الحرب انتهت والسفن صارت جاهزة، والبيت اللي غاب عنه 10 سنوات صار أخيرا أقرب. لكن قبل ما نركب معه السفينة لازم نرجع شوي للحرب نفسها، مش حتى نحكي كل معاركها بل حتى نفهم من هو أوديسيوس وليه من البداية كانت قوته الحقيقية مش موجودة. بالأحرى أي قوته الحقيقية موجودة بعقله أكثر من سيفه. هاي يا جماعة، الإغريق وصلوا لمدينة طروادة بجيش كتير كبير، حصروها سنوات طويلة، كانوا يحاولوا يدخلوا المدينة لكن طروادة كانت محاطة بأسوار قوية وأهلها قادرين يحموا أبوابها. مرت سنة ورا سنة والمعارك عم تتكرر والجنود عم يتعبوا، لكن المدينة ظلت واقفة 10 سنوات تقريبا والجيش خارج الأسوار. يعني تخيلوا المشهد، ألاف الجنود تركوا بيوتهم ومضى عليهم زمن طويل، عم نحكي على 10 سنوات، وهني أمام مدينة ما بقدروا يدخلوها. القوة ما نفعت، كثرة الرجال كمان ما نفعت، والأسوار بقت أعلى من كل محاولة. وهون ظهر بطلنا أوديسيوس. بدل ما يسأل كيف نكسر الباب، سأل سؤال مختلف، كيف نخلي أهل المدينة يفتحوه بإيديهم. فهون اقترح حيلي غريب شوي، إنه يصنع الإغريق حصان خشبي ضخم ويتخبى داخله عدد من أفضل المحاربين عندهم، أما باقي الجيش فبركبوا السفن وبيبتعدوا عن الشط، أو على الأقل بتظاهروا بالانسحاب. فبالصبح لما أهل طروادة فتحوا أبواب المدينة ما لقوا الجيش اللي حصرهم كل هاي السنوات، لقوا الشط فاضي والسفن بعيدة، بس انتبهوا أنه قدام الأسوار في حصان خشبي ضخم، وبالنسبة لهم كان المشهد وكأنه الإغريق تعبوا، اعترفوا بالهزيمة وتركوا الحصان وراهم هدية أو قربان قبل ما ينسحبوا. وهون نجحت الحيلة، أهل طروادة هني أنفسهم ما أدخلوا الحصان للمدينة، فتحوا الأبواب اللي ما قدر الجيش يفتحها خلال 10 سنوات، جروا الحصان الخشبي إلى الداخل وهني احتفلوا بانتهاء الحرب. ولكن احنا بنعرف انه الحصان ما كان هدية، كان يحمل الحرب بداخله.

0: مقاربين الليل لما ناموا أهل المدينة بعد الاحتفال. بعدها طلعوا بهدوء من داخل الحصان، فتحوا أبواب طروادة لباقي الجيش اللي رجع من مخبأه. وبليلة واحدة، ليلة واحدة، دخل الإغريق للمدينة اللي وقفوا خارجها سروات وسقطت طروادة. يعني الحرب ما انتهت لأنه الإغريق كانوا أقوى بالمواجهة الأخيرة، بل لأنه أوديسيوس بطل روايتنا فهم إشي مهم، أنه أحياناً الباب اللي ما بتقدر تكسره بالقوة تقدر تفتحه بفكرة تخلي الطرف الآخر يفتح لك الطريق بنفسه. من هون بنفهم ليه أوديسيوس بطل مختلف. هو مش أقوى رجل بالجيش، قوته كانت بأنه بيراقب، بفكر وبغير خطته لما تفشل الطريقة الأولى. يعني عنده قدرة يخرج من الزاوية اللي كل الناس واقفين فيها ويشوف احتمال ثاني. وهذا الذكاء رح ينقضه أكثر من مرة برحلته، لكنه كمان رح يورطه، لأنه في فرق بين الذكاء والحكمة. ممكن الإنسان يعرف كيف يخرج من مأزق لكن ما يعرف وين يسكت، ممكن ينتصر بالحيل اللي وبعد يخسر بسبب غروره، ممكن تكون الصفة اللي أنقذته بموقف هي نفسها اللي تصنع أزمته بالموقف اللي بعده. وهذا واحد من الأشياء الجميلة بالأوديسة، إنه بطلها مش كامل عذرا. أوديسيوس ذكي لكنه مش دائما حكيم، شجاع لكنه أحيانا متهور، بحب بيته وعائلته لكنه بالطريق بياخد قرارات بتخلي العودة أصعب. يعني إحنا مش أمام بطل ما بخطئ، بل أمام إنسان عنده نقاط قوة واضحة وكل نقطة قوة فيها ممكن تنقلب عليه لما تزيد عن حدها. فاصل قصير مستمعي الشمس ونرجع نكمل بعد سقوط طروادة شو صار معنا.
1: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلاً مكنسات كهربائية شاطفة للأرضيات من الماركات الرائدة دريمي، روبروك وتينكو ابتداء من 899 شيكل. شاشة ذكية 65 إنش وما فوق ابتداء من 1299 شيكل. وبرادات مع فريزر سفلي 500 لتر نوفروست ابتداء من 1699 شيكل بس. أهلاً وسهلاً بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابي، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.

مستمعي الشمس، بعدنا مستمرين في بين السطور ومعي أنا هبة أبو حسان. آخر شيء وصلنا له هو لما أوديسيوس أنقذ جنوده وفوت حصان خشبي لداخل طروادة، ومن هناك بسبب هاي الحيلة سقطت طروادة. هون رح نحكي عن بعد السقوط. فهون يا جماعة، بعد سقوط طروادة وقف أوديسيوس أخيرا أمام البحر. الحرب اللي استمرت 10 سنوات صارت وراه وقدامه جزيرته إيثاكا، وبيت تركه من زمن طويل، وزوجي وابن ما بعرف كيف صارت حياتهم بدونه. جمع جيشه وركبوا السفن وبدأوا طريق العودة. وبهاي اللحظة وإحنا عم نسمع الحكاية ممكن نفكر إنه الجزء الأصعب انتهى، صح؟ يعني المدينة سقطت، الحرب خلصت، والبطل نجا، بقي فقط إنه يعبر البحر ويرجع لحياته. لكن الأوديسة تبدأ تقريبا من المكان اللي عادة بتنتهي في القصص، بعد النصر، بعد المعركة، بعد اللحظة اللي منعتقد فيها إنه البطل أخذ جائزته، وإنه الموسيقى خلص لازم تعلى وتظهر كلمة النهاية. لكن السؤال في الأوديسة مش هل بيقدر أوديسيوس إنه ينتصر بالحرب، هو انتصر بالفعل. السؤال هو هل

بتعرف كيف يرجع بعدها؟ وهذا سؤال يمكن قريب من حياتنا أكتر مما منتوقع. يعني أحياناً منقضي وقت طويل وإحنا عم نحارب حتى نوصل لهدف شهادي، وظيفي، نجاح، علاقة أو قرار كنا نستناه. منفكر إنه اللحظة اللي منوصل فيها كل إشي رح يترتب لحاله، لكن بعد الوصول ممكن نكتشف إنه في رحلة ثانية ما حدا حكى لنا عنها. كيف نرجع لحياتنا بعد تجربة غيرتنا؟ كيف نترك وضع الحرب داخلنا حتى لو الحرب انتهت حولنا؟ كيف نعرف إن الشخص اللي رجع قادر فعلا يعيش الحياة اللي كان يحلم يرجع لها؟

أوديسيوس ركب سفينته هو يحمل صورة واضحة براسه، إيثاكا البيت العائلي والحياة اللي تركها، لكنه ما كان يعرف إنه البحر أمامه مش مجرد مسافة بين مكانين، بل اختبار لكل إشي بعتقد إنه بيعرفه عن نفسه. وأول ما ابتعدت السفن عن طروادة، بدأت الرحلة تبين له إن الانتصار بحرب ما بيعني إنك صرت محصن من الخطأ، وإن الذكاء اللي فتح أسوار مدينة كاملة ممكن ما يكون كافي حتى يرجعك سالم للبيت. ومن هون رح تبدأ أولى محطات الطريق، مش مع وحش ولا مع ساحرة رح نوصلن تخافوش، بل مع قرار اتخذه أوديسيوس ورجاله وهن بعدهم حاملين داخلهم عقلية الحرب، كأنه خرجوا من طروادة بأجسادهم، لكن الحرب نفسها ظلت ماشي معهم على السفن. لكن رحلته رح تخبر إذا كمان كان بيعرف كيف يتوقف عن القتال.

0: الحكاية اللي مش كل شي بيرضيك بيرضيك.
1: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجم 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.

0: الطواقم الطبية العربية في البلاد، إذاعة الشمس تحتضنكم وأنتم لستم وحدكم. تتعرض الطواقم الطبية وبالذات التي تعمل في المستشفيات هذه الأيام إلى هجمة عنصرية شرسة غير مسبوقة. الطواقم التي تعمل ليلا ونهارا بلا كلل ولا ملل وبإخلاص لا متناه لتقديم العلاج الأفضل بغض النظر عن هوية المريض، ما نراه في هذه الفترة خطير ضد مجتمعنا بأكمله، ونحن هنا لنقول لا للعنصرية ولا للعنصريين. نحن في إذاعة الشمس ندعم ونؤازر الطواقم الطبية. في حال كنتم ضحية لتصرف عنصري، نحن صوتكم. تواصلوا معنا على واتساب الشمس على 046-10-101 أو هاتفيا على نفس الرقم. نحن معكم ونساندكم.
1: كأس العالم بعد ما خلص في إذاعة الشمس، انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دوري الزرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما وعدنا، كل جوائز راح تتوزع على الفائزين ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا لأكثر من شهر ونصف مع الآلاف حول هذه التجربة الفريدة. كونوا معنا ورافقونا لنحتفل بالفائزين الحقيقيين لمسابقة كأس العالم.
2: إذاعة الشمس 101.98.1 FM.
3: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.

طيب مستمعينا، قبل الأغنية تركنا أوديسيوس والرجال تعونه وهني عم يبتعدوا بسفنهم عن طروادة. الحرب صارت وراهم والبيت قدامهم، وكل واحد منهم غالبا كان متخيل إنه بعد أيام قليلة رح يشوف الأرض اللي خرج منها والوجوه اللي اشتقلها ويرجع لحياته، كأنه 10 سنوات الحرب كانت فصل طويل وانتهى. لكن السفن ما كانت تحمل رجال راجعين من الحرب فقط، كانت تحمل جنود عاشوا 10 سنوات داخل الحرب وتعلموا خلالها إنه ياخدوا كل إشي بالقوة ويهاجموا قبل ما يهاجموا. ولهيك بأول محطة بعد طروادة هاجموا مدينة ساحلية ونهبوا كل إشي فيها. أوديسيوس هون طلب منهم إنه يرجعوا للسفن ويغادروا بسرعة، لكن رجاله ضلوا على الشط يأكلوا ويشربوا ويحتفلوا، كأنه انتصارهم بطروادة أقنعهم إنه بطلوا إنه يهزموا. وطبعا هون رجع أهل المدينة بأعداد أكبر وهاجموهم،

فبعد أيام من الضياع وصلوا لأرض هادية بعيش أهلها على ثمرة اسمها اللوتس. فهناك أرسل أوديسيوس بعض من رفاقه ليكتشفوا المكان، لكنهم لما أكلوا من الثمرة هني ما ماتوا ولا مرضوا ولا حدا أسرهم، ببساطة نسوا. كانت زهرة اللوتس عذرا بتسبب النسيان، فنسوا السفن، نسوا رفاقهم، ونسوا إنهم كانوا بطريقهم للبيت. صار كل اللي بدهم إياه يضلوا هناك يأكلوا من اللوتس ويعيشوا بلا ذاكرة ولا انتظار. فلما لقاهم أوديسيوس اضطر إنه يسحبهم بالقوة للسفن ويربطهم فيها حتى ما يرجعوا للشط. يعني أول خطر واجههم كمان ما كانش وحش ولا جيش، بل نسيان مريح، مكان ما فيه وجع، لكنه كمان ما فيه بيت ولا سبب يخليهم يكملوا الرحلة. فمن هون تابعوا الإبحار لحد ما وصلوا لجزيرة تانية، وهناك دخل أوديسيوس مع عدد من رجاله لكهف كبير مليان بالأكل، الجبن والحليب. كان هناك بيقدروا أنه ياخدوا خلص اللي هن بحاجته ويغادروا، لكن فضول أوديسيوس خلاه يستنى صاحب المكان. كان بده يعرف مين اللي بيملك هذا الكهف الكبير. ولما رجع صاحب الكهف، يا جماعة ما كان إنسان، اكتشفوا أنه صاحب الكهف هو عملاق ضخم بعين وحدي اسمه بوليفاموس. ففات العملاق وقفل وراء مدخل الكهف بصخرة كبيرة كتير اللي ما كان أي حدا قادر أنه يحركها غير العملاق نفسه. فهون يا جماعة العملاق بدأ يلتهم برفاق أوديسيوس واحد وراء الثاني. طبعاً فكر أوديسيوس دغري إنه يقتله هو نايم، لكنه عرف إنه لو قتله رح يضلوا محبوسين، لأنه العملاق وحده قادر على تحريك هاي الصخرة. وهون رجع أوديسيوس للسلاح اللي بعرفه أكتر من غيره، للحيلة. فهون قدم للعملاق خمر كثير قوي، ولما سأله العملاق عن اسمه فهون أوديسيوس قال له اسمي لا أحد. فبعد ما نام العملاق غرس أوديسيوس ورفاقه قطعة خشب اللي هي بتكون مشتعلة بعينه الوحيدة، فبدأ يصرخ من الألم. وهون إجت باقي العمالقة من برا الكهف تسأله إنه مالك، مين عم يؤديك؟ فرد عليهم لا أحد يؤديني. فظنوا فعلا إنه ما في حدا عم يهاجمه وتركوه. وبالصبح أزاح العملاق الصخرة عشان بده يطلع أغنامه، وظل يتحسس ظهورهم ليتأكد أن الرجال مش هربين فوقهم. لكن أوديسيوس كان مفكر بهذا الموضوع، فربط رجاله تحت بطون الأغنام، وهيك قدروا أنه يخرجوا من الكهف بدون ما يحس فيهم. وصلوا للسفينة وبلشوا يبتعدوا، وكان ممكن خلص تنتهي الحكاية هون. بس لما نجا أوديسيوس وانقذ رجاله والعملاق ما عرف اسمه، لكن بطلنا العزيز ما قدر يرحل بصمت. وهون منشوف غرور أوديسيوس والإيجو اشتغل عنده، فلما صار بأمان صرخ باتجاه العملاق وكشف له إنه هو أوديسيوس ملك إيثاكا، هو الرجل اللي خدعه وخلاه يفقد عينه. كان بده أنه يعرف عدوه مين هزمه وأنه يضل اسمه مرتبط بالانتصار. لكن هون المفاجأة، العملاق كان ابن آله البحر. فلما عرف اسم أوديسيوس دعا أبوه أنه ينتقم منه وأنه يخلي طريقه للبيت طويل، وأنه يرجع لحاله بعد ما يخسر كل حدا موجود معه. يعني قبل لحظات نجا أوديسيوس لأنه قال إنه هو اسمه لا أحد، وبعد ما نجا أعاد الخطر لحياته لأنه كان بده إنه يسمع العالم اسمه، عارف كيف يخرج من الكهف، لكنه ما عرف هو إمتى يسكت. رجعت السفن للبحر ووصلوا بعد مدة لجزيرة آله الرياح اللي قرر إنه بقدر يساعدهم. فجمع الرياح العاصفة داخل كيس مغلق وترك ريح وحدي اللي بس بتدفعهم نحو

0: ميثاقا. فهون اقتربوا فعلا، يعني اقتربوا فعلا من البيت، صاروا قريبين لدرجة انهم قدروا يشوفوا نيران جزيرة من بعيد. فهون اوديسيوس المنهك من السهر والابحار بقرر ينام، ويا سيدي رفاقه هون بدوا يتطلعوا ويتساءلوا حول الكيس المغلق، وظنوا انه عم يخفي داخله ذهب وكنوز عشان يحتفظ فيه لنفسه. فهون قرروا يفتحوا الكيس، وبلحظة واحدة خرجت الريح كلاتها وحملت السفن بعيد عن إيثاكا. ولما استيقظ أوديسيوس شاف إنه البيت اللي كان قدام عينه اختفى من جديد. ويمكن هاي من أقصى لحظات الرحلة، مش لأنهم كانوا بعاد، بل لأنهم وصلوا لمسافة قريبة جدا، وبعدين رجعهم الشك للبحر. من بعدها بدأت الخسائر تكبر بسرعة، هجموا عمالقة وحتى معظم السفن، ومن الأسطول الكبير اللي خرج من طروادة بقت سفينة واحدة فقط. وهون جماعة قبل ما نكمل رحلتنا رح نطلع لفاصل إعلاني قصير ونرجع.
1: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

مستمعينا بعدنا مستمرين في بين السطور ومعكم أنا هبة أبو حسان. قبل الفاصل وصلنا للحظة اللي فيها أقصى لحظات الرحلة لما كل رفاق أوديسيوس شكوا فيه فتحوا الكيس الموجود فيه الرياح اللي بتساعدهم يوصلوا لإيثاكا والشك خلاهم شو يعملوا يغيروا الطريق. ومن هاي السفينة بوصل أوديسيوس ورجاله والرجال تعونه لجزيرة بتسكن فيها ساحرة اسمها كيركي. فهون استقبلت كيركي بعض الرجال بالطعام والشراب، بس كل حدا كان يأكل أو يشرب كان يتحول لخنزير. وبالصدفة هون في شخص واحد ما أكل وشهد على اللي صار، فراح دغري ورجع لأوديسيوس عشان ينقذوهن. أوديسيوس تمكن من مقاومة سحرة وأجبرها إنه ترجعهن لهيئتهم البشرية. وبعد الخوف والعواصف والخسائر لقوا بجزيرتها الطعام الدفء والأمان، لكن الراحة اللي كان المفروض تستمر أيام امتدت لسنة. هون بتمر الأيام وصار تأجيل العودة أسهل. ما نسوا إيثاكا مثل الرجال اللوتوس، لكنهم اعتادوا على المحطة المؤقتة لحد ما ذكر رجال أوديسيوس قائدهم أنه عندهم بيت لازم يرجعوا لهم. فقبل رحيلهم أخبرتهم كيركي عن الطريق والمخاطر اللي رح تستناهم، وكانت أولها غناء حريات البحر، وهي أصوات بتسحر البحارة وبتخليهم يغيروا اتجاه سفينتهم لحتى تتحطم بالصخور. أوديسيوس هو كان بده يسمع الغناء، لكنه عرف أنه مجرد ما يسمعه رح يفقد السيطرة على نفسه، فأمر رجاله أنه يحطوا الشمع بدنيهن وطلب منهم أنه يربطوه بسارية السفينة وما يفكوه أبداً حتى لو صرخ أو ترجاهم أو أمرهم. ولما بدأ الغناء صار أوديسيوس يأمرهم طبعاً أنه يحرروه ويغيروا اتجاه السفينة، لكنهم ضلوا يجدفوا حتى ابتعدوا عن الخطر. فهاي المرة ما استخدم ذكائه حتى يخدع شخص آخر، استخدمه حتى يحمي نفسه من نفسه. عرف أنه رح يضعف، فاختار طريقه مسبق قبل ما تيجي اللحظة.

اللي ما يعود فيها قادر على الاختيار. لكن المخاطر يا جماعة ما انتهت. بهاي اللحظة هون ما كان عندهم طريق آمن. كان على أوديسيوس أنه يختار بين خسرتين، أو أنه يقتربوا من دوامي وممكن تبتلع السفينة بكل اللي فيها، أو يمرقوا جنب الوحش وهناك رح يخسر بعد من رفاقه. فطبعا اختار أنه يمر من جهة الوحش لأنه كان الخيار الوحيد اللي ممكن تنجو فيه السفينة. ولما كانوا يعبروا هجم الوحش وخطف عدد من البحارة، لكن السفينة والباقين تمكنوا من متابعة الطريق. من اللي بقي منهم وصل لجزيرة بتنشر فيها قطيع من الماشية المقدسة. كان عليهم إشي واحد، كان في تحذير واحد وواضح، قد مهما اشتد فيهم الجوع ممنوع إنه يقتربوا منها أو يأكلوها. لكن الريح حبستهم بجزيرة وما بقي معهن أكل، ولما كان أوديسيوس نايم ذبح رجاله بعض هاي الماشية وأكلوا منها. لما رجعوا للبحر طبعا ضربت سفينتهم عصف هائلي، تحطمت السفينة، سقط الرجال بالماء والكل مات، وأوديسيوس وحده هو اللي نجا. يا جماعة يعني الرجل اللي خرج من طروادة قائد لأسطول كامل صار وحيد بوسط البحر متعلق بقطعة خشب، ما بقي معه لا رجال لا سفن لا غنائم ولا إشي من الصورة اللي خرج فيها من الحرب. هناك حملوا البحر أيام لحد ما وصل لجزيرة بتعيش فيها حورية اسمها كاليبسو. أنقذته واعتنت فيه وحبته من كل قلبه وخلته أنه يبقى عنده لسنوات. عرضت عليه أنه يضل معها للأبد وأنه ما يشيخ أو يموت. بعد كل التعب صار أمام أوديسيوس الأمان والحب وحتى الخلود، لكن مقابل إشي واحد، أنه يتخلى عن العودي. كان يعني بيقدر أنه ينهي الرحلة هناك لا عواصف لا حرب لا خسارة جديدة ولا، ومع ذلك كان كل يوم يقعد على الشط يطلع على البحر يكي اشتياق لإيثاكا ولا زوجته بينالوبي، لأنه إيثاكا بالنسبة له ما كانت أجمل مكان بالعالم ولا أكثر الأماكن أمان، كانت مكانه هو المكان اللي بترتبط فيه حياته بالناس اللي بيحبهم، حتى لو كانت الحياة فيه ناقصة، حتى لو كان يستناه فيها التعب والشيخوخة والموت. فبعد سنوات سمحوا له أخيرا بالمغادرة، بنى قارب بإيده وركب البحر لحاله، لكن آله البحر أرسل عليه عاصفة أخرى، تحطم قاربه وراح كمان ما يغرق، ووصل لجزيرة هناك بلا سفينة بلا رجال وبلا تياب، فدفن نفسه تحت أوراق الشجر ونام.

ورغم كل إشي ضل أوديسيوس يعرف إشي واحد، بيعرف وين بيته وليه لازم يكمل. يمكن الهوية مش إنه نضل كيف ما إحنا، يمكن هي الإشي اللي بيضل يقودنا لأنفسنا حتى وإحنا عم نتغير. لكن لما كان أوديسيوس بحارب البحر وبحاول يوصل لإيثاكا، كانت هناك رحلة ثانية عم بتصير بنفس الوقت داخل البيت اللي تركه. زوجته بينيلوبي كانت تستناه من 20 سنة، وابنه اللي تركه طفل صار شاب ما بعرف إيش عن أبوه إلا من الحكايات. أما القصر فامتلأ برجال افترضوا أن أوديسيوس مات، وصار كل واحد منهم بده أن يتزوج بنيلوبي وياخد مكانه وملكه. فعاشوا داخل بيته، أكلوا من أكله واستهلكوا ثورته، كأنه غياب صاحبه خلى كل إشي فيه مباح. وهون كل يوم كانوا يضغطوا على بنيلوبي حتى تتوقف عن الانتظار وتختار واحد منهم، وهي ما كان عندها خبر بأكد إذا زوجها حي أو ميت. لكن لهيك لجأت لحيلي عشان تأجل فيها هذا القرار، وقالت إنه هي بدها تختار زوج لإلها بس بعد ما تنتهي من نسج كفن لوالد أوديسيوس المسن. كانت تنسج أمامهم طول النهار، ولما ينام الكل تفك بالليل كل إشي صنعته. وهيك مرقت الأيام والكفن ما عم يكتمل، الكفن بالحرة ما عم يكتمل، والرجال ضلوا يستنوا. فمثل ما أوديسيوس كان يستخدم الحياة

اللي حتى ينجب البحر كانت بينيلوبي تستخدمها حتى تحافظ على بيته من الداخل، وهو يحاول انه يرجع ويتحاول انه تمنع مكانه من انه يختفي قبل وصوله. وبعد سنوات طويلة ساعد قوم استقبل أوديسيوس على إكمال رحلته وحملوه بسفينة لإيثاكا. وصل الشط ونام من شدة التعب، ولما استيقظ طلع حوليه وما عرف المكان مباشرة، لكنه ما كان يقدر يدخل هناك دغري قصره ويعلن عن عودته. الرجال اللي احتلوا بيته ممكن يقتلوه فورا لو عرفوا انه حي، لهيك اخفى هويته وتغير تهيئته ودخل ارضه كرجل فقير وغريب حتى يشوف شو صار خلال غيابه ومين ضل وفي إله. واثناء طريقه مر بجانب كلب عجوز اسمه أرجوس. كان أوديسيوس مربيه قبل ما يخرج للحرب، لكن لقاه بعد 20 سنة ضعيف ومهمل، حتى بالكاد انه قادر انه يتحرك. مرق من جنبه بهيئة رجل غريب، لكن أرجوس رفع راسه وحرك إدناه وديله وتعرف لصاحبه فورا. يعني أول من عرف أوديسيوس بعد عودته ما كانت زوجته ولا ابنه ولا حدا من رجال القصر، كان كلبه العجوز. ما احتاج لا اسم ولا دليل عرفه رغم تغيير وجهه وهيئته. أما أوديسيوس فما قدر يقترب منه حتى ما يكشف نفسه، فخبى دمعته وتابع طريقه. تزامن الوقت هون بالذات بتعلن بينيلوبي ان اوكي تمام انا موافقه، رح تحط اختبار وهناك رح تقبل تتزوج من الرابح. اخرجت قوس اوديسيوس المشهور وقالت انها رح تتزوج الرجل اللي رح يقدر يشد الوتر ويطلق سهم بالطريقه اللي كان يعملها زوجها. فهون تقدم الرجال واحد ورا الثاني لكنهم فشلوا حتى انه يشدوا القوس. بعدين طلب هذا الرجل الفقير انه يجرب، ضحكوا منه واعترضوا، لكن القوس وصل بالنهايه لايده. امسكوا اوديسيوس وشدوا وتره بسهوله، وبعدين اطلق السهم كيف كان يعمل قبل سنوات، وبهذيك اللحظه كشف هويته.

سمعت بينلوبي إنه زوجها عاد، لكنها ما رحتش تركض عليه فوراً. إنه 20 سنة من الانتظار والشائعات خلتها تكون حذري. الرجل اللي وقف أمامها تغير شكله، كأنه كان بإمكان أي شخص إنه يدعي إنه هو أوديسيوس، ولهيك قررت تختبره بسر ما بعرفه غيرهم. طلبت هون من الخادمة إنه تنقل سريرهم من الغرفة، ولما سمع أوديسيوس كلامها اعترض فوراً. قال إنه نقل السرير هذا مستحيل، لأنه هو بناه بإيده حوالين جذع شجرة زيتون ثابتة بالأرض، وبعدين بنى الغرفة من حوله. يعني السرير ما كان قطعة أثاث بقدر واحد يحملها ويغير مكانها من مكان لآخر، كان جزء من البيت نفسه. وهون عرفت بينلوبي إنه فعلا أوديسيوس، ما عرفته من وجهه لأنه الزمن غير ملامحه، ما اكتفت باسمه لأنه أي شخص كان ممكن يقول، عرفته من ذاكري مشتركي، من سر ما بيعرفه غيرهم، ومن إشي بنوه سوا وظلت جذوره ثابتة طوال سنوات الغياب. وهون فقط انتهت المسافة بيناتهم.

وهنا بنرجع لسؤال الحلقة اللي بدأنا فيه، هل الإنسان اللي بيرجع هو نفسه الإنسان اللي غادر؟ يمكن لا، مش تماماً. الطريق بغيرنا والغياب بغير الناس اللي تركناهم، والزمن ما بيوقف حتى نرجع. لكن يمكن الهوية مش إنه نضل مثل ما كنا، يمكن الإشي اللي بيضل يربطنا بأنفسنا رغم كل ما تغير. أوديسيوس خسر سفنه ورجاله ومكانته وغير اسمه وهيئته أكثر من مرة، لكنه ما نسي وين بيته. وبإيثاكا ضلت بينيلوبي تحمي مكانه، وضل تليماخوس يبحث عنه، وضل كلب عجوز قادر إنه يعرف قبل الجميع. لهيك الأوديسا مش مجرد قصة رجل واجه وحوش وعواصف حتى يرجع على البيت، هي قصة عن الذاكرة والانتماء وعن العودة اللي ما بتعني إنه نستعيد الماضي كيف ما كان، بل إنه نوصل حاملين الإنسان اللي صرنا عليه ونبدأ من هناك. يمكن كل واحد فينا عنده إيثاكا خاصة فيه، مكان، شخص، حلم، أو حتى جزء من نفسه بحاول إنه يرجع له. لكن السؤال مش دايما كيف أرجع مثل ما كنت، يمكن السؤال

أصدق هو كيف أرجع وأنا أحمل الإنسان اللي صرت عليه. وهون مستمعينا نوصل لنهاية رحلتنا لليوم في بين السطور. بدأنا من رجل ظن إنه انتهاء الحرب بيعني إنه أصعب إشي صار وراه، لكن الطريق لإيثاكا اختبر ذكاء وغرور وصبر وأخذ منه إشي بعد إشي لحد ما وصل بلا جيش ولا سفينة، لكنه ظل متمسك بالبيت. ولما وصل اكتشف إنه العودة ما بتنتهي عند الشط، كان عليه إنه يرجع لابنه لزوجته لحياة تغيرت مثل ما تغير هو. ويمكن هذا الإشي اللي بتدركه الأوديسة معنا بعد آلاف سنين، إنه الطريق ممكن يغيرنا من دون ما يمحو الإشي اللي بدلنا على أنفسنا، وإنه البيت مش فقط المكان اللي بنعرف كيف نرجع له، بل المكان اللي بيضل قادر إنه يتعرف علينا حتى بعد ما نتغير. كنت معكم أنا هبة أبو حسان من برنامج بين السطور على إذاعة الشمس. نلتقي الأسبوع القادم بحكاية جديدة، أسئلة جديدة، كتاب جديد، ومساحة أخرى نلاقي فيها حالنا بين السطور. تصبحون على كل الخير.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قالت الشرطة أنها اعتقلت مشتبها به بعد تعرض عناصر لإطلاق نار خلال نشاط ميداني في منطقة مفتوحة قرب عين السهل أثناء البحث عن أسلحة ووسائل قتالية غير قانونية. وقالت الشرطة أن إطلاق النار أدى إلى اشتباك مسلح شكل خطرا مباشرا على حياة أفرادها، في معثرة القوات خلال عمليات التفتيش على قطعة سلاح، وتم تحويل المشتبه به إلى التحقيق وفقا لبيان الشرطة. أعلنت مصادر طبية عن إصابة شاب في الثلاثين من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل حافلة في مدينة الرملة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح في الرأس والأطراف، ووصفت حالته بغير المستقرة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أغلقت احتجاجات الحريديم مساء اليوم شارع رقم 4 من الاتجاهين ما تسبب بأزمات مرورية واسعة في وسط البلاد. وأعلنت الشرطة أن المظاهرة غير قانونية وبدأت باستخدام وسائل لتفريق المحتجين، كما تعرض جندي حريدي للاعتداء من عشرات المتظاهرين قبل أن تتدخل الشرطة لإخراجه من المكان. أعلنت وزارة الصحة وحماية البيئة عن رصد بعوض حامل لفيروس حمى غرب النيل في عدة مناطق بينها المجلس الإقليمي ومنشية وإيلات. وأعلنت وزارة الصحة أنه منذ بداية موسم نشاط حمى النيل الغربي شخصت حتى الآن 13 إصابة بالمرض، توفي من بينها شخص واحد بعد إدخاله للمستشفى إثر مضاعفات المرض. وأوضحت وزارة الصحة أن معظم المصابين عانوا أعراضا شملت ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي وتغيرات في الوعي.

0: إلى قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ غارة جوية استهدفت قائد خلية تابعة لحركة حماس في شمال قطاع غزة، بيدعى أنه كان يخطط لتنفيذ عمليات ضد قواته العاملة في القطاع. وأضاف الجيش أن قواته تنتشر في القيادة الجنوبية وفقا للاتفاق، وستواصل تنفيذ عمليات ضد أي تهديد مباشر. وفي السياق، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن ارتقاء شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في قصف إسرائيلي استهدف بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. إلى ملف الضفة الغربية، قال الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زمير أمر بتعزيز القوات بكتيبة إضافية في منطقة نابلس عقب أحداث بلدة قصرة. يأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة مجموعة من المستوطنين حصار منزل عائلة يوسف عبد السلام في منطقة رأس العين ببلدة قصرة لليوم الرابع على التوالي. وذكرت مصادر فلسطينية أن المستوطنين نصبوا خيمة في محيط المنزل ومنعوا الأهالي من الوصول إليه.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 24، طبرية 21، في الناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 24، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة اليوم إماما فلسطينيا في السبعين من عمره من سكان الخليل للاشتباه في التحريض ضد إسرائيل وتشجيع تنفيذ هجمات وأعمال عنف في الضفة الغربية وفقا لبيان الشرطة. وقالت الشرطة أن الاعتقال جرى خلال زيارة آلاف المصلين للحرم الإبراهيمي على بعد نحو 200 متر من منزل المشتبه به، مشيرة إلى مصادرة هاتفه وحاسوبه خلال تفتيش المنزل وإحالته للتحقيق. قالت الشرطة أن اعتقلت مشتبها به بعد التعرض عناصر لإطلاق نار خلال نشاط ميداني في منطقة مفتوحة قرب عين السهلة أثناء البحث عن أسلحة ووسائل قتالية غير قانونية. وقالت الشرطة أن إطلاق النار أدى إلى اشتباك مسلح شكل خطرا مباشرا على حياة أفرادها، فيما عثرت القوات خلال عمليات التفتيش على قطعة سلاح وتم تحويل المشتبه به إلى التحقيق وفقا لبيان الشرطة. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة طفل في الثامنة من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة في بلدة مجد الكروم، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. أغلقت احتجاجات الحريديين مساء اليوم شارع رقم 4 من الاتجاهين ما تسبب بأزمات مرورية واسعة في وسط البلاد. وأعلنت الشرطة أن المظاهرة غير قانونية وبدأت باستخدام وسائل لتفريق المحتجين، كما تعرض جندي حريدي للاعتداء من عشرات المتظاهرين قبل أن تتدخل الشرطة لإخراجه من المكان. إلى ملف لبنان، أعلنت مصادر لبنانية عن إصابة عدد من الأشخاص جراء سلسلة غارات وتفجيرات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان خلال اليوم. وذكرت المصادر أن مسيرة إسرائيلية استهدفت طريق كفرة، فيما شهدت بلدات حداثة وبيت حنون ودير سريان وتولين والمنصوري غارات وتفجيرات وإلقاء مواد متفجرة وسط استمرار التوتر في المنطقة. كشفت تقارير إسرائيلية عن انقسام بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وسط مطالب برفض أي اتفاق لا يضمن وقف تخصيب اليورانيوم لسنوات. وأعرب مسؤولون عن قلقهم من تحسن قدرة طهران على ردع واشنطن عبر أزمة مضيق هرمز، وانتقدوا إدارة ترامب لعدم ممارسة ضغط عسكري كاف على إيران. كما عبر المسؤولون عن قلقهم من أن تمنع واشنطن تل أبيب من مهاجمة إيران في المستقبل إذا لزم الأمر.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 24، طبرية 21، في الناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 24، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ساقط حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

بفترة صغيرة بتمرق يا خي، صدقني ما بتحس، بيطيروا مصرياتك وبنقطعوا أنفاسك، بس ولا همك، هو مرتاح للوضع، محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة فتى في 13 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة أثناء ركوبه سكوتر كهربائي في بلدة كابول. وأفادت الطواقم الطبية بأنها نقلت الفتى إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابات متعددة، ووصفت حالته بغير المستقرة. كما قدمت الطواقم العلاج الطبي لسائق المركبة ونقلته إلى المستشفى وهو بحالة طفيفة. وفي بلدة مجد الكروم أصيب طفل في 8 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة في البلدة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة العثور على كلبة مصابة بداء الكلب في موقف للسيارات بمنتزه في رمات جان، مشيرة إلى حالة 10 أشخاص تعرضوا لها لتلقي التطعيم الوقائي. ودعت الوزارة كل من لامس الكلب أو حيوانا سائبا في المنطقة بين 17 من الشهر الجاري إلى التوجه بشكل عاجل إلى مكتب الصحة أو أقرب مركز صحي لتقييم الحاجة إلى العلاج الوقائي. كما دعت أصحاب الحيوانات الأليفة إلى التأكد من تلقيحها، وذكرت بضرورة غسل مكان أي عطة أو خدش بالماء والصابون وتعقيمه والتوجه إلى مكتب الصحة. اعتقلت الشرطة اليوم إماما فلسطينيا في 70 من عمره من سكان الخليل للاشتباه في التحريض ضد إسرائيل وتشجيع تنفيذ هجمات وأعمال عنف في الضفة الغربية، وفقا لبيان الشرطة. وقالت الشرطة أن الاعتقال جرى خلال زيارة آلاف المصلين للحرم الإبراهيمي على بعد نحو 200 متر من منزل المشتبه به، مشيرة إلى مصادرة هاتفه وحاسوبه خلال تفتيش المنزل وإحالته للتحقيق. إلى ملف لبنان، أعلنت مصادر لبنانية عن إصابة عدد من الأشخاص جراء سلسلة غارات وتفجيرات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان. وذكرت المصادر أن مسيرة إسرائيلية استهدفت طريق كفرة فيما شهدت بلدات حداثة وبيت حنون ودير سريان وتولين والمنصوري غارات وتفجيرات وإلقاء مواد متفجرة وسط استمرار التوتر في المنطقة. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قالت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن المضيق مغلق ولن يعاد فتحه قبل قبول الشروط الإيرانية، معتبرة أن التصريحات الأمريكية بشأن بقائه مفتوحا لا تغير الواقع. وفي وقت سابق من اليوم قال الرئيس الأمريكي ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على المضيق، مدعيا تضرر القدرات العسكرية الإيرانية. إسرائيليا، كشفت تقارير إسرائيلية عن انقسام بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وسط مطالب برفض أي اتفاق لا يضمن وقف تخصيب اليورانيوم لسنوات. وعرب مسؤولون عن قلقهم من تحسن قدرة طهران على ردع واشنطن عبر أزمة مضيق هرمز، وانتقدوا إدارة ترامب لعدم ممارسة ضغط عسكري كاف على إيران. كما عبر المسؤولون عن قلقهم من أن تمنع واشنطن تل أبيب من مهاجمة إيران في المستقبل إذا لازم الأمر.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص.

0: أرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو ليلة منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 22، الجليل الأعلى 24، طبرية 21، في الناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 24، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة فتى في 13 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة أثناء ركوب سكوتر كهربائي في بلدة كابول. وأفادت الطواقم الطبية بأنها نقلت الفتى إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابات متعددة ووصفت حالته بغير المستقرة. كما قدمت الطواقم العلاج الطبي لسائق المركبة ونقلته إلى المستشفى وهو بحالة طفيفة. وفي بلدة مجد الكروم أصيب طفل في 8 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة في البلدة ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة العثور على كلبة مصابة بداء الكلب في موقف للسيارات بمنتزه في رمات جان مشيرة إلى حالة 10 أشخاص تعرضوا لها لتلقي التطعيم الوقائي. ودعت الوزارة كل من لامس الكلب أو حيوانا سائبا في المنطقة بين 7 و12 من الشهر الجاري إلى التوجه بشكل عاجل إلى مكتب الصحة أو أقرب مركز صحي لتقييم الحاجة إلى العلاج الوقائي. كما دعت أصحاب الحيوانات الأليفة إلى التأكد من تلقيحها وذكرت بضرورة غسل المكان أي عطة أو خدش بالماء والصابون وتعقيمه والتوجه إلى مكتب الصحة. اعتقلت الشرطة اليوم إماما فلسطينيا في 70 من عمره من سكان الخليل للاشتباه في التحريض ضد إسرائيل وتشجيع تنفيذ هجمات وأعمال عنف في الضفة الغربية وفقا لبيان الشرطة. وقالت الشرطة أن الاعتقال جرى خلال زيارة آلاف المصلين للحرم الإبراهيمي على بعد نحو 200 متر من منزل المشتبه به مشيرة إلى مصادرة هاتفه وحاسوبه خلال تفتيش المنزل وإحالته للتحقيق. إلى ملف لبنان، أعلنت مصادر لبنانية عن إصابة عدد من الأشخاص جراء سلسلة غارات وتفجيرات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان. وذكرت المصادر أن مسيرة إسرائيلية استهدفت طريق كفرة فيما شهدت بلدات حداثة وبيت حنون ودير سريان وتولين والمنصوري غارات وتفجيرات وإلقاء مواد متفجرة وسط استمرار التوتر في المنطقة. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قالت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن المضيق مغلق ولن يعاد فتحه قبل قبول الشروط الإيرانية، معتبرة أن التصريحات الأمريكية بشأن بقائه مفتوحا لا تغير الواقع. وفي وقت سابق من اليوم قال الرئيس الأمريكي ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على المضيق مدعيا تضرر القدرات العسكرية الإيرانية. إسرائيليا كشفت تقارير إسرائيلية عن انقسام بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين بشأن الاتفاق النووي مع إيران وسط مطالب برفض أي اتفاق لا يضمن وقف تخصيب اليورانيوم لسنوات. وأعرب مسؤولون عن قلقهم من تحسن قدرة طهران على ردع واشنطن عبر أزمة مضيق هرمز وانتقدوا إدارة ترامب لعدم ممارسة ضغط عسكري كاف على إيران. كما عبر المسؤولون عن قلقهم من أن تمنع واشنطن تل أبيب من مهاجمة إيران في المستقبل إذا لازم الأمر.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو ليلة منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 22، الجليل الأعلى 24، طبرية 21، في الناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 24، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة فتى في 13 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة أثناء ركوب سكوتر كهربائي في بلدة كابول. وأفادت الطواقم الطبية بأنها نقلت الفتى إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابات متعددة، ووصفت حالته بغير المستقرة. كما قدمت الطواقم العلاج الطبي لسائق المركبة ونقلته إلى المستشفى وهو بحالة طفيفة. وفي بلدة مجد الكروم أصيب طفل في 8 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة في البلدة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة العثور على كلبة مصابة بداء الكلب في موقف للسيارات بمنتزه في رمات جان، مشيرة إلى حالة 10 أشخاص تعرضوا لها لتلقي التطعيم الوقائي. ودعت الوزارة كل من لامس الكلب أو حيوانا سائبا في المنطقة بين 7 و12 من الشهر الجاري إلى التوجه بشكل عاجل إلى مكتب الصحة أو أقرب مركز صحي لتقييم الحاجة إلى العلاج الوقائي. كما دعت أصحاب الحيوانات الأليفة إلى التأكد من تلقيحها، وذكرت بضرورة غسل المكان أي عطة أو خدش بالماء والصابون وتعقيمه والتوجه إلى مكتب الصحة. اعتقلت الشرطة اليوم إماما فلسطينيا في 70 من عمره من سكان الخليل للاشتباه في التحريض ضد إسرائيل وتشجيع تنفيذ هجمات وأعمال عنف في الضفة الغربية، وفقا لبيان الشرطة. وقالت الشرطة أن الاعتقال جرى خلال زيارة آلاف المصلين للحرم الإبراهيمي على بعد نحو 200 متر من منزل المشتبه به، مشيرة إلى مصادرة هاتفه وحاسوبه خلال تفتيش المنزل وإحالته للتحقيق. إلى ملف لبنان، أعلنت مصادر لبنانية عن إصابة عدد من الأشخاص جراء سلسلة غارات وتفجيرات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان. وذكرت المصادر أن مسيرة إسرائيلية استهدفت طريق كفرة فيما شهدت بلدات حداثة وبيت حنون ودير سريان وتولين والمنصوري غارات وتفجيرات وإلقاء مواد متفجرة وسط استمرار التوتر في المنطقة. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قالت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية إن المضيق مغلق ولن يعاد فتحه قبل قبول الشروط الإيرانية، معتبرة أن التصريحات الأمريكية بشأن بقائه مفتوحا لا تغير الواقع. وفي وقت سابق من اليوم قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على المضيق، مدعيا تضرر القدرات العسكرية الإيرانية. إسرائيليا، كشفت تقارير إسرائيلية عن انقسام بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وسط مطالب برفض أي اتفاق لا يضمن وقف تخصيب اليورانيوم لسنوات. وأعرب مسؤولون عن قلقهم من تحسن قدرة طهران على ردع واشنطن عبر أزمة مضيق هرمز، وانتقدوا إدارة ترامب لعدم ممارسة ضغط عسكري كاف على إيران. كما عبر المسؤولون عن قلقهم من أن تمنع واشنطن تل أبيب من مهاجمة إيران في المستقبل إذا لازم الأمر.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو ليلة منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 22، الجليل الأعلى 24، طبرية 21، في الناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 24، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

دنيا ايه غير حبه حاجات احلى ما فيها جو البنات، والدنيا ايه غير